0: أمة فعلا تعتبر خير أمة أخرجت للناس، لكن الواقع الذي بنشاهده أننا كأمة إسلامية نعيش واقع رديء وسيء، ربما أسوأ واقع على وجه الأرض، واقع سيء جدا. وعندما تشاهد هذا الواقع السيء، هو ليس وليد لحظته، يعني ما هوش وليد لحظته، بتلاحظ أنه ورثناه عن الجيل الذي سبقنا، والجيل الذي سبقنا ورثه عن الجيل الذي قبله، يعني مسألة متوارثة. وهذا التوارث لهذا الواقع السيء ينبئ عن مشكلة لها جذور تاريخية، لأن لاحظوا أن كل لابد أن نقرأ التاريخ، لابد أن نقرأ التاريخ ونستفيد مما حصل في التاريخ لكي نصحح. بالتأكيد أن هذا الانحراف الذي حصل هو ليس نتيجة طبيعية لتربية رسول الله ولا لتربية القرآن الكريم، حصل انحراف، حصل انحراف عن خط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك لاحظوا يعني الفترة الزمنية الوجيزة ما بين استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وما بين موت رسول الله، يعني أقل من 50 سنة، فترة زمنية محصورة. ومع ذلك ما الذي حصل؟ قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي معروف من هو الإمام الحسين في التاريخ الإسلامي، سيد شباب أهل الجنة، من أهل الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، من الذين باهل بهم النبي محمد نصارى نجران، قال فيه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى له: أنت مني وأنا منك. الإمام الحسين له مكانة رفيعة جدا في الإسلام، مكانة رفيعة جدا في الإسلام. ومع ذلك ما الذي حصل؟ قتل الإمام الحسين سلام الله عليه بسيف محسوب على الإسلام، وتحت راية تسمي نفسها خلافة إسلامية، وبطريقة بشعة لم يكن حتى يمارسها الجاهليون. الجاهليون ما كانوا يمارسون مثل هذا العمل الذي يمارس مع الإمام الحسين ومن معه. هل هذا العمل وليد لحظته، أم أنه نتيجة طبيعية لانحراف حصل في تاريخ هذه الأمة؟ بالتأكيد أنه نتيجة طبيعية لانحراف حصل في تاريخ هذه الأمة. هذا الانحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وحصول ما عرف في الأحداث التاريخية باسم سقيفة بني ساعدة، وهذه سقيفة بني ساعدة هي الظروف لابتعاد الناس عن الإمام علي وأهل بيت رسول الله، وفي نفس الوقت هيأت الظروف لاستعادة بني أمية. بني أمية استعادوا، أعادوا إنتاج النظام الجاهلي من جديد، ولكن ألبسوه قشرة إسلامية. وإحنا الآن الشيء نتحدث حول بني أمية بالتحديد، المرحلة الأموية. شوفوا يا أخوة، لو نعود إلى الحديث إلى مرحلة الإسلام الأولى في عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان ألد الخصوم الذي تحركوا ضد الإسلام هم قريش، وكان على رأس قريش أبو سفيان. أبو سفيان كبير بني أمية، كان هو من يتزعم، كان زعيم الكفر، كان زعيم الكفر في تلك الفترة، وكان معروف بشدة عدائه، يعني شدة عدائه للإسلام لرسول الله، وكان هذا العداء يمتد حتى إلى داخل أسرته. والأمة كلها تعرف إيش سطرها الكتاب السير والمؤرخون عن زوجته التي استحقت لقب آكلة الأكباد، يعني هذا يعبر عن شدة الحقد يعني. وهي طبعا اللي بقرت بطن حمزة عم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وتناولت بعض من كبده لتأكله، من شدة حقدها وعدائها للإسلام وللمسلمين وللرسول ولأنصاره، بالذات الأنصار الأبطال والمجاهدين العظماء كحمزة سلام الله عليه. أبو سفيان حارب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وقاد الحرب، يعني قاد الحرب ضد الإسلام والمسلمين، وما يعني أدى جهده كامل في حرب وعدائه. لكن في السنة الثامنة للهجرة، وهي طبعا السنة التي تمكن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المسلمين من فتح مكة بنصر كبير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا في السنة الثامنة فتحت مكة بنصر إلهي عظيم، أبو سفيان ومن معه من جيوش ومجتمع مكة ما استطاعوا يعيقوا هذا الفتح، يعني أصيبوا بالشلل عسكريا. النبي عمل عملية مباغته بطريقة سرية وما تمكنوا حتى أنهم يقوموا بموقف عسكري عشان يتصدوا للفتح الذي قام به النبي، وأرغموا على الاستسلام وذاقوا مرارة الهزيمة. أرغموا على الاستسلام وذاقوا مرارة الهزيمة، يعني في ظل هذا الاستسلام اجتمعوا بالقرب من الكعبة المشرفة، وخطب الرسول فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خطب فيهم فاتح قد نصرها الله عليهم بعد أعوام طويلة من المحاربة، بكل أشكال المحاربة، بكل ما مورس منك على رسول الله ومن معه من دعايات وكذب وتعذيب وقتل ومكر وكيد والسعي للقضاء على الرسالة وما بعد الهجرة من حروب عسكرية بكل أنواع الحروب. بعد كل هذا كالتاريخ الأسود المظلم الذي عاشوا فيه حالة الجحود والتنكر لرسالة الله سبحانه وتعالى والعداء الشديد لرسوله وخاتم أنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في كل تلك الفترة الماضية، يعني سعي، عملوا كل الوسائل، عملوا كل الوسائل. إيش قال لهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ هم بيعرفوا من هو رسول الله ويعرفوا ما هو عليهم مكارم الأخلاق. قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم، بيحاولوا يتوددوا بالرحامة والقرابة باعتبار قريش بتجمعهم برسول الله رابطة هذا القرابة، لأن بني هاشم هم بطن من بطون قريش. قال أقول لكم ما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طبعا هذا التسمية من رسول الله، هذا التسمية عجيبة وتسمية مهمة جدا، وهذا الاسم له مدلول مهم، ما هوش فقط بينحصر على مدلول العفو.
1: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك، ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

سيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

أولئك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعتني أيسر القصد وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة وأوضح

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونزعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل إمبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به هذه المرأة؟ أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولأمت، ما ذاك لك ولا لأميرك.
0: يكون ذلك لي، ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك، إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين. ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.
2: Thank you.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهله.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: صوت الرجل. بل بل بل بل بل بل يا الله وانصر رسوله. بل بل بل
1: الأمريكية.
2: أحسن
1: هوش.

هذا فضوة. واحد واحد، هزة هزة هزة، تنظيم

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بحرية
1: ضد السعودية

تعال تعال قول قول قول لي مالي مد الذراع الأمام أحسن فك فك قول قول قول قول لي نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئه.

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر هيهات
2: من الله
1: هيهات من الله
2: هيهات
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا

القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب

0: مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

الجاز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: كيف المعنويات؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: يا كل نشمة للوطن قم وافزع،
4: فزعت يماني حيدري كراري،

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وطاهري القلوب. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نرحب بكم سامعين الكرام إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشر، موضوعها طهارة القلب. سامعين الأعزاء، مع احتساس صيني القشر وفنجان البن من قهوة الصباح، نتكلم عن موضوع إيماني أخلاقي اجتماعي فضيل، هو طهارة القلب. فقلب الإنسان المؤمن ليس مجرد عضو في الجسم يضخ الدم إلى الأوردة والشرايين وسائر الأعضاء، بل هو أهم وأسمى من ذلك، فهو مستقر الإيمان الصادق وفضائل أخلاق القرآن من محبة وتراحم وصدق ووعي وبصيرة وغيرها من القيم السامية، بعيدا عن النفاق والمرض الاجتماعي من حسد وحقد وضغينة ورياء وكيد وخداع ومكر وسائر المذام التي توجد في قلب الشخص المنافق ضعيف الإيمان البعيد عن هوية الإيمان والحكمة. فالقلب الطاهر السليم يا خبرتنا، وكما ورد في الأثر النبوي أن البدن به مضغة، إذا صلح صلح الجسم كله من خلال أفعال وسلوكيات وتصرفات إيمانية نقية من الشوائب وسلوكيات اجتماعية مثالية. وأما الله عز وجل لا ينظر إلى الوجوه والأشكال، بل ينظر إلى القلوب الطاهرة التي تلقى الله يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو، ونعني القلب، ومخزن المعتقدات والقناعات التي توجه كل الأعضاء والحواس والجوارح لتنفيل الأعمال والتصرفات والسلوكيات، وتكون إما صالحة أو فاسدة، حق أو باطل، مرغوب أو مكروه، حسن أو سيء. وهكذا تتجلى طهارة القلب من عدمه، فبصلاحه وسلامته وعدم تعرضه للاعتلال الإيماني الأخلاقي، فمرضى القلوب هم المنافقون، وحتى تستقيم بسلامته مهام سائر الأعضاء والحواس والجوارح التي تنعكس إيجابا في كيان المجتمع وعلاقات أفراده، ويتحقق الأمان والسلام الاجتماعي الذي أساسه الهوية الإيمانية وقيم الدين وأخلاق القرآن. نرتشف قهوة ونواصل. إخوتي أخواتي، أبناء وبنات هوية الإيمان وأخلاق القرآن، وإذا ما جينا نتكلم عن طهارة وسلامة القلب في الحياة الاجتماعية، فخير الناس هم المتمسكون بسيادة روح المحبة والتراحم والتكافل والإيثار للتخفيف من معاناة العدوان والحصار بمواساة المحتاجين والأشد فقرا، سواء كانوا جيران أو أي فئات مستحقة، فما يحصن الفرد والمجتمع وتوثيق قرى المودة والتعاون والإنفاق في سبيل الله والعطاء للظفر بمحبة الله ومودة الناس بتصرفات واعية وتجنب النفاق وأهله وشتى الرذائل التي تقود صاحبها إلى الجانب السوء وإنكار المعروف والأمر بالفحشاء والحسد والحقد والرياء وعقوق الوالدين وقطع ما أمر الله به أن يوصل. فالحسد يا رفاق السلامة هو صفة لأهل الكفر والنفاق الذين لا يودون أن ينزل خير الله على الناس ويحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله، ويحبون أن يعود أهل الإيمان والقرآن إلى الكفر والفساد والعياذ بالله، اللي هو ديدا وهدف اليهود والنصارى. فالحسد والحقد والغل أبرز الرذائل التي تمحق الدين وتجعل من المتصف بها إنسانا حقيرا جديرا بمقتل وخلق وسخط الناس عليه. فطهارة القلب تاج على رؤوس المؤمنين الصالحين الصادقين، لقول الحق سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقول نبينا الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالإيمان والحسد ضدان لا يجتمعان في قلب. وسيد الوصيين وإمام المتقين سيدنا الإمام علي عليه السلام يقول: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، ومن يطع الله يفز. عليك بذكر الله فإنه نور القلوب وسلامة النفس، سلامتها مجاهدة الهوى، وسادة أهل الجنة الأتقياء المتقون. وسيدنا العلم القائد السيد عبد الملك عبد الله وفي محاضرته الرمضانية عن التقوى والمتقين يتحدث عن مؤهلات وصفات المؤمن للفوز برضا الله والجنة.
2: يقول الله جل شأنه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني للذين آمنوا؟ إلى متى سيظل الإنسان بهذه الحالة من البرودة، من عدم التفاعل مع هدى الله، من عدم التأثر بهدى الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى سيبقى الإنسان على هذا الروتين الذي يتعامل فيه مع هدى الله سبحانه وتعالى وبدون تفاعل جاد، بدون توجه عملي، بدون رجوع إلى واقع حياته ليصلح؟ تصبح المسألة عنده مجرد سماع، يسمع للموعظة حتى تنتهي، يسمع للتذكير حتى ينتهي، يسمع لآيات الله حتى يفرغ منها، لكن على مستوى العمل، على مستوى واقع حياته لا يتجه بجد ليصلح على ضوء ما سمع، لا يتجه بمصداقية على ضوء ما ذكر به من آيات ربه. فنحن يجب أن نحذر من هذه الحالة التي قد تطرأ على الكثير منا، قد تطرأ علينا في واقع حياتنا، أن نفقد تفاعلنا، تأثرنا مع هدى الله سبحانه وتعالى، أن نتعامل بملل ونحن نسمع التذكير، نسمع التذكير بآيات الله وكأنه مجرد كلام عادي، لم يعد تفاعلنا معه بما ينبغي، وهو كلام الله وهو هدى الله وهي آيات الله نذكر بها. حالة خطيرة جدا علينا، حالة من قسوة القلب، حالة من انعدام التفاعل، حالة خطيرة جدا ينتج عنها الانحراف، الانحراف والفسق. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عند قسوة القلب يصبح الإنسان جاهزا للانحراف وجريئا على الانحراف، ولا مباليا في إصراره على الخطأ، في إصراره على الذنب، في إصراره على التقصير، في إصراره على ما هو مخالفة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. وهذه حالة خطيرة على الإنسان، نهايتها جهنم، عاقبتها النار والعياذ بالله. وهذا يحصل للكثير من الناس، يتجه البعض في طريق الحق ويتحرك في البداية بتفاعل واندفاع، مع الوقت يبدأ يتأثر بعوامل كثيرة، تأثيرات متنوعة تعقد نفسه، تصرف ذهنيته، تؤثر على أولوياته، تؤثر على اهتماماته، تؤثر على توجهاته، حتى يصل إلى درجة خطيرة جدا، تصبح علاقته بهدى الله علاقة ضعيفة جدا، تفاعله مع هدى الله على المستوى العملي تفاعل ضعيف جدا، تصبح أهواء نفسه وتوجهاته الشخصية ودوافعه الشخصية هي التي تحكمه، هي التي تؤثر عليه، هي التي يتشبث بها ويعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى. تعتبر هذه حالة خطيرة جدا.
4: إخوة، هوية الإيمان وطهارة القلب، نحمد الله الذي بفضله وهب لنا قيادة ثورية حكيمة ومسيرة قرآنية نتحصن من خلالها بهوية الإيمان وثقافة كتاب الله المجيد، ونجسد وصف الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله لنا بالإيمان والحكمة، ووصفه لنا أيضا أننا الأرق أفئدة والألين قلوب في واقع حياتنا الجهادية اليوم ضد تحالف الشر الشيطاني ومن يوالي اليهود والنصارى من المنافقين وأعداء الله والدين والوطن، ونواجه معاناة الحصار الاقتصادي والمعيشي بالمزيد من التراحم والتعاون والإنفاق في سبيل الله، ونترجم على أرض الواقع مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد رضوان الله عليه وسلامه عليه، يد تحمي ويد تبني، والله معنا وناصرنا وله العاقبة. وعن المرض في القلب، قلب الإنسان، علم الهدى الإمام الهادي للحق يحيى بن حسين عليهما السلام، وضمن رسائله في كتاب الرد على الحسن بن الحنفية مسترشدا بالآيات القرآنية الكريمة، منها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويقول قد يكون ذلك المرض حل في قلوب المنافقين لشدة الحسد منهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على ما جعل الله من البركات واليمن في كل الحالات لديه، ولما خصه الله به دونهم وآثر به سبحانه عليهم من هبوط الملائكة نحوه، وجعل له صفيا يوحي إليه وينزل إليه وحبه بفرائضه عليه، وما خصه به من أن جعل طاعته له طاعة ومعصيته له معصية، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ورد حسد وبغي قريش في نحورهم حتى غلب عليهم الهوى ورفضوا الخير والهدى، واستعملوا منهم النفاق في كل أمرهم وفي قلوبهم النفاق بكل معاني من كذب وغدر وغيرهما من مذام الأخلاق. مختتما على منقود الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام حديثه في هذه المسألة بأن المحسنين ما وعدهم الله في إحسانهم من الثواب، ويلقى المجرمون ما وعدهم من العقاب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل مذام الأخلاق، ويهدينا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وهو المستعان في كل شيء، وندعوه عز وجل بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للمفقودين والأسرى والغائبين، وأن يؤيد رجاله المخلصين المجاهدين بالعون والتمكين والمزيد من عظيم الانتصارات، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. جدد لقاءنا مع صين كشف وموضوع آخر، خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام أفهم.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين، أسعد الله صباح الجميع وأرحبتوا إلى برنامجكم الحكيم اليمني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع وارحبوا. عدد كل نبتة من محاصيلنا الحقلية تروا كل نبتة أشتي أرحب بكم. عدد كل نبتة وإن شاء الله أنه خير الترحيب كبير. أهلا وسهلا بالجميع. يا مصلين على محمد وآل لا نزال في سلسلة الماء. عتقولوا ما له جاي يتحاكى في الماء؟ هذا سؤال مثلا، ما له جاي يتحاكى في الماء والمضر وحصاد المياه والمدري أي وإحنا في الجحر؟ أقول لكم بكل بساطة وسهولة، ما يشتغلوا الناس ويمسروا الآبار ويجهزوا أوعية حصاد مياه الأمضار إلا وقت ما الدنيا مفرقة، لأننا ذا قد انخرق لو هن سابرات إن الملا ما عند حاكش تسبروهن دحين، نقول فشتاء سبروهن، لكن ذا الحين هن عضل هن مخربة، سيروا بشلبي سيروا للكرفة انضلكة، سيروا للمنشآت حقكم الباقيات حق البرك انضلكة مدفنة مكسرات وحالة النتفة ما بيدخلش لينا السل أساسا، قد تكسرين المساقي ولا ندوز اهتميتوا بهم. عتب، هذا هو عتب، مشي من آخره عتب كذا، بس بين بين بين اتعتب عليكم لا شيء. واحد حيقول لي مالي بين اتحاكى عن الماء في هذا الوقت؟ طبعا الماء هم يتحاكوا على في كل وقت وحين، ما بشلو وقت، بس لتنفيذ أعماله وقت، يعني تنفيذ الأنشطة والعمل والصيانة لها أوقات، لأن احنا الناس منظمين، لا تقولش ان احنا مش منظمين، منظمين قوي، أباءنا وأجدادنا كانوا منظمين قوي، وكل شيء عندهم لك كان له وقت ومعلم، لا كان في الزراعة ولا كان في الصيانة ولا كان في العمارة ولا كان في كل شيء، يعني كانت أوقاتهم منظمة مثل ما أوقات الصلاة منظمة، يعني شعب عظيم، شعب بنى لنفسه عزة وكرامة من موارد ما بالشيء، ومع ذلك لله جزيل الحمد والشكر والفضل والمنة بنى أقوى حضارات الأرض، وإحنا أحفادهم وبنحقق المعجزات، ولا زالت الآيات الكونية بدها تحقق على أيدي اليمنية، أو ما بدها تصيرش آيات كونية، بدها تحقق الآن وفي هذا الأيام، عندما العالم كله يقلب ويهنجم ويبهرر ويحتم ويحشد ويجي يشترك على اليمنية، مشوا الصمود والثبات، آية من الآيات الكونية اللي بدها تحقق. إحنا الآن بنصنع آيات كونية.

أساس التغذية إيش؟ العين والغير. ما كشوف موضوع اليوم المساقد المائية، اليوم موضوع الكريف. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنده دبسر واليوم بيضحك حكا، وأنا هادئ مفتهن مكيف، لأن حاسس أو مستشعر إننا بين الثيالي علي، وبين أقول الذي في ذمتي وأبرأ إلى الله من كل ما قلته إذا ما حدش عمل به. أنا هذا بين الثيها وبين خرجها من ذمتي، لا ذمتكم كلكم. مشي سحر رسائل المجبر وأسألك بالله أنك تفعل كذا، ولو مرسلت تشلمية واحد، لا هذا عمل. أنا بين أقول شحكة، بين أقول كيف يتوجهوا الناس لإدارة مواردكم. هيا الكريف. الكريف ما هو؟ الكريف هو خزان كبير يحفر في الصخر، أو تحفر شكل برك كبيرة وتطوى، وأجدادنا كانوا عملوها قبضوها، ويجمع الماء من ساحات القرى، من الساحات حق القرى، كل المناسب حق القرية كلها، والماء والمساقيت تسير لينة لا وسط الكريف دي. الكريف هو بيجي في بطن الجبل ولا في عرض الجبل، أو بيكون مسكوف. الكريف يتجمع فيه كمية من المياه كبيرة جدا، قد تصل بعض الأحيان إلى 2000-3000 متر مكعب، بعضهم كبار ما شاء الله 10,000 متر مكعب في القرى الكبيرة. هذا الكريف يستخدم مياه في عمليات النظافة والغسال والصبان مثل ما نقول، وأيضا في مصدر لمياه شرب الثروة الحيوانية، وأيضا مصدر للشرب للإنسان في حالة الشحة والندرة، يشنوا الماء ويعكموه ويتوكلوا على الله ويشربوه، لأنه ما حد عسبر على العطش، العطش ما بعده إلا الماء. إذن الكريف كان واحد من أهم منشآت حصاد مياه الأنبار. الكرفان ما شضرب لكم شو مثل بكريف في وصاب ولا في عتمة ولا في صعبة ولا في عمران ولا في بيضة ولا في رداع ولا في المناطق الجبلية والحواز، في الجوف، في تهامة، في حجة، وفي حواز تهامة أيضا، وفي تعز، وفي ضالع، وفي لحج، وفي كل اليمن كان موجود هذا. شد حكا من الكريف حق القرية حقنا في قرية غيمان بني بهلو. طبعا الكريف حقنا في الحص كدو، بيني وبينكم للقمامة الناس بمذبلة، فعلا مذبلة مزبلة يا عيبة، والله لي متألم عليك. وش يقول لأصحابنا؟ وهذا طبعا أصحابنا هم كل اليمنيين، بس أنا بينضرب مثل كيف وضع الكريف عندنا. وضعه نقدوه للقمامة ومخرب، المساقي حقها اللي كان بيملن وقت الأنظار قد انمك السراء، وكل واحد صار له صلاة جهة. الناس ما عز تهتموش في إعادة صيانة المساقي وتوجيه السيل للكريف دي، ما تهتموش بالمناشر حقه والمناسم أو أحواض الترسي بيسموهن ده الحين، يوصل الماء ينسم، ينزل النيسو والتراب وساع المشنة، ما من منسم لا منسم، ما يوصل الماء للكريف إلا وقده شبه نظيف أو خالي من الأتربة والشوائب، ما زد أهملوهن. الكريف لازم تجمع في شوية ماء فوق القمامة، كذا أنتوا دارين، ما عادش أقول لكم شو بيحصل، بؤر اللي تكاثر الأمراض والحشرات والروائح النتنة، ما عاد حد يجزم، حتى لو جيت أنا أشتي أطوف وأطوف وحد معي أيام نظيفة أوريك كيف كانت تاريخنا وكيف حضارتنا وكيف كان الناس الآباء والأجداد يحصدوا المياه، والله ما عاد يجزم أقرب صلى الكريف، ما أقول أجيب سر القمامة يقول لي هذا بلادك كيف تنصح الناس. هو فعلا عتب كبير، أنا بين أوجهه ولوم علي أنا أول واحد، إذا لم نعمل على تحفيز المجتمع على صيانة الكريف. الكريف هو مثل النجاح، مثل طوق النجاح في أمواج عاتية، قد تأتي بعض الأحيان موجة جفاف صعبة وغلاء وارتفاع المشتكات النفطية وانعدامها في بعض الأحيان، وما عاد يلقوش الناس مصدر ليشربوا وتشرب ثروتهم الحيوانية، هم حيهاجروا والثروة الحيوانية أنا حتصير السوق تبتع طبيعي، ما بش شيء، لا حياة بلا ماء. الماء هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كلام الله،
وقال استغفروا ربكم وهو عدي مطر. نستغفر وعدي مطر. نتقرب إلى الله بأعمالنا نقول العبادات العملية في صيانة منشآت حصاد مياه الأمطار، ويعرفوا خير كثير، بس توكلوا عليه واعتمدوا عليه، ولا أكرم منا أحد. وكانت جدتي الله يرحمها رحمة الأبرار كانت تقول كم حدك من رزق الله، رزق الله أكثر من خلقه، رزق الله أكثر من خلقه. لا كانت تبصرتني كذا يهم متأزم ولا مدري أي، المهم لبصرت صورتي مقلوبة تقول والله أنا ابني صورة حراف، واتي لي دولي الحقا وأنا افتهن وارجع لي صلى الله وانطلق، وربي كريم ولا أكرم من أحد. إذن هذا هو الإنسان اليمني الذي صنع المعجزات قديما، واليوم بيحقق معجزات أكبر، وسنظل في تحقيق المعجزات الإنسانية. والآيات الكونية هي تحققت في اليمنيين، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وهو الإنسان الذي صنع الجنتان، وهو الإنسان الذي بنى الحصون والقلاع، وهو الإنسان الذي صنع أعظم منشآت حصاد مياه الأمطار، وهو الإنسان الذي أدار مياه الأمطار الإدارة الحكيمة وصنع بها أقوى حضارات الكون. إذن هذا كانت الفقرة الأولى، ولا نزال في سلسلة المياه. نصلي ونسلم على محمد وآل خيرات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على محمد وآله، نتوقف قليل وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو كل المستمعين وكل المتابعين. اليوم الهذيان خيرات، وخصوصا في الفترة الهذيان خيرات حول الماء وحول الأمن المائي والمدريات، لكن سامحونا لا نزال في مواسم المداري، مواسم الحصاد، مواسم عمل. الله يعيننا ويعاوننا ويقوي جنوبنا كلنا المزارعين. أنا بندعي لي بالعون معاكم، لأنه التعوية هي لكم، لكن أدخل نفسي معاكم نعيننا كلنا، لأنه أنا بين أرتاح لما أنزل الطوف أطوف الوديان مع المزارعين مع المزارعات وأترم متحركة في الجرد. والله كم بين أرتاح. الله يعينكم ويعاونكم يا أصدقائي المزارعين، يا أخواتي المزارعات، يا مصلين على النبي وآله كلكم. اليوم 10 ذو القياض، الشهر الحميري كم؟ 10 ذو القياض، المرة الثالثة. الشهر الحميري كم اليوم فيه؟ 10 ذو القياض، 10 ذو القياض. أما الشهر الرومي أو السرياني اليوم أيضا 10، أيش؟ حزيران. يالله برد على أصحاب التهايم، يا الله برد عليهم من عندك، بس هاي يجي من هذا برد الدنيا كذا، إن شاء الله ننتي لهم الله سيل ومطر يبردوا. طبعا اليوم هو 10 حزيران، الحمى القوي عند التهايم. أما الشهر الميلادي اليوم 24، اليوم 23 عفوا، اليوم 23 يونيو، يوافق أيش؟ 6 في منزلة الشمس، هذا منزلة الشمس اليوم 6 الهنعة. يوافق أيضا للطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله 6 الهقعة، 6 أيش الهقعة. أما المعلم الزراعي اليوم 2 طلوع النجمين، الذي أيش؟ ما هي النجمين؟ نبي نقولها دائما السماء طلوع النجمين. اليوم 2 أيش؟ 2 في طلوع النجمين أو الظلم الأول. السماك الذي هو المتوسط وقت العشاء هو اليوم 2 السماك. السماك الأعزل ما هن يعني ما هو ده سؤال، ما هو السماك؟ هنقول لكم السماك الأعزل هو كوكب واحد زاهر يعني نير مسرج قوي، وهو المنزلة وهو آخر المنازل الشمالية يعني باتجاه الشمال، ويقابل من الشمال الشرقي بمسافة حوالي 18 متر السماك الرامح، تتقدم النجمة نحو الغرب، يعني نجمة كذا متوسطة أصغر من السماك الرامح، أصغر منه شوي، نستطيع مشاهدتها بالعين المجردة إذا كان الجو صافي وما بيش سحب بعد صلاة العشاء. أن السبولة يطلع عليها شعر مثل الشوك يمنع الطيور من أكل ثمرها، هذا السبولة يعني ما شاء الله من زرع الغرب ما غلب، ولا ألي بيحصد واليوم فرح الله لكم البركة، والذي بيذروا الله يعينكم، والذي بيعملوا عمليات زراعية في الدرة الله يكون في عونكم ويثبت أعمالكم كلها. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أحلى بلادي تهامة، فيها مكرم ومشاهمة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: صباح الخير يا حمود، هيا علينا نتوجه على حقك، أو قدك ناوي تبزهم دورة.
3: والله يا مسعد، ما غيرشتي ألحق أسجل عيالي في المدرسة، لأن موسم الدراسة قد بدأ.
2: دراسة ما يا حمود، ما عبش فايد من القراية هذه الأيام. قدك بتشوف يا حمود، وضع البلاد والعباد لا عد رواتب ولا وظائف، حتى المدرسة حقنا قصفها الطيارة.
3: ماشي ماشي، ما ناش معاك يا مسعد في هذا الكلام.
2: كيف؟ أو أنت ناوي تعيشهم وتقري جهالك في الخارج؟
3: هيا اسمحني يا مسعد، لابد ما نكون مؤمنين بالله ومتفائلين. التعليم هو واجب ديني ووطني تجاه أبنائنا رغم كل الصعوبة، ومن سعى في مرضات الله كان الله في عونه، أو ما قلت يا مسعد؟
2: إلا ونعم بالله يا حمو.
3: أما البلد يا مسعد، مهما طال الزمن لابد ما تستقر، وهؤلاء الأطفال هم من عيبنا والوطن من جديد، وواجبنا نسلحهم بالعلم والمعرفة حتى ولو درسوا تحت الشجر.
2: إي والله صدقت يا حمو.
3: هيا العن إبليسي أنت والهدار، هيا سيرتي ابنك وبعدي للمدرسة.
2: قلنا ذا الحي لسيرتي عيالي وعيال ابني، ضربوا وادخلهم المدرسة، شرك نائلي يا حمو.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم
1: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: هي الثامنة صباحا في استديوهات سام اف ام من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة نطالعكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر محرم 1448 هجرية، الموافق 23 من يونيو 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. أكد أن ثورته ستظل نموذجا خالدا للأحرار في الدفاع عن الحق ورفض الطغيان، فعاليات واسعة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، فضيحة فساد جديدة لحكومة الارتزاق تثير غضب الشارع، مجزرة أطفال في الضالع، ورسائل تصعيد من الانتقالي للسعودية. لدى لقائه مستشار المبعوث الأممي نائب رئيس الأركان، تصعيد الطرف الآخر يهدد جهود التهدئة، والأمم المتحدة مطالبة بدور أكثر فاعلية. التعبئة العامة تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة والجاهزية لرفد الجيش بالمقاتلين. الوسطاء يعلنون تحقيق تقدم مشجع في مفاوضات واشنطن وطهران بسويسرا، وتعليق العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني لمدة شهرين. عراقجي، إنجاز مهم في ملفات لبنان والأموال المجمدة والحصار، وتصاعد الانتهاكات أو تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس، 3 شهداء و11 جريحا في غزة، وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية، انتشال جثامين 13 شهيدا لبنانيا، وفتح طرق النبطية ومرجعيون. حروب أمريكا العدوانية تستنزف مخزونها الصاروخي.

0: من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين موقع أنصار الله: التعبئة العامة تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد والجاهزية لرفض الجيش بالمقاتلين. الاستيراد ومحاولة إعادة إنتاج التبعية الاقتصادية في اليمن. أيضا من اتفاق 2015 إلى جولة سويسرا، أمريكا الطرف المنفلت من الالتزام. أيضا الإمام الحسين عليه السلام: ثورة المبادئ في وجه الطغاة عبر التاريخ. واللواء الموشكي: التواجد الصهيوني في صوماليلاند يمثل تهديدا وعملا عسكريا مباشرا ضد اليمن. حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة ترتفع إلى 73,035 شهيدا. بقائي إنشاء خلية فض النزاع بشأن لبنان وتدابير حول النفط والأصول الإيرانية. إيران تعلن تفاصيل مراسم تشييع الشهيد السيد علي الحسيني الخمينائي. إبراهيم عزيزي ردا على ترامب: أنت تهدد ونحن ننفذ. سلاح المقاطعة الاقتصادية كيف تحول إلى رافعة استراتيجية للنهوض الإنتاجي والاكتفاء الذاتي؟ من موقع أنصار الله إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا: من تعز تشين صرف إسمنت وديزل لإثني عشر مبادرة في مجال الطرق بخدير. جرائم أو أمانة العاصمة: ندوة ثقافية في مديرية الثورة بذكرى استشهاد الإمام الحسين. محافظة البيضاء تنعي الشيخ عبد الرحمن الجمالي. والتعبئة العامة تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة والجاهزية لرفض الجيش بالمقاتلين. تشين فعالية ذكرى استشهاد الإمام الحسين بمديريتي معين والصافية. ومحافظ البيضاء يتفقد سير العمل في إدارتي أمن المديرية والمدينة والبحث الجنائي. صنعاء افتتاح مقر جمعية الحيمة الداخلية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. ودبيش والبراشي يكرمان قيادات وكوادر مرور أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. اجتماع في إب يناقش تقارير إنجاز المشاريع خلال العام 47,400,000 هجرية. ووزارة التربية تكرم محافظ المحويت ومسؤول التعبئة نظير جهودهما في دعم التعليم. وقحيم والشغدري يتفقدان سير العمل بعدد من مشاريع الطرق في الضالع. ومن أب لقاء للعلماء والخطباء يناقش سبل توحيد الخطاب الإرشادي وتعزيز التماسك المجتمعي. من أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية، ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من موقع الميادين وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين الميادين: إيران طهران لم تتفاوض بشأن النووي في سويسرا ولم تقبل أي التزامات جديدة. قريباً توصلنا إلى آليات مشتركة بشأن لبنان والتنسيق لتنفيذ البنود يجري. الخزانة الأمريكية تعلق العقوبات على النفط الإيراني لمدة 60 يوماً. وقطر: التصعيد في لبنان يهدد مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. فرنسا: نريد وقف إطلاق نار إقليميا وأحرزنا تقدما في المحادثات النووية. شريف، تم الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن خلال 60 يوما. ستارمر يعلن استقالته من رئاسة وزراء بريطانيا، واليمين المتطرف يطالب بانتخابات مبكرة. الأمم المتحدة سوريا لم تحرز تقدما بشأن خطة لإعادة الاندماج. 3 شهداء وإصابات باعتداءات الاحتلال المستمرة على قطاع غزة. السنغال بين صندوق النقد وإعادة هيكلة الديون. صندوق النقد يتعهد بدعم إفريقيا لمواجهة تداعيات الحرب. أمطار غزيرة تهدد محصول الكاكاو في ساحل العاج، وجنوب السودان تحدد يوم 22 من كانون الأول موعدا للانتخابات العامة. من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء عناوين لهذا اليوم. قلباب أنهينا الحرب ورفع الحصار بالحوار وقوة الميدان، ولن نتخلى عن قضية ضمان وحدة أراضي لبنان حتى تتحقق. قلباب مركز التنسيق الخاص بلبنان يعمل أيضا على بحث أي خلافات بشأن خرق وقف إطلاق النار. أيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية، ترامب أعمل على حل المشاكل بما فيها تلك التي تتعلق ببيبي نتنياهو. ترامب: الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية. أيضا وكالة الأنباء العمانية سلطنة عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لحفظ أمن المنطقة والملاحة في مضيق هرمز. أيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية، محمد الفرح: اليمن حاضر في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وسقوط رهانات ما قبل الحرب وعودة إلى التوازنات. سقوط ستارمار وصعود برناهام، تتغير الوجوه وتبقى السياسات. حرب إيران تفتح الصناديق السوداء، فانس يستعيد حرية الحركة. 1.38 مليار دولار و17,000 وحدة سكنية مدمرة. فيتو أمريكي على قوات الأمم المتحدة 5,000 جندي في لبنان. وأخيرا قطر تفتح مسارا جديدا، مفاوضات غير مباشرة لانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 23 من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على وادي مذاب في المطمة بالجوف، كما أقدم مسلحون على متن دراجة من اغتيال مندوب مؤسسة مالك سلمان للإغاثة في وادي حضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بأربع غارات منزلين في منطقة ليا في الظاهر، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم نساء وأطفال، كما أصيب رجل وامرأة بغارتين على منطقة غمار في رازح بصعدة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد طفل متأثرا بجراح أصيب بها في قصف صاروخي سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان غارة على مديرية كتاف في صعدة أدت لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 5 غارات على مدينة حرض ومنطقة المزرق في حجة، كما شن 26 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في الجوف، كما شن 20 غارة على مديريتي ردمان وناطع وقانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة، كما شن 13 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية رغوان بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية الحزم وغارة على منطقة المزاريق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارة أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 175 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تضمنت غارتان لطيران استطلاع مسلح في مديرية الفاخر بمحافظة الضالع ما أدى لإصابة 3 مواطنين، كما شملت الخروقات تحليق طيران أباتشي واستطلاع وتجسس في أجواء مختلف المحافظات، و75 خرقا بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في محافظات مارب وتعز وحجة والضالع وجبهات الحدود، و25 خرقا بقصف مدفعي في جبهات مارب وحجة والضالع وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكب العدوان 85 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات طيران تجسسي مسلح و5 خروقات بقصف مدفعي و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفا مدفعيا مكثف على مناطق في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 7 مرتزقة مقتلهم وأصيب ما لا يقل عن 12 في مواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية بمدينة تعز، وتمكن الأبطال من إحباط محاولة تقدم للمرتزقة على مواقع الأبطال في مدينة تعز وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، كما قتل قيادي بارز في المرتزقة برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله بمدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن المجاهدون من تدمير طقم عسكري سعودي شرقي الشبكة بنجران وقتل طاقمه، كما قصفت القوى الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو السعودي في رقابة بنجران، وقصفت المدفعية تجمعاتهم في مواقع الهنجر والحاجر ورقابة علي بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط عشرات القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة وتم اغتنام عتاد عسكري متنوع خلال عملية اقتحام نفذها الجيش واللجان الشعبية على أحد المواقع في الشبكة، وتم تدمير آليتين للعدو بعبوتين ناسفتين جنوب مفرق الوازعية ومقتل من على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير 11 آلية عسكرية للغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية في الساحل، وتم كسر زحفين مسنودين بغطاء جوي وتكبيد العدو خلالهما خسائر كبرى، وتم إعطاب آلية للعدو وإصابة سائقها بعملية قنص في جبهة صالة بتعز وإعطاب أخرى في مفرق الوازعية، وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي والمرتزقة بمجازة، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة على تجمعات المرتزقة في صحراء البقع، وتمكنت الهندسة أيضا من تدمير طقم محمل بالمرتزقة باتجاه طيبة الاسم قبالة نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 صد الجيش واللجان الشعبية زحفين للمرتزقة في كرش بلحج استمر أكثر من 6 ساعات. تكبد العدو فيه خسائر فادحة وقتل 5 مرتزقة وأصيب 4 في تفجير بجبهة حمالة في كرش. كما دمر المجاهدون ناقلة محملة بالأسلحة والذخائر تابعة للغزاة والمرتزقة شمال الدريهمي، وحدثت انفجارات كبيرة واحترقت عدة آليات في المكان المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي قائد الكتيبة الأولى فيما يسمى اللواء الخامس المدعو موسى القباطي وقائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس المدعو صادق البعني و6 مرافقين له مقتلهم بنيران وحدة القناصة والمدفعية في عسير. كما تمكن الأبطال من كسر زحف ودحر المنافقين قبالة جبل قيس وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وكسروا 4 زحوفات على جبل شعير وقبالة منفذ علب استمرت نصف يوم وأجبروهم على الفرار وألحقوا بهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة آلية للغزاة في منطقة المتينة بالتحيطة وقتلوا طاقمها بالإضافة إلى قتل 8 منافقين وجرح 2 في ذات الجبهة. وقصفت القوتين الصاروخية والمدفعية بشكل مكثف تجمعات العدو في شرق المجيلس وجنوب مفرق الجبلية وشرق الجبلية ومفرق الفازة، وخلفت عدة قتلى وجرحى في صفوف العدو في جبهة الساحل، وكسروا زحفا واسعا للمرتزقة والجيش السعودي باتجاه جبل الحوالي بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قنصت وحدة القناصة 8 جنود سعوديين قبالة السديس وقتلتهم، وأطلقت القوة الصاروخية زلزال 1 على تجمعات العدو والمرتزقة في موقع الشبكة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما سيطر الأبطال على 2 موقع في هجوم على تجمعات العدو في الطلعة بنجران وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف نفذها الغزاة والمرتزقة على الجبلية في التحيتة في الحديدة في تصعيد وخرق لاتفاق السويد، وقتلوا وأصابوا عدد كبير من الغزاة والمرتزقة وأحرقوا مدرعة وأعطبوا أخرى. كما قتل 4 أفراد من القوات الموالية للإصلاح في مواجهات بين المرتزقة أثر خلافات نشبت بينهم أثناء صرف رواتبهم في قيادة المنطقة العسكرية 3 بمأرب. وأسقطت الدفاعات الجوية للمجاهدين طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة السديس في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ المجاهدون في الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية هي الأكبر حينذاك، عملية توازن الردع 4، وذلك على عاصمة العدو السعودي الرياض. استهدفت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران، وتمت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة قدس وذو الفقار وطائرات سلاح الجو المسير.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليتين عسكريتين مشتركتين، الأولى على 4 سفن في ميناء حيفا والعملية الثانية على سفينة شوراتون إكسبرس في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح. كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين على سفينة ترانس وورد المرة الثانية في البحر الأحمر بزوارق مسيرة ما أدى إلى إصابة السفينة بشكل مباشر، والثانية استهدفت السفينة ستولد في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة. وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجبها الديني والإنساني حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية استهداف ثانية لسفينة ترانس وورد نيف جيتر في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسير ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله. ونفذت القوات الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لسفينة ستولت سيكويا، وذلك في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. وجاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، فقد أدت عمليات القوات المسلحة اليمنية بفضل الله إلى إجبار حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور على المغادرة والانسحاب من البحر الأحمر نتيجة عمليات استهدافها من قبل قواتنا في البحر الأحمر خلال الفترة السابقة. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية وبغض النظر عن وجهتها. وتشيد القوات المسلحة اليمنية بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع ما جاء في بياناتها السابقة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 17 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 23 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
10: بالتعليم نصنع جيلا يمنيا جديدا واعيا ومتفوقا ومبدعا ومبتكرا.
11: التعليم مسؤولية الجميع.
12: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
13: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
14: سبافون، أصالة وتواصل.
15: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس.

صباح الخير يا قدس من صنعاء، أيقونة الكفاح. صباح جديد يزهو فيه الأحرار بمواقف الصبر والثبات. نعم، هنا صنعاء وهنا فقط اجتمعت فرائد العالم لتتميز اليمن عن غيرها. قيادة قرآنية تنطلق بالحق

متشهد. بلا موعد محدد وفي كل حين يستمر الشعب اليمني في إسناده وعطائه، ضاربا بتهديدات الأعداء عرض الحائط. وفي مثلث الموقف تبرز القوات المسلحة اليمنية كرأس حربة لتتصدى وتعين وتهاجم وتصنع. هذه القوات المسلحة التي ليست كغيرها محصورة بين زوايا الاستعراض والتنكيل بالشعوب. هذه القوات المسلحة التي أعدت حصرا لقتال الشر والمستكبرين، خرجت من كل بيت لتصنع معادلات النصر التي عجزت عن صناعتها أكثر الجيوش عدة وعديد. الجيش اليمني هو الاسم الأبرز الذي طغى على الساحة بفعل حضوره الإيماني والإنساني والأخلاقي. فبينما كان يقتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة ولبنان وغيرها، كانت الجيوش العربية تدير ظهرها وأسماعها بعيدا عن الأصوات المتعالية لتقوم بمهامها لحماية الكيان الصهيوني، وهو الهدف من إنشائها. في ساحة الصراع وميدان النزال، القائد والأمة والجيش، حقيقة الحق التي ظلت واستمرت وبقيت وتنامت وتسامت. أسعدتم صباحا يا أهل الإباء.

من بيانات القوات المسلحة اليمنية إلى بيانات التعبئة العامة، الجميع هنا في اليمن أمة واحدة وجيش واحد في مواجهة الاستكبار العالمي وأدواته التي تسعى لاستضعاف اليمن، تسعى لتقزيم اليمن، تسعى لإخضاع اليمن. وفي هذه المرحلة عنوان جديد ومرحلة جديدة يخوض تفاصيلها شعب الإيمان والحكمة. الإعداد مستمر والتعبئة على أشدها في مسار واضح سينتج عن بإذن الله عز وجل مواجهة حاسمة ونصر شامل لأحرار هذا الشعب.

لا يمكن بالنسبة لنا أن نسكت على استمرار هذا الوضع الذي يعاني فيه شعبنا معاناة كبيرة. إذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح. نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. فسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار، أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إلي، أقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت، إن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما.

0: إذن من جديد نرحب بكم مستمعينا الأكارم ونرحب بي
1: أنا.
0: كيف أنت؟
1: الحمد لله، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية. تابعت؟ لا تابعت.
1: احنا من أمس مواكبين
0: ما شاء الله عليكم،
1: لكن مع الزكمة والسعلة والحمى بتتص على واحد بعض الأحيان.
0: الله يمن عليكم بالعافية. بيان قوات التعبئة وما حمله من رسائل للأعداء وأيضا من تأكيدات بأن أبناء شعبنا اليمني جاهزون مستعدون لانتزاع حقوقهم هي مرحلة جديدة يدشنها أبناء شعبنا اليمني على المستوى الشعبي. الجانب الرسمي قد مضى في هذا التدشين وسار بكل قوة نحو انتزاع الحقوق، واليوم أتى الدور على الجانب الشعبي ليواكب كل هذه الحقوق المسلوبة من جانب العدو السعودي. يظل العدو السعودي مماطلا و يعني بشكل أو بآخر يسعى لإخضاع اليمن عبر العدوان والحصار، ولكن اليوم هنا مرحلة جديدة وهنا موقف جديد وهنا تحرك شعبي لا يمكن أن يقف عند أي حدود.
1: مرحلة جديدة مرحلة جديدة تؤكدها وتتبناها قوات التعبئة العامة في هذا المسار وفي هذا الإطار، لأننا اليوم لن نظل مكتوب في الأيدي ونحن نشاهد ونرى عدونا يستبيح أرضنا ويحتلها وينهب خيراتها وثرواتها ويحاصر شعبها ويقضع مرتبات أبنائها. لن يظل الشعب اليمني هكذا. قالوا انتبه من الحليم إذا غضب. الله. شعب اليمني شعب حليم حكيم، يتعامل بكل هدوء مع الكثير من التحديات والمؤامرات والصعوبات، لكن لهذا التعامل بالصبر والحكمة والحلم وقت معين. لن نظل هكذا نراهم ونشاهدهم وهم يستبيحون أرضنا وينتهكون حرمتنا ويعبثون بأرضنا وبخيراتنا. لن نظل مكتوفي الأيدي، سنتحرك، سنثأر، سنقاوم، سنواجه، سنتوحد، وسنأخذ بحقنا وسننتزع حقنا انتزاعا من هذا العدو الطاغي والمستكبر.

0: قضيتنا عادلة، قضيتنا عادلة ومطالبنا محقة ولا يمكن أن نتنازل عنها مهما كان الثمن. اليوم على مدى 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات ونحن في معاناة مستمرة، الجميع يعرف ويدرك تفاصيل هذه المرحلة التي عاشها أبناء شعبنا اليمني ما بين القتل والحرمان، قتل وحرمان، وهو أسوأ أنواع الاستهداف الذي تعرض له أبناء شعبنا اليمني عبر التاريخ، عبر التاريخ. لذلك اليوم الحقد متجذر ضد ذلك النظام السعودي الذي استهدف اليمن بكل تجرؤ، بكل قبح، بكل قبح. والجميع يتذكر كل ذلك الإجرام الذي بدأ منذ 26 مارس، لم يبدأ في 26 مارس، بدأ ببداية ذلك النظام السعودي في مجزرة تنومة، وإنما في 26 مارس بدأ النظام السعودي في عدوان جديد ضد أبناء شعبنا اليمني. والجميع يتذكر المدارس وصالات العزاء والأفراح والأسواق والمؤسسات وكل شيء في هذه البلد عندما تم استهدافها بشكل مباشر وبشكل مقصود. أمام هذا الاستهداف اليوم لدينا سجل كبير، سجل كبير من الثأر مع ذلك النظام، وإن لم يجنح لها بالتي هي أحسن، فالجميع اليوم معني بالقصاص لدماء الشهداء. الجميع اليوم يتذكر كل تلك المشاهد، كل تلك الدماء، كل تلك الاستهدافات التي طالت اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. حتى هذه اللحظة لا زال اليمن يعاني جراء العدوان والحصار السعودي في المحافظات المحتلة، لا زالت السعودية تعبث والإمارات وأمريكا في تلك المحافظات. ألسنا نرى أبناء تلك المحافظات وهم يموتون جراء انقطاع الكهرباء؟ أليس الشعب اليمني اليوم جميعه معان جراء قطع المرتبات وجراء نهب الثروات؟ كل هذه الجرائم وكل هذه الاستهدافات لن تمر مرور الكرام. ينبغي أن يدرك السعودي هذه الحقيقة اليوم. الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني لديهم ثأر، لديهم قضية، لديهم حقوق، سيدافعوا عن هذه القضية بكل ما أمكنهم من قوة، بكل جهودهم. لن يتراجعوا، لن يستسلموا، لن يفرطوا في هذه الحقوق وأمام هذه الاستحقاقات التي تدفع الجميع لأن يتحركوا بكل قوة. وما جاء في بيان التعبئة العامة هو غيظ من فيض هذا الشعب. اليوم 40 مليون، 50 مليون يمني لديهم قضية ولديهم ثأر مع النظام السعودي ومع من يقف مع ذلك النظام الأمريكي والإماراتي وكل من هب ودب لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. اليوم الجميع سيدافع عن حقوقه، سيدافع عن كرامته، سيدافع عن وجوده، سيدافع عن حضوره بكل الإمكانات وبكل الأدوات.
1: نحن نصحنا مرارا وتكرارا وقلنا أن كلفة السلام أقل بكثير من كلفة الحرب، فعندما يرفضون حق هذا الشعب ويفضلون الحرب عليه رغم الكلفة الباهظة، عندما يمتنعون عن سداد الرواتب من ثروة هذا الشعب المنهوبة والمسروقة ويفضلون الحرب على أن لا تسلم الرواتب من حق هذا الشعب ومن ثرواته، يفضلون الحرب رغم كلفتها الباهظة، فلا يسعنا إلا أن نقول أن هذه هي حكمة الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير، رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: سنواصل المشوار باذن الله سبحانه وتعالى حاملين الرايه تحت قياده سيدنا وقائدنا وابن نبينا سيدي وقائدي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وابقاه. لن نسمح بإذن الله لليأس ولا بالقنوط أن يتسلل إلى نفوسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات سنظل أولئك الأوفياء المضحين كما ضحى آباؤنا وأجدادنا مع آبائك وأجدادك في كربلاء من قبائل مدحج ومن قبائل همدان ومن قبائل حاشد ومن قبائل بضاعة. سنفي معك يا سيدنا كما وفى أجدادنا مع جدك الحسين في كربلاء وأريقت دماءهم حماية لعرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: من جديد نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في صباح الخير يا قدس، هذه الفترة التي تأتيكم مباشرة وعلى الهواء عبر أثير سام أفام صوت المحور. طبعا أهمية بيان قوة التعبئة، سنقف بإذن الله عز وجل أمام أهمية هذا البيان ودلالات هذا البيان بإذن الله عز وجل في قراءة مفصلة، ولكن قبل ذلك لنتحدث بصوت المظلومين وأيضا بحجم الإحصاءات والأرقام التي تؤكد بأن هذا الشعب صبر كثيرا كثيرا. هنالك اليوم شواهد تتحدث عن العبث وحالة العبث التي تسيطر على المحافظات المحتلة. تخيل أخي ريان وجميع المستمعين الأكارم بأن ما يسمى برئيس مجلس الارتزاق اشترى عسل بقيمة 1,000,000 سعودي سعودي في شهر واحد، بس ما بيفعلوا بالعسل.
1: يلا نحتفظ بحق الرد مما يرد، لكن عيب احنا عند المستمعين.
0: 1,000,000 سعودي والله، يعني هذه عبر مذكرات رسمية. أيضا
1: احنا بنستغرب ليش عمليات الاغتصاب بتزيد داخل عدن للأطفال وأيضا النساء ولغيرها، هو بسبب العسل.
0: أيضا من الأرقام التي خرجت لي
1: مصر،
0: أيوة
1: هي نفسها وشرب العسل.
0: تخيل 150,000 دولار في اليوم الواحد صرفه خلال افتتاح المتحف المصري فيما أبناء محافظة عدن وأبناء المحافظات المحتلة
1: بيموتوا ما مش معهم كهرباء، بيموتوا من الحمى مش من الجوع، بس من الحمى.
0: ويجي لك واحد راسه مربع وخريج أحد المدارس الارتزاق يقول لك أين الرواتب؟ يعني اليوم يجيب أو تجيب هذه الوقائع على أمثال هؤلاء الذين يدعون حرصهم على أبناء شعبنا اليمني. العبث الذي يحدث اليوم في السعودية وفي المحافظات المحتلة وفي مصر وفي قطر وفي مختلف البلدان وفي تركيا، اليوم المرتزقة في مختلف البلدان مترفون بأموال أبناء هذا الشعب، بأموال أبناء شعبنا اليمني، فيما حالة الحرمان تسيطر على الجميع من أبناء شعبنا اليمني، وما توفر من موارد ومن إيرادات يتم صرفها للمواطن في المحافظات الحرة والصامدة، فيما تلك المحافظات لا خدمات لا أمن لا استقرار، وفي الأخير يعني حتى الأمن والأمان لا يوجد. وشواهد الاستهداف وشواهد الحرمان والنهب والسلب والسرق تظهر من خلال مثل هذه الوثائق، من خلال هذه الوثائق التي تثبت التماهي المرتزقة مع ما تقوم به السعودية من استهداف. اليوم مرحلة جديدة، بلا شك بأن بيان التعبئة اليوم سيقود أبناء شعبنا اليمني لمرحلة جديدة، بعد أن صبرنا، بعد أن قدمنا الحجة، وبعد أن أثبتنا أن ناس يعني جاهزون للسلام. لكن مثلما أننا جاهزون للسلام أيضا نحن جاهزون للمواجهة، لا يمكن أن يستمر هذا الصبر. نعم كان هنالك أولويات، أن نقف إلى جانب أبناء غزة، أن نقف إلى جانب أبناء لبنان، أن نقف إلى جانب المستضعفين في إيران وفي مختلف البلدان. واليوم من جديد نكمل مرحلة المواجهة لاسترداد الحقوق اليمنية مثلما بدأنا من الصفر. اليوم بقوة الله عز وجل لدينا الإمكانات ولدينا القدرة ولدينا بإذن الله عز وجل أيضا الإرادة التي تصنع بإذن الله عز وجل وتحقق لأبناء شعبنا اليمني النصر الكامل بإذن الله. نعم لدى السعودية الأموال، لديها الإمكانات، لديها القدرة على استهداف أبناء شعبنا اليمني، ولكن ليس لديها القدرة على إخضاع أبناء شعبنا اليمني وعلى أيضا فرض الاستسلام على أبناء شعبنا. هذا هو المستحيل. مثل ما قال السيد القائد، سنقاتل جيلا بعد جيل. اليوم نؤكد ويؤكد على ذلك بيان التعبئة العامة بأننا جاهزون جيلا بعد جيل للقتال وللثبات ولانتزاع الحقوق،
1: خاصة أن اليوم أصبحت هذه القوة مشكلة، مجهزة، مسلحة، مستنفرة، شعب متشوق
0: في الميدان.
1: والله أن الشعب اليمني متشوق لخوض غمار المعركة القادمة على كل المستويات، وحاضر ومستعد أن يقدم كل التضحيات في إطار وفي سبيل أن ينتزع الحق من هذا النظام، وأن يستعيد كامل حريته وسيادته واستقلاله. نحن عندما نقول نريد سيادة، يعني نريد سيادة واستقلال كامل، اقتصادي وعسكري وأمني واجتماعي وعلى كل المستويات. سننتزع الحق انتزاعا، وسنسعى لاستكمال سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية بثرواتها، بخيراتها، بأرضها، بكل ما فيها. السعودية والله أنها بهذه المماطلة، بهذا الاستخفاف، بجوع شعبنا وبمعاناة شعبنا اليمني العزيز، هذا الاستهتار بالمعاناة الشعب اليمني واستمرار هذه المعاناة، كل ذلك سيقودها إلى نهاية مخزية حتمية حتمية. نحن اليوم لا نراهن على ما نراهن عليه في السابق، مثلا قوتنا أو صواريخنا أو مسيراتنا، ما عنقولش ماذا حين قد بنهدد السعودية، لأن احنا قد وصلنا صواريخنا إلى تل أبيب، وما عنقولش ان احنا عاجزين منكم يا السعودية، لأن احنا أصلا قد استهدفنا إسرائيل بكلها ودولة كيان العدو الإسرائيلي الغاصب والكيان الغاصب المحتل، ما عنقولش هذا كله. لا لا، أنتم نهبتم حقنا، حقنا عندكم عن ندخل نخرج من كروشكم، عن انتزاع حقنا انتزاع. والله العظيم لو تستمر المعركة بالقحص بالقحص، قالها أحد المجاهدين في يوم من الأيام. هذا حقنا وسننتزعه انتزاعاً.

اليوم لو تسأل واحد من أبناء شعبنا اليمني أيهما أفضل، أن يستمر الوضع على ما هو عليه أو أن تعود الحرب، سيختار بلا شك وبكل تأكيد أن يتم حسم هذا الملف وهذه القضية المحقة والعادلة على أبناء شعبنا اليمني. صبرنا وكان هنالك وفد للتفاوض على مدى 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات، وهذا الوفد المفاوض كم 10 20، هذا الوفد أخذ شرعيته من أبناء شعبنا اليمني للتفاوض لاسترداد الحقوق، ولكن في نهاية المطاف ظل السعودي مماطلا بتوجيه وإيعاز أمريكي لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. اليوم نقول للسعودي قبل أن يقع الفأس بالرأس، بقوة الله عز وجل على مدى 10 سنوات استثمرنا هذه السنوات للتعبئة، للإعداد، للاستجابة لله عز وجل. استجبنا لله وأعدينا أنفسنا وواجهنا أمريكا بقوة الله عز وجل وضربنا أمريكا التي تثق بها، أما نحن فنحن نثق بالله عز وجل أنه سيحسم، أنه سينصر، أنه سيؤيد، أنه هو المؤيد وهو الناصر لعباده المستضعفين. لذلك قبل أن يقع الفأس بالرأس وقبل أن يفاوضك 40 مليون يمني محتاج، 40 مليون يمني اكتووا بنارك، 40 مليون يمني أضرتهم السياسات والعدوان والحصار السعودي، قبل أن يفاوض 40 مليون يمني كبيرهم وصغيرهم بطريقتهم يفاوض ذلك النظام الأرعن الذي نهب الحقوق وقتل الشعب واستبد في تعامله مع أبناء شعبنا اليمني. اليوم لدى الجميع من أبناء هذا الشعب فرصة لأن يفاوض ذلك النظام وأن يخرج حقه بيديه من ذلك النظام بأيدي الأحرار من أبناء هذا الشعب. سيخرج الجميع حقوقه المسلوبة والمنهوبة من أيدي ذلك النظام الأرعن، وحتى من هم في المحافظات المحتلة أنا أعتقد بأنهم سيكونون في الطليعة، لأن أكثر من اكتوى بذلك أو بتلك السياسات هم أبناء المحافظات المحتلة. اليوم في المحافظات المحتلة في أبين وفي مختلف المحافظات، في عدن، في شبوة، في حضرموت، في المهرة، يدركون أن الأهداف السعودية باتت واضحة وبأن ذلك الاحتلال أصبح عاري بأهدافه، بمؤامراته، بأجنداته الواضحة وحالة السلب والفساد والإثراء غير المشروع التي طالت القيادات المرتزقة تثبت ذلك. الجميع اليوم معني بأن يتحرك، بأن يكون له دور، بأن يساهم في هذا التحرك الفاعل، وما هذه المرحلة إلا بداية بإذن الله عز وجل لنهضة وأيضا لانتصار جديد سيحققه أبناء شعبنا اليمني بتحركهم ووحدتهم واعتصامهم في مختلف المحافظات وفي أيضا مختلف البقاع. هذا هو القرار المعهود والمعروف عنكم يا أبناء شعبنا اليمني. لذلك الجميع يستعد، الجميع يشد الهمة، الجميع يتحرك بإخلاص بصدق لله عز وجل، لأنه بإذن الله وما النصر إلا صبر ساعة. صبرنا أكثر من 10 سنوات، وما سيأتي بإذن الله عز وجل وما سيأتي هو يسر بإذن الله. الباري عز وجل اختبرنا، قمنا مع أبناء غزة في الوقت الذي تخاذل فيه الجميع عن نصرة أبناء غزة، صمت الجميع ونحن قمنا رغم ما بنا من جراح ومن عدوان ومن استهداف ومن حصار، وقمنا مع أبناء لبنان وقلناها أمام الجميع، لستم وحدكم لأبناء غزة ولبنان وإيران والعراق ومختلف البلدان. اليوم لأبناء شعبنا اليمني، لي من هم في المحافظات المحتلة، لستم وحدكم، نحن معكم وإلى جانبكم، بل نحن في طريق واحد وفي مسار واعد، نهاية هذا المسار هو النصر الكامل والشامل لأبناء شعبنا اليمني. ما دمنا مع الله فالله معنا، وما النصر
إلا من عند الله.

الشعب اليمني اتخذ قراره مسلما مستجيبا جاهزا لكل الخيارات التي سيقدم عليها السيد القائد. نحن أمام ربما أيام قليلة تفصلنا عن خوض غمار هذه المعركة، يحدد مسارها السيد القائد ربما في خطاب العاشر وربما في خطاب 25. نحن ننتظر ونرتقب لهذين الخطابين الهامين لنرى أين يجب أن نكون وما هي الخطوات التي يجب أن نتخذها وكيف يجب أن نتجه وأن نتحرك وأن نسير، خاصة وأن هناك تحركات سواء من قبل العدو الإسرائيلي وهو يتحرك في إقليم أرض الصومال أو في إطار هذا العدو الجار اللدود، جار عدو لدود بكل ما تعني الكلمة، يسعى في إطار فرض حصار وأيضا خلق معاناة حقيقية. يرانا نموت وهو يتفرج، يرانا نعاني ويبتسم ويضحك ويتشفى. هذا عدو طاغي يتلذذ، والله أنه بيتلذذ بمعاناة شعبنا اليمني العزيز، وهو من اختلقها وسنواجهها وسننتصر عليه بإذن الله.

0: إذن حول بيان التعبئة العامة وآخر المستجدات سنخوض بإذن الله عز وجل في تفاصيل آخر المستجدات. طبعا على الصعيد الإقليمي هنالك مفاوضات نتج عنها الخروج بمخرجات في على أرض الواقع بين أمريكا وبين إيران. ونستطيع القول اليوم أن إيران فرضت شروطها، يعني بينما كانت أمريكا تجاهر وتقول أمام العالم بأن من قراراتها ومن أهدافها إزالة النظام الإيراني، اليوم جلست مرغمة مع النظام الإيراني ومع أحرار إيران للوصول إلى حل دبلوماسي. هل كانت أمريكا تتحدث عن الدبلوماسية قبل العدوان على إيران، قبل العدوان عدوان 40 يوما؟ لا، كانت أهداف أمريكا تتمثل في إزالة النظام الإيراني، والأكثر من ذلك إسقاط النظام والقضاء على إيران كدولة فاعلة ومؤثرة. إذن حول آخر المستجدات من بيان التعبئة إلى آخر المستجدات فيما يخص المفاوضات بين أمريكا وإيران، سنناقش كل ذلك مع الضيف الذي ينضم إلينا في هذه اللحظة، الأستاذ طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم وبالمتابعين الكرام،
0: حياكم الله. أستاذ طالب، سأبدأ معك من المفاوضات وسنفرد لبيان التعبئة والرسائل والدلالات الجزء أيضا للحديث عنه بشكل أكثر. سأبدأ معك أستاذ طالب من المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن وأبرز ما خرجت به برأيك.
1: يعني في الواقع هو إذا اعتبرنا أن يعني بنود المذكرة التفاهم هي انتصار لإيران، فإن تنفيذ البنود ينطبق على هذه التفاوضات التي كانت بالأمس. وبالتالي منذ ساعات التفاوض الأول من أمس كان هناك نوع من الاستعراض الإيراني في الواقع، لأنه إيران مثلا أوقفت التفاوضات لعدد من الساعات بسبب تصريحات ترامب.
0: نعم.
1: ثم كان هناك يعني نوع من الاعتذار، ثم كان هناك أيضا تفاوضات على مدى 18 ساعة انتهت بإعلان يعني تشكيل لجان. هذه اللجان يرأسها بالنسبة لإيران نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبدي، وهذا يعني أن إيران دخلت في مسألة تنفيذ الانتصار إذا طبقت حرفيا. مجرد الإعلان الأمريكي بالأمس على رفع العقوبات عن النفط أو شركات النفط الإيرانية، وكذلك البدء في مسألة تسليم الأموال الإيرانية المجمدة بحسب تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قليباف.
0: نعم.
1: وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، فإن هذه يعني هذه النقطة رفع الأموال المجمدة وتسليمها، الإعلان عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني، هذه نقطتين لإيران. ما الذي اكتسبته الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس خلال المفاوضات؟ إذا احتسبنا المفاوضات لا شيء للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه فتح مضيق هرمز كان يقابله رفع الحصار، ثم كان هناك عمليا وقف إطلاق النار في لبنان.
0: نعم.
1: وفرض وقف إطلاق النار في لبنان وبدء فرض عملية الانسحاب. هناك حديث عن الانسحاب، صحيح أنهم يتحدثون عن انسحاب رمزي، قد تبقى مسألة لبنان مسألة فيها يعني الكثير من الجدل، لأن هناك أيضا من ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها هو أن يكون هناك إشراك للحكومة اللبنانية ضمن عملية المتابعة.
0: نعم.
1: لكن بحسب جميع النقاط كل نقطة يتم تنفيذها بدءا من المفاوضات في يعني خلال ساعات المفاوضات الأولى كلها تحتسب لصالح الجمهورية الإسلامية ولا يحتسب للولايات المتحدة الأمريكية شيء. ولذلك التعليق الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تستسلم، وهي في حالة استسلام وفي حالة تنفيذ لما تطلبه إيران في الواقع، وهذا هو الحاصل فعليا. يعني
2: بالفعل
1: إذا عدنا إلى التفاوضات وعدنا إلى المكاسب التي تجنيها إيران، ثم لا نرى أن هناك مكاسب يمكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاق النووي.
0: طبعا أستاذ طالب، نتذكر جميعا أن دونالد ترامب دائما ما كان ينفي أن يكون هنالك تسليم للأموال المجمدة، دائما يعني كان يظهر في تصريحاته بأنه لن يكون هنالك تسليم لأموال مجمدة. مؤخرا أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز نتيجة لما وصفته بالخروقات المستمرة في تنفيذ الاتفاق وعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان. هل أصبح اليوم مضيق هرمز الورقة الأهم أكثر من غيرها للضغط على الأمريكي؟
1: إيران هي تمتلك أكثر من ورقة من ضمن انتصارها، لكن هرمز هو يعني هي أساسا عندما تعلن إغلاق المضيق ثم فتحه ثم تعلن إغلاقه عندما يكون هناك انتهاك، هي أساسا إيران تؤكد أن مسألة مضيق هرمز أصبح تحت تصرفها وأصبح تحت سيطرتها، وبالتالي هي تمارس فعليا تغيير للمنطقة وتغيير لواقع المضائق. تظهر الآن إشكالية كبيرة في عدد كبير من المضائق وهو ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران عندما تعلن إيقاف المضيق من أجل فرض ما تريد أيضا، ولو أنه ضمن الاتفاق ضمن النقاط 14، لكن عمليا هي تؤكد أن هناك متغير كبير له علاقة بمضيق هرمز. ولاحظ أن زيارة قليباس وعودته إلى عمان إلى سلطنة عمان واستقبال عمان له وتصريحات العمانية تتعلق كذلك بالمضيق، فإيران تثبت عمليا أن منطقة في الشرق الأوسط تتغير. لذلك لاحظ أن الكتابات في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك اليمين المتطرف، لأنه نحن عندما نلاحظ الانتقاد نحن أمام التيار المتشدد اليمين المتطرف المسيحي أو الذي يسمى إنجيلي، يعني وهو بعيد عن الإنجيل، ولكن أيضا المسمى إنجيليا أو اليمين المتطرف في كيان عدو إسرائيل وكذلك المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية، هم الذين كانوا يدفعون ترامب إلى الحرب. الآن هم الذين يقولون أن الحرب خسرت، أن الحرب خاسرة، وأن نتنياهو استجاب لمطالب ترامب، وأن هذه الحرب على المستوى الاستراتيجي هي خاسرة، وبالفعل هي خاسرة جدا. ومن هنا عندما تتحدث إيران عن المضيق هي تؤكد أنها ستتحكم مستقبلا بالمضيق. ترامب يكذب، وعندما يكذب ترامب الإعلام الأمريكي أساسا لم يعد يصدق ترامب. هو تحدث مثل ما أشرت أن تحدث أنه لن يسلم الأموال المجمدة، ولكن بالأمس تم تسليمها، وهو يحاول أن يقول أن يغطي على أكاذيبه بالحديث أن الأموال لن تسلم إيران، وإنما ستشتري مواد زراعية أو من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أساسا وفي الحقيقة حتى لا ينطبق عمليا. يعني الأموال الإيرانية المجمدة هي مجمدة في أكثر من مكان، ومن ضمنها كوريا الجنوبية وفي قطر وفي العراق وفي أماكن أخرى وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضها عقارات وبعضها شركات، يعني أرباح شركات معينة، ولا ينطبق أن يكون هناك مشتريات يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. وهمتي الذي هو مدير البنك المركزي الإيراني ذهب في التفاوضات من أجل هذه المسألة، ولهذا ترامب هو يكذب. عندما يحاول أن يغطي ترامب على فكرة أن إيران سيطرت على المضيق وأنها ستستلم رسوم بعد 60 يوما، قال أنه سيستلم هو رسوم كذلك، الولايات المتحدة الأمريكية ستستلم رسوم، بمعنى أنه يكذب من أجل التغطية على الإخفاقات المتتالية. ودائما ما يغرد أنه

0: المنشآت النووية أو برنامجها النووي من أجل السيطرة، من أجل الوصول إلى أسلحة نووية.
1: نعم بالفعل أستاذ طالب، يعني ربما هناك جزئية مهمة جدا اليوم ينبغي أن نركز عليها وأن نتناولها، وهي تأكيد القوات التعبئة العامة وقوفها مع إلى جوار الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية استجابة لتوجيهات وموجهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كيف تقرؤون أنتم هذا البيان الهام أمام قوات التعبئة العامة؟
0: يعني في الواقع منذ يعني بيان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حسبه الله في خلال الفترة الماضية في الأسبوع الماضي، كان هناك إشارات واضحة تماما إلى الاستعداد والجهوزية من أجل يعني استحقاقات يمنية ترتبط بكسر الحصار، ترتبط بإستعادة الثروات، ترتبط ب استعادة المناطق المحتلة، وهي إشارات إلى السعودية. السعودية لا تزال تماطل، هي في الحقيقة كانت السعودية تعتقد أنه أن الحرب في المنطقة على محور المقاومة سيؤدي إلى نتائج عكسية. هم كانوا يعتقدون أنه سيحصل انهيار لدى محور المقاومة وبالتالي لن ينفذوا خارطة الطريق، ولكن أمامهم الآن أمر واضح تماما أن عليهم أن ينفذوا خارطة الطريق، وليس خارطة الطريق فقط وإنما ما هو أكبر. ولذلك التعبئة العامة هي تنسجم وبيانها ينسجم مع هذه الدعوة التي أطلقها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي تنسجم مع الاستعدادات كذلك. لهذا هناك يعني صحوة كبيرة جدا لدى المحور الأمريكي، يعني عندهم استيقاظ وليس صحوة، يعني استيقاظ بعد أن كانوا يعتقدون أن حلم إسقاط المحور سيكون خلال هذا العام 2026. بعضهم كان يعتقد أنه سيحصل في 2025، ولكنهم أمام مقاربة مختلفة الآن. هم أمام خسارة على المستوى المنطقة، على مستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا، خسارة على مستوى الحماية الأمريكية التقليدية التي يؤمنوا بها، ويجب أن تنعكس هذه الخسائر أيضا في جميع الجبهات. كان يعني العدو الإسرائيلي حاليا لا يستطيع أن يحقق إنجازات في لبنان، لا يستطيع أن يحقق إنجازات في غزة حتى، وبالتالي لا يستطيع أن يحقق إنجازات في اليمن وفي أي منطقة أخرى. والسعودية يجب أن تلحق هذه الخسارة بالسعودية تماما، ولذلك رفع الحصار أصبح شرط، وتحقيق خارطة الطريق في مسألة الاقتصاد، مسألة تسليم ثروات البلد من أجل تسليم الرواتب، أيضا يجب أن أن أن أن, أن تسلم. ومسألة يعني تسريع عملية تبادل الأسرى، هناك محاولة تباطؤ مقصودة السعودية كانت تحاول أن تفعلها. لذلك السعودية الآن أمام في الحقيقة هي أمام خيارات شبه منعدمة، يعني لن تذهب باتجاه الحرب ولن تذهب باتجاه المماطلة، لأن المماطلة الآن انتهت، والضغط اليمني هو يقول أن المماطلة وأن التسويف وأن عملية الهروب انتهت، ولن تذهب باتجاه استخدام أدواتها. قد تستخدم أدواتها، ولكن هي تخشى أن يكون هناك سقوط كبير للجبهات، لأن هناك انقسامات متعددة، هناك صراع متعدد، هناك على مستوى التحالف يعني الصراع بين السعودية والإمارات وصراع بين الأدوات نفسهم، فهي ليست جاهزة حتى ميدانيا. عندما يقول البعض في الميدان أو المرتزقة الذين يتحدثون، هم في الحقيقة يغطون على الفشل. قبل أيام كان ما يسمى وزير الدفاع في حكومة المرتزقة يتحدث عن إشكاليات كبيرة، من ضمنها أن السعودية أيضا هي تتحكم بكل شيء، لكن هناك إشارات كثيرة أنه حتى غير مستعدين ميدانيا. لذلك ليس هناك خيارات أمام السعودية سوى التسليم بما سيطرح عليها، وربما ما قد طرح عليها، يعني هو مطروح الآن عند السعودية، وربما ما سيطرح لاحقا في عملية تصعيدية. لن يكون هناك حصار ولن يستمر هذا الحصار، كذلك لن يستمر نهب الثروات، ولن يكون هناك عمليا محاولة لعرقلة المسار المرتبط بالاقتصاد.
2: نعم أستاذ طالب، أنتم ذكرتم أنه لا يوجد لدى السعودية أي خيار للتعامل مع المطالب اليمنية المحقة المرتزقة في حالة عدم جاهزية وحالة الشتات تسيطر عليهم، وكل الأوراق السعودية اليوم باتت مفضوحة وأمام أبناء شعبنا اليمنية اليوم مسار لأخذ حقوقهم وانتزاع حقوقهم من النظام السعودي. برأيكم اليوم عندما يتحرك أبناء شعبنا اليمني بداية ببيان التعبئة، ما هو السيناريو القادم؟ ما هي تفاصيل المرحلة القادمة التي سنقبل عليها إذا ما استمر التغاضي السعودي أو المماطلة السعودية في تنفيذ الالتزامات؟
0: أعتقد أن 6 أشهر القادمة هي 6 أشهر حاسمة. ستبدأ السعودية بإرسال رسائل اليمن أنها جاهزة، وستسرع من عملية تبادل الأسرى، ثم ستحاول أن تقدم الكثير من الحلول في المسألة الاقتصادية بحسب ما يطرح، وسيكون هناك عودة لتشغيل مطار صنعاء الدولي والكثير مما يطلب منها. في الواقع السعودية لا تستطيع أن تخوض حرب، لا تستطيع حاليا أن تخوض حرب، لأنها يعني بالكاد خرجت من تداعيات الحرب في المنطقة. أيضا القواعد الأمريكية منهارة تماما، المساعدة الأمريكية الآن في الدفاعات أو في الحرب غير جاهزة، الولايات المتحدة الأمريكية غير جاهزة للحرب. كذلك لدى الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة اليمين المتطرف، ولربما هذا يعود بنا إلى الحتميات التي تحدث عنها السيد سابقا، أنهم سيندمون على التعاطي مع كيان عدو إسرائيلي. هناك محاولة انتقام حتى من السعودية الآن لدى اليمين، يعني عندما يتحدث يعني الإنجيليين الذين كانوا يريدون أن يكون هناك تطبيع قسري تقوم به السعودية، عندما يتحدثون أن على السعودية أن تذهب إلى ورقة التطبيع من دون أن يكون هناك شروط، وتحدث عن هذا حتى ترامب نفسه، فهناك محاولة انتقام. لذلك لن يكون هناك مساعدة أمريكية للسعودية مثل ما كان يحصل دائما. كذلك بريطانيا يعني قبل يومين أو بالأمس استقال كير ستارمر لأسباب تتعلق بإشكاليات داخل الحزب، بدأت منذ سقوط الحزب العمال في الانتخابات من التي جرت الانتخابات البلدية، وهذا يعني أن السعودية ستذهب إلى تسوية كيفما كانت شروط اليمن. هكذا أتوقع، يعني صحيح قد تماطل السعودية بعض الشيء، ولكن عندما تجد أن هناك إصرار على يعني أن تبدأ بخيار تحقيق الشروط وتنفيذ الشروط فإنها لن تتردد.
2: نعم، ولكن أمريكا الدور الأمريكي
0: أنه ليس هناك يعني حالة جيدة بالنسبة للسعودية.
2: نعم، الدور الأمريكي كيف سيكون؟ يعني أمام، يعني نعرف جميعا بأن السعودية لا تمتلك قرارها في التحرك في إطار التسوية، هنا كيف سيتعامل الأمريكي في إطار هذه القضية وهذا التحرك؟
0: هو إما أن يدفعها إلى خيار التطبيع ويقول أنه سيساعدها، ثم لا يستطيع أن يساعدها لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لديها إشكاليات في الدفاعات ومخزون الدفاعات، وترامب غدا الأربعاء سيجتمع بشركات التسليح وسيطرح عليها موضوع التضخير وموضوع النقص في تخزين الأسلحة، ويتعاني الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مع إيران، هي تعاني اقتصاديا وتعاني عسكريا، فليس هناك قدرة على مساعدة السعودية. وأيضا العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة ألا يتم عرقلة النفط مرة أخرى. ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في أزمة كبيرة جدا. لذلك سيتم دفع السعودية باتجاه أن يكون هناك يعني حلول. السعودية إذا فكرت بالمنطق فيجب أن يكون هناك حلول. يعني قد تسعى السعودية يعني لأن السعودية رغبوية وتعتقد أنه يمكن أن تتملص هذه المرة، ولكن في الواقع ستتورط إذا دخلت في صراع. ستتورط وسيتورط الأمريكي معها، لأنه لن يشارك الأمريكي، ولكن إذا دفعها إلى عدم أو يعني وعدها بأن يكون هناك مساعدة فهو سيورطها. لكن السعودية باعتقادي أن السعودية لديها مخاوف في الأصل، لأن عدم العودة للحرب هي كانت مطروحة عند السعودية، والأسباب أنه كانت هي والإمارات كذلك كانت تطرح أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن تدميرا للصواريخ وللطائرات المسيرة في اليمن، وبالتالي يمكن أن تعود إلى الحرب. لكن طالما أنه ليس هناك قدرة على تدمير الصواريخ وتدمير القدرات الصاروخية وتدمير الطيران المسير وسحق القوات مثل ما كانت تطرح، فلن يكون هناك عودة للحرب. فهي إشكالية كبيرة بالنسبة للسعودية من جميع الاتجاهات. يعني هناك إشكالية لديها مع حلفائها، يعني المرتبط بالإمارات عندما يعني تحاول أن تشكل تحالف من باكستان إلى مصر، لكن هذا التحالف هو في الأساس مشروط. مصر ليست مستعدة إلى الذهاب إلى حرب. باكستان كذلك عندما وقعت اتفاقية يعني ولديها اتفاقية دفاع مشترك، لكن لديها تقديراتها بالنسبة للحرب. لديها تقديراتها، يعني عندما تجد أنه يجب أن يكون هناك اتفاقات فهي ستقول للسعودية يجب أن يكون هناك اتفاقات، بمعنى أن الاتفاقات الدفاع المشترك بين الدول هي لا تنفذ بالطريقة التي يمكن أن تختارها دولة وتقول للآخرين تعالوا نحن وقعنا لديكم يعني دفاع مشترك. كل دولة لديها تقديرها للدفاع المشترك.
1: نعم بالفعل. أستاذ طالب ختاما، يعني أنتم باعتقادكم الالتفاف الشعبي وأيضا إلى جوار القوات المسلحة اليمنية إلى جوار الجانب الرسمي، هذا الالتفاف بماذا ينبئ قادم الأيام؟ بماذا ينبئ يعني إلى ماذا سننطلق في قادم الأيام؟ وكيف تقرأ الأيام القليلة القادمة خاصة وأننا أمام خطاب العاشر من محرم؟
0: نعم، في الواقع كانوا يعتقدون أنهم قد أثروا على البيئة الشعبية والحاضنة الشعبية لليمن القوات المسلحة، ولكنهم سيتفاجئون تماما أن الحاضنة أقوى مما كانت عليه في السابق. سيكون هناك اندفاع كبيرة جدا، وهذا سيسقط برنامج كانوا يعني يعتقدون أنهم بدأوا فيه، لأنهم حاولوا خلال العامين الماضيين، يعني منهم يحاولون دائما، ولكن خلال 2024 وخلال 2025 كانت محاولتهم أكبر. يعني حاولوا أن يشكلوا خلايا وأن يدفعوا بالخلايا حتى في بعض الأحياء، وأن يشتغلوا على المستوى الشعبي، ولكنهم فشلوا. الحملة الإعلامية يعني الحملات الدائمة الإعلامية هي محاولة للتأثير على البيئة الحاضرة، لكنهم قد يتفاجؤون وسيتفاجؤون، من المؤكد أنهم سيتفاجؤون بأن الحاضرة الشعبية أقوى مما كانت عليه في السابق، وستكون الاندفاع كبيرة جدا في وقتهم، في حالة ضياع كبير يعني، وفي حالة انقسام كبير، وفي حالة صراع يعني في كل الجبهات هناك عمليا صراع. لكن قد تكون المسألة بالنسبة لهم في البداية عملية خادعة، لكنهم سيتفاجئون أن هناك أعدادا عسكريا، وهذه التعبئة الشعبية هي ستظهر كذلك أن هناك يعني عودة كبيرة إلى الساحات، وعودة كبيرة إلى الساحات بما في ذلك الساحات العسكرية، وعودة كبيرة إلى معركة مفصلية. هي معركة ستكون عناوينها كسر الحصار واستعادة الثروات وتحرير البلاد، وهذه العناوين لا أحد يستطيع أن يقف في مواجهتها. حتى المحافظات الجنوبية في الحقيقة البيئة في المحافظات الجنوبية المحتلة هي أيضا بحاجة إلى إنقاذ، وهي تشعر أنها بحاجة إلى إنقاذ منذ فترة طويلة. قد يكون هناك انقسامات، نعم هذا طبيعي، وهي حالة يعني لا يمكن أن يكون هناك يعني تأييد للثورة 100%، ولكن هناك نسبة عالية أعلى مما كانت عليه في 2015 وأعلى مما كانت عليه في 2018، وربما حتى أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات.
1: بالفعل أشكرك جزيل الشكر أستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفا عزيزا معنا عبر الهاتف، شكرا كثيرا لك سيدي الكريم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
3: التحاق أبنائنا بالتعليم ليس التحضير للحياة، فالتعليم هو الحياة نفسها.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
7: وما
8: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عنقاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
12: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
13: سبق فون، أصالة وتواصل.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
15: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم
16: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
17: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
18: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
17: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
18: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
17: 555555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
19: ان الدماء الطاهره التي قدمها ابناء الشعب اليمني هي ثمن حريته واستقلاله، فلا تبخلوا يا اولي الباس الشديد، غذوا شجره الحريه بدمائكم الطاهره والزكيه حتى نيل شعبنا حقه الكامل في العيش الكريم والحرية والاستقلال. إن التاريخ لا يصنع بالارتزاق، بل يصنع بالذود والحمى والدفاع عن الأوطان.

إنما يزيدنا طمأنينة في صوابية موقفنا هي الأحداث التي تتوالى يوماً بعد يوم. نحن في مسيرة هذا الشعب نسعى بإذن الله سبحانه وتعالى لاستعادة بلدنا الذي يقع جزء منه تحت أقدام الغزاة والمحتلين. سنسعى لاستعادة هذا الجزء من هذا البلد الغالي حتى ينال شعبنا حقه في حياته الكريمة وعيشه الكريم. ومعنا كل القوى الوطنية والدينية والقبلية تحت عنوان اليمن. نحن تحت عنوان اليمن ومعنا كل القوى الخيرة في هذا الشعب. سنستمر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نعيد لبلدنا الواحد والموحد ألقه ووحدته وأمنه واستقراره بإذن الله سبحانه وتعالى.

إن الدماء الطاهرة التي قدمها أبناء الشعب اليمني هي ثمن حريته واستقلاله، فلا تبخلوا يا أولي البأس الشديد، غذوا شجرة الحرية بدمائكم الطاهرة والزكية حتى نيل شعبنا حقه الكامل في العيش الكريم والحرية والاستقلال. إن التاريخ لا يصنع بالارتزاق، بل يصنع بالذود والحمى والدفاع عن الأوطان.

0: أكتر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتو.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
16: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
17: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
18: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
19: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

التغيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: مواجهة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: بالتعليم نبني الإنسان القادر على العطاء والمنافسة والابتكار والإبداع.
4: التعليم مسؤولية الجميع.
5: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد، تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام والعود احمد.
0: نستطيع ان نجتث الحوثي، نستطيع ان نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في ايام قليلة نجتث كل المناطق او 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي.
11: جل المدافع مع المحطوف بدرس الله قبل ما تحتي،
0: لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
1: ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

بأعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات منا الدلة.

إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران. استمرت لعدة أشهر وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر معظمهم من الخونة والمخدوعين ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي. والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو.

0: تصنع.
1: الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
1: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
2: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا 3 ألوية؟
3: هؤلاء مزارعين قرويين، ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
4: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
5: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه

0: تأتي من الساحل الغربي، لو تزول هذه الجبال لن نزول،
1: وسوف ندحرهم.
2: وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وسنكبدهم وسنأدفنهم في هذه الأرض، ونجعلهم بإذن الله عبرة لمن اعتبر.
3: الراجفة في ساحل البحر الأحمر، واحنا عذاب الله يا من تكبر، يا قوة الله بيدي الغزو بيك.

0: عصابة الحديدة كانت وستظل إلى أبد الدهر مقبرة للغزاة.
1: إن محافظة الحديدة حصية على الغزاة ومرتزقة.
2: قولهم إن إحنا ما نسجمهم إلى البحر كما غرق فرعون في البحر، سوف يغرقوا سلمان ويجي

الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

بفعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم عمل شغل جد واجتهاد وصبر وسعي دؤوب في الليل وفي النهار وقيادة للقوى الصاروخية قيادة حرة قيادة وطنية قيادة مسؤولة أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءاً من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

يلا عجاف الصعيبة الظفر بانجيبه بإذن الله. هنا 99.1 سام اف ام من صنعاء، 99 فاصلة ظهيرة. من صنعاء المقدسة، صنعاء التي قهرت الطغاة والمستكبرين، صنعاء التي لم تتراجع، لم تنسى، لم تنكسر، ولم تنهزم. صنعاء التي صبرت وثبتت على مواقفها، صنعاء التي وإن صبرت فهي لم تنسى. كل ذلك السجل الإجرامي للنظام السعودي وكل من يقف مع النظام السعودي. في هذه الظهيرة تعقيب أبناء شعبنا اليمني على بيان التعبئة العامة، بيان التعبئة ومواقف الشعب.

هذه المرة بلسان الشعب اليمني بأكمله، الشعب الذي أعد العدة، الذي ضحى وبذل الغالي والنفيس في سبيل الله، الشعب الذي حضر في الميدان منذ 26 من مارس 2015 وأمد المعركة بالرجال وبالإمكانات، الشعب الذي جاهد وناضل واستمر في حضوره وسيستمر في حضوره. وما بيان التعبئة العامة بالأمس إلا خير دليل وشاهد على حضور الشعب وثباته في كل الميادين. قوة التعبية، قوة التعبية، قوة تفوق القوى بالأمور المتاحة، سوت المستحيل، حشد، تدريب، تشكيل، احتضان، احتوى، عدت أعمال، أعدت للعدو العميل، جاهزية قتالية على مستوى عزم وعداد واستعداد ما له مثيل. جيش شعبي منظم للمعارف حوى، من عيار المسدس للعيار الثقيل، كل قرية كتيبة، كل عزلة لوى، كل حارة سرية، كل أسرة فصيل، كل قرية كتيبة، كل عزلة لوى، كل حارة سرية، كل أسرة فصيل، كل ديوان وادي، كل وادي طوى، كل فترة قصيرة وقت لبنى طويل، بين ساعة وساعة ما الحصيلة سواء، كل حين السيول التعبوية تسيل، بين ساعة وساعة ما الحصيلة سواء، كل حين السيول التعبوية تسيل. خذ بها البحر، خذ بها البر، خذ بها البر ولا البحر ولا الهواء، سيدي سيدي واخرج المحتل صاغر ذليل، والحقوق انتزعها بعد نزع الشوى، العدو نذل ما يشتي له إلا الصميل.

0: الشعب، الشعب كل الشعب جيش، والجيش كل الجيش شعب. 99 فاصلة ظهيرة، من بيان التعبئة إلى بيان الأحرار وتأكيدهم عبر صوتكم سام اف ام. 99 فاصلة ظهيرة.
1: نار والمنابر جرعن والبحر تحت البارجات منظم.
0: سنستقبل المكالمات والرسائل الخاصة بكم مستمعينا الأكارم على الأرقام التالية. الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 720-991-991. أما الاتصالات فنستقبلها مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01-322-655.

الهدوء، الهدوء الأخير، الهدوء الأخير أشرف على على آخر هداوة، الهدوء الأخير أشرف على آخر هداوة. يا سمو الأمير الويل لك من سموي، العدو الحقير إن زاد شر العداوة، ما سقط في الأخير إلا السقوط المدوي. اليماني يماني في الحضر والبداوة، ما خضع لو تسوي يا الغبي ما تسوي، بانرد القساوة كلها بالقساوة، والحصار الصلف بري وبحري وجوي. اتكلنا على الله شعب جيش وقبايل، والقضاء حان بعد الصبر ذي فاض كيله، جهزوا يا رجال الله كل الوسائل، دام ان التفاوض ما بقي له وسيله، فجروا حرب كبرى واعدلوا كل مايل، نكلوا بالممالك بالعراضه الثقيله، دون عيش الكرامه ما رضينا البدايل. واليمن واليمن اليمن مقبره كل الجيوش الدخيله، عصر نهب اليمن ولا وعصر احتلاله، عصر نهب اليمن ولا وعصر احتلاله. يا سعودي فلا تحلم فرصة ومهلة، حل عن شعبنا واترك وطننا لحالة، وارحل الآن ارحل الآن ولا فرتقب شر قتله، لن يجوع اليماني والموائد قباله، ثروة الشعب ملك الشعب والدخل دخله. يشهد الله يشهد الله ما نرأف بجمع الضلالة، غير لما نرد الحق بالحق

ظهيرة المواقف مباشرة عبر أثيركم سام اف ام مباشرة وعلى الهواء. نستقبل المشاركات الخاصة بكم في هذه الفترة. نبدأ في استقبال المشاركات. أخي يونس، ألو مرحبا. ألو الذي بعده.

دق يا المحور انسف جمع كل اليهود وانهي أحلام الأعداء داخل المنطقة واخلي الشرق الأوسط من جميع الجنود واحشر الكل داخل زاوية ضيقة وانزع أرواح الأعداء والحشاء والكبود واطحن الروس والعظم الهشيم اسحقه خلي الأرض تصل النار ذات الوقود واحرق الكفر داخل نارها المحرقة واجعل أيام العدا كلها أيام سود واقطع النفط عنهم والمضيق غلقه خلي الغرب في أزمة عناها تزود ذوق الكل طعم الأزمة المخنقة. هذه المقطوعة شعرية من أبو مرتضى حكيم عادل الفرجي ونعم باك سلام ربي عليك صح لسانه حقوق الشعب اليمني وتحرير كل أراضي اليمن سيأتي بإذن الله عز وجل مهما طال الزمن أو قصر الفقيرة إلى الله زامل مناجات مجاهد أبشر بعزك سيدي ابشر بعزك سيدي واشتد لعيسى الليث ابشري بعزش شكرا لك على هذه المشاركة.

السلام الله عليكم وعليكم السلام، كيف الحال؟ نقول لتعبئة العامة واكبي وإثبتي، ونحن في ثبات ووعي، فوالله أنكم تشفوا أنكم شفيتم صدورنا ويا قوة الله. تحية لكم مني أنا الهنوف زايد القعود، أطلب زامل يا هل العز، يا هل العز يا ربعي، تاركم لا تسيبونا، الهنوف زايد القعود، شكرا لكِ.

السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف المثابر يونس؟ في خير لكم الخير. التحية للسيد القائد والطاقم والأستاذ ريان. بيان التعبئة العامة كان بيان مهم جدا. صنعاء الإباء صمدت وستصمد بقوة رجالها. لقد حذرنا العدوان السعودي والآن ما بقي إلا الرد. التحية لكم جميعا. مريم راجح الشويع من همدان قوة. سعد الله ظهيرتكم. كيف أنت يا أستاذ علي؟ وكيف المبدع يونس؟ يا أستاذ علي حرام إن إحنا لا نخرج العسل من كرشه وناكله بدل العسل رصاص، ونأكل بدل العسل رصاص ونخرجه عرض. هذا بالنسبة للمرتزقة والسعودية، هي حق صميل مشي حق احترام، لأن الصميل خرج من الجنة. تحية لكم. معكم تسبيح حسن من صعده زامل. لن تسكتونا حرام من البيان حق التعبية. رفع الرأس لفو لفو. أصحاب نحن جاهزون. ونعم شكرا لتسبيح حسن. رسالة بتقول رسائلنا ما بيوصلنش عندكم. لا وصلت رسالتكم والدليل قرينا رسالتكم.

السلام عليكم. وعليكم السلام، سعد الله اوقاتكم ونحمد الله على الانتصار. نحن سند لاخوتنا في غزه ولاخواننا في لبنان، وسند ابناء المحافظات المحتله، وللسعودي باقي السعودي ان لم يرفع الحصار سيكون امام الشعب اليمني ايام لحسم المعركه، وسيكون النظام السعودي ذليل. نحن اليمنيين أصحاب القول والفعل، والذي ما يعرفناش با يعرفنا في الساحات والميادين. وأطلب زامل يعرف الكل أبو جبريل، لا حذر يا من عوى إذا كان موجود طلعوا زامل، ويا ملوك المملكة معاكم منتصر عدنان من وصاب، شكرا لك يا منتصر عدنان.

أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أخي علي. العدو السعودي تمادى وتطاول واختبر صبرنا، ولكن صبرنا اليوم نفد ونحن في أعلى الجهوزية وأتم الاستعداد على التحرك. نحن مستعدون لاسترجاع حقوقنا وتعذيب هذا العدو الماكر المتواطئ مع العدو الصهيوني ومع كل اليهود والنصارى. ستكون المعركة بإذن الله محسومة لعباد الله المستضعفين. معاكم المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي قوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا علي، جاوب الاتصالات ماشي عن قاضعكم. لا لا لا لا، احنا بنستقبل الاتصالات وبنستقبل الرسائل وما في يدينا بنتيم مباشر 0132226 مباشرة وعلى الهواء عبر صوت المحور.

يا يونس به به زامل قال إن جنح للسلم ولا من صباح الصبح، إحنا نقول له من صباح الظهر يا فتاح، ولا من في كل لحظات اليوم. أبناء شعبنا اليمني والله أن الجميع متشوق لخوض هذه المعركة، إحنا ما بنتحاكاش بديلا عن أحد، نحن الشعب، نحن كل الشعب، نحن جزء من هذا الشعب. لذلك عندما نستمع إلى هذه الرسائل، عندما تأتي هذه المواقف، عندما أيضا نستمع إلى هذه الأصوات، هي الأصوات المعبرة عن أبناء شعبنا اليمني، ويتحدثون عبر وسائل الإعلام وعبر الاتصالات وعبر المشاركات وحتى عبر وسائل الإعلام، حتى منهم في المحافظات المحتلة. لقد بلغ السيل الزباء، خلاص أبناء المحافظات المحتلة اليوم هم في صدارة من ينبغي أن يتحرك، وإلى جانبهم أبناء شعبنا اليمني. اليوم دعوة السيد القائد هي بداية لمرحلة جديدة، وتذكروا هذه الكلمة، بإذن الله عز وجل، بإذن الله، بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز، نحن مقدمون على انتصارات كبرى وعلى تحرير شامل، لأننا خضنا بقوة الله عز وجل الاختبار الإلهي ونجحنا في ذلك الاختبار عندما وقفنا إلى جانب المستضعفين في غزة وفي لبنان، وأعلننا الوقوف إلى جانب المقدسات، القرآن الكريم، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ومكة المكرمة. الباري عز وجل سينصرنا لأننا استجبنا، لأننا أعدينا، لأننا صبرنا، لأننا تحركنا. لذلك النصر من عند الله عز وجل، سيأتي النصر، ولكن بتحرك، بإيمان، بثقة بوعود الله عز وجل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. والله أنا لا أسمع الإذاعة الآن، ما بش معي راديو، لا أدري على أيش الموضوع، بس حبيت أشارك، أهم شيء إن الرسالة وصلت. شكرا لصاحبة الرسالة، من هي؟ أشواق من التحيت.

0: رسالة من وصاب الأحرار والشموخ لكاتبها وليد الوصابي يقول: عدنا والعود أحمد بعد إجازة العيد وأجواء العيد. على العموم طيب الله أوقاتكم وسائر أيامكم بالخير والمسرات والعزة والكرامة والإباء. نحن نسأل من الله أن يكرمنا الله بنزول الغيث عاجلا غير آجل، ونتضرع بالدعاء لله وبالأخص هذا النداء لأبناء وصاب. وبعتذر أنا ما دخلت في الموضوع كوني عادني فتحت الراديو الآن. شكرا للجميع. وليد الوصابي قرأ رسالتي هذا على الهواء، قريناها، شكرا لك يا ولي. سلام الله عليكم وعليكم السلام. الحق يا أصحاب الحق سينتزع، سننتزع حقوقنا بكل قوة وثبات من ذلك العدو السعودي. حان الوقت، طفح الكيل، ثارت الدماء في عروق أبناء هذا الشعب الذي صبر على مدار 11 عاما. ونقول للسيد القائد: فوضناك في كل الخيارات، إذا رأيت حربا فنحن رجالها ونساؤنا وكبارنا وصغارنا مستعدون وجاهزون على أرقى مستوى. التحية والسلام لكافة المشاركات، وإذا تكرمت زامل ثم لعدة ملاك الوائلي. شكرا لك يا ملاك. ألو، مرحبا. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حالكم؟
0: نحمد الله في خير، لكم الخير. من معنا؟
1: بنت حجة.
0: بنت حجة؟
1: نعم.
0: بنت حجة، واكبت بيان التعبية العامة بالأمس؟
1: أكيد.
0: ما هي رسالة أبناء شعبنا اليمني بعد هذا البيان؟
1: نعم. صنعاء يا قلعة الشموخ وعاصمة الإباء ومنبع الثوار، صنعاء يا باب الكرامة ومنطلق العز والافتخار. نبارك بيان التعبئة العامة ونهنئ السيد القائد وكل قيادتنا السياسية والعسكرية في هذا الإعداد وهذا البناء وهذا المواقف الحرة، كما نحيي كل فرد من أفراد القوات التعبئة العامة الذي تحرك وأعد نفسه بكل ما يستطيع. والآن حان دحر عبد اليهود المرتهن السعودي المنبطح الكذاب. وهذه رسالة للسعودية نقول له: مدينة علم طه منهجية والتولي باب، رفع مسجد قبة في حبها وسطى وسبابه، وصي المصطفى من أجلها استشهد في المحراب، ولا حد مثلنا ولاه استشهد بمحرابه. أمانه يا زمن شق الفلاشة غزوة الأحزاب، يرى العالم هل إحنا كاذبين ونجد كذابة، نوضح للبشر بالصوت والصورة عن الأسباب، وقتل انصار طاها في رضا الموساد وذنابه، أبو جهل أميه بن خلف والعامري نواب، وعتبه بن ربيعة في المشاهد غار قنيابه، وأبو سفيان عن مشهد متاع القاتله ما غاب، وهند الباغية في ثار غزوة بدر ضلابه، يجسدهم دعي صهي وصهود صهي وسعودي منبطح كذاب، منافق كل فتنة في البشر تحدث من أسبابه، ولا بحل الكرامة في دمه موبع من الإعراب، جمع من كل مستنقع وسخ منظومة إرهابه، خلف يتبع خلف والحقد متوارث في الأصلاب، حقيقة يخجل التاريخ يرويها الكتابه، فصلنا بالهداية غيوة الأسماء والألقاب، وبالعترة تمسكنا وجينا العز من بابه، وبالعترة تمسكنا وجينا العز من بابه
0: وجينا العز من بابه. شكرا لك يا بنت حجة وصح لسانك. في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أسلم أحمد محمد العباسي، ونحن بهذه الأيام مستمرين في التعبئة العامة في التأهيل وفي التدريب، لأن معنا جولة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، ومعنا جولة مع العدو السعودي. نقول للعدو السعودي: والله ما ننسى حقكم الجرائم بحق شعبنا العزيز، ونحن مستعدون للتصعيد على الأعداء، بس المجاهدين منتظرين توجيهات حفيد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. نقول للسيد عبد الملك: فوضناك يا قائدنا، فوضناك. وندعو أبناء شعبنا اليمني ألا ينسوا الدعاء للسيد القائد أن يحفظه الله يا رب يا الله. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. سيدي أبا جبريل، نحن في أتم الجاهزية ونطلب زامل الدم ما قضاه إلا الدم. أخوكم أبو بدر الدين من تعز من المديريات المحتلة.

السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن جاهزون يا سيدي، واضرب بنا برا بحرا جوا تحت أمرك يا ابن بدر الدين. تحياتي لك يا عم علي والمخرج يونس، وأطلب زامل على ذوقك يا دروب العز، يا دروب العز ما غيرش دروب. دروب العز هي دروب أبناء شعبنا اليمني الذي استمر على هذه الدروب وأسند المجاهدين ومضى قدما في مسار المواجهة. قال إيه والله السعودي تشي دعس الدعس وتربية فعلا. 1 2 3 معاكم بلال سلمان الغصابي، أطلب زامر رجال التصنيع. أبشر بعزك وانعم.

0: من الرسائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخي علي؟ في خير، لك الخير. تحية لطاقم سام أفهم كافة وعلى رأسهم أستاذ عبد الله الحيفي والأستاذ حمود شرف. وأتمنى تطلعوا آخر زامل العيسى الليث أم ناهد. شكرا لك يا أم ناهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ في خير، لكم الخير. نقول لأعداء الله أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم، مهما فعلتم مهما دمرتم، والله ما نخضع ونستسلم، سنأخذ بثأر هذا الشعب المستضعف المؤمن. والتحية لكم زامل صنعاء بعيدة هاجر صدام. وشكرا، شكرا لك يا هاجر صدام. سنستمر معكم مستمعين الأكارم، نخرج إلى هذا الفاصل، من بعد نعود لنواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
7: إلحاق أبنائك بالمدرسة دليل على وعيك بحقهم في التعليم.
10: التعليم مسؤولية الجميع.
11: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
12: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-6.

0: عقد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام والعود احمد.

0: من جديد نستمر معكم مستمعينا الأكارم عبر صوت المحور سام اف ام. اتصال جديد. ألو مرحبا. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: معك ليت الإسلام.
0: حياك الله.
1: طبعا نقول السعودية والتفوت في حرب على اليمن.
0: كل
1: يعني أمانا نحس هذا لا يمكنني عيد أمتعشي مع بيان التعبئة العامة وكذا. يعني نحس إن إحنا قربنا من أخذ حقنا من السعودية.
0: بإذن الله عز وجل وبعد الشدة سيأتي الفرج بإذن الله.
1: بإذن الله إحنا ما أمنين بهذا الشيء. إن إحنا ما عن نسمه إلا بعد تضحيات. يعني فالبعض يقولوا تفرحوا بالحرب. يعني الشعب اليمني هو ما ضرب الحرب لكن بعد أن اعتدى عليه بعد أن دمر بعد أن قتل بعد أن يموت الشعب جو والسعودية تنعم وتترفى وبثروات من بثروات اليمنيين. يعني هذا من الذي عقد له لا المنطق ولا العقل حتى لو كان الثمن ما كان.
0: بكل
1: أهم شيء إن الشعب اليمني يأخذ حقه يأخذ بدماه التي سالت من مجزرة تنوما وإلى اليوم والسعوديين مستقبين في مجازر ما لها حدود لليمنيين. أما كان هذا العدوان هو الذي جاء يأخذ بثار كل السماء التي سفكها السعودي.
0: بإذن الله ونعم بكم وبهذا الوعي.
1: شكرا جزيلا لكم. نتمنى تطلعوا لنا زامن قل الملك وابنها المحفوف.
0: قل الملك وابنها المحفوف. شكرا جزيلا لكم أختنا الكريمة على هذا الوعي. في أمان الله.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: قال لا تفكر يا يهودي إن اليماني بيخضع. هذا الرسالة متداخلة. قال الحية ما بقي إلا سبلة. أنت يا سعودي برع من بلادي وسيتحرك الشعب كل الشعب. باسم الوصابي شكرا لك يا باسم.

0: ما نجيك صفوف كل الملك وابن المحفوف. رسالتي للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، اضرب بنا أينما شئت فنحن عصاك التي لا تعصاك. ونعم
1: كل الملك وابنه المحفوظ واهل السلاح التماتيك.
0: رسالتي طويلة أستاذ علي. الاستعداد لطرد المحتلة يبدأ بصوت عال، يبدأ بقرار داخلي لا رجعة فيه. ألا نكون ضيوفا في وطننا، ألا ننتظر أحدا يمنحنا حقنا ونحن نملكه منذ الأزل. الاستعداد أن تصحو الضمائر قبل البنادق، أن يفهم كل بيت أن الكرامة لا تقسم ولا تؤجل، أن نربي الأبناء على أن أرضهم ليست منا بل أمانة، وأن الحق الذي لا تدافع عنه اليوم سيسرق منك غدا. طرد المحتل يبدأ يوم نكف عن التبرير، ويوم نصطف كتفا لكتف. كلمة واحدة وموقف واحد. المحتل قوي ما دام يراك متفرقا، ضعيفا ما دام يراك موحدا. تعرف لماذا تقف ولماذا ترفض. انتزع حقوق الشعب، ليس انتزاع حقوق الشعب ليس صدقة تطلب، بل هو استحقاق ينتزع بالوعي والثبات قوة القوة. لن نستجدي حريتنا ولن نقبل وصايا على قرارنا. الجنوب والشمال لأهله، والقرار لأبنائه، والحق يعود لأصحابه ولو بعد حين. وإن غدا لناظره قريب، والليل مهما طال فالفجر مولود فيه لا محالة. تحية لكم، وإذا أمكن اليماني بميدانه، من بيان عز الدين من الضال على المحتل قوة.

السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. سلام الله على أرض الجنوب وأهلها، رجال أباء لا يهابون المحن، إذا ما دجى ليل المحتل بغدره تجلى فجرنا بأسيافنا، وبنينا المجد من عزم وصبر، وخطت دماء الشهداء دربنا، فلا نامت عيون الظالمين ولا طاب لمحتل بأرضنا مكان. سنمضي إلى التحرير صفا موحدا، ونرفع رايات النصر عالية بإذن الله، ونطلب زامل إلى الجبهات ربي يناديني. والتحية للعميد يونس، يسلمكم ويعافيكم، شكرا لكن على هذه الرسالة. السلام عليكم. وعليكم السلام، النصر قريب إن شاء الله، تحرير المناطق المحتلة بإذن الله. فوضناك يا قائدنا، فوضناك يا سيدي، وأطلب زامل سلمولي على سيدي وعيني المرسلة ابنة الشهيد بشير قيس. ونعم بش يا ابنة الشهيد. أيضا من الرسائل، معكم بندر الوصابي إلى رجال اليمن، عنوان الصمود والكرم، الذين صدروا أروع ملاحم الشجاعة، الذين هم متجذرون في التاريخ بأصالتهم ومواقفهم الثابتة التي لا تشترى، يجسدون معاني الحكمة والإيمان التي أشاد بها الأنبياء، ويقفون كالجبال الراسخة في وجه كل التحديات، الرجال الذين لا تهزهم العواصف ولا تلين لهم عزيمة، عرفوا بالنخوة وزام الهامات الأرواح. التحية ليونس، وشكرا للتعبية العامة على جهدهم، والله إنهم رفعوا رؤوسنا إلى السماء. شكرا لك يا بندر الوصابي، قوة.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا أستاذ علي؟ في خير، لكم الخير. حان الأوان لأخذ حقوق الشعب اليمني من العدو السعودي الذي دمر كل شيء. تحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتحية لكم وزامل غايتنا رضاك. معاكم بنت جابل باجل، شكرا لك يا بنت باجل. أيضا من الرسائل، وما أكثر الرسائل، كيفك يا خال علي؟ وكيف ريان؟ كيف يونس من أخت المجاهدين من أب؟ شكرا لك، في خير، احنا في خير ما دام وأبناء شعبنا اليمني متحركون ثابتون، مواقفهم شامخة، نحن بقوة الله عز وجل مكيفين. سلام وتحية لكل الأحرار، نقول لكل مرتزق وكل محتل، اليمن مثل البحر لا يقبل أي ميت، واليمن كذلك لا تقبل أي نذل ومحتل ومرتزق، إما أن تقبره ولا تضرده ذليل مهزوم. أخرج يا كل محتل، اليمن لا تقبل بكم. هذه الرسالة قال زامل عقل يا سعودي، ونحن بأتم الجاهزية قوة القوة. رسالة بدون اسم. أيضا من الرسائل، نفد صبرنا وحان أوان الحصاد، 11 عاما من الجمر لم تزدنا إلا صلابة، واليوم اليوم سننتزع حقوقنا من أعين من جوعوا أطفالنا وروعوا نساءنا. نحن رجال، إذا واجهنا سحقنا، وإذا غضبنا أرهبنا، وإذا قلنا فعلنا، ولن نترك حقنا في أيدي أحد، وسنعيد للأرض عزتها وللشعب كرامته. فإما حياة تليق بالأحرار، أو كرامة تنتزع من قلب الميدان. مدى العسل، شكرا لك. تحياتي لكم يا رجال الله. زامل أصعب مهمة، أخوك أبو محمد من بين المرتزقة، شبه المحتلة، قوة القوة. سلام الله عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله ستتحرر اليمن وكل شبر في هذه الأرض الطاهرة بفضل الله وبفضل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وزامل العين بالعين. ظهيرة التعبئة الجهادية في كل المجالات، نعم لابد من الجهوزية ولابد من التعبئة القرآنية، الارتباط بالقرآن بشكل وثيق، ومن خلال القرآن سنتفوق في كل المجالات. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله، ما علينا إلا الرجوع إلى الله. احنا مفوضين للقيادة للسيد القائد، لكن طال الصبر، نريد ضرب السعودية وإرغامها على إعطاء حقوق الشعب اليمني وتحرير كل أراضي اليمن الفقيرة إلى الله. وزامل مناجات مجاهد: أبشر بعزك سيدي العيسى الليث، كتب الله أجركم، اقروا رسالتي قرينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم صمودنا قوي وعطاؤنا سخي ومعنوياتنا عالية ورؤوسنا شامخة وقضيتنا محقة ودفاعنا مقدس، سلاحنا الإيمان وهدينا القرآن وقائدنا حكيم وشعبنا عظيم. ونقول للأعداء: نحن جاهزون لأن نرد الصاع صاعين. يحرقوا أعداء الله، يحرقوا، نحن لا نبالي. شذ الأزهار فضلا، زامل ما نبالي. شكرا لك يا شذ الأزهار.
1: جحيم الله والأمكار يا بندق مزق سكون الليل.
0: سلام الله عليكم. وعليكم السلام. نقول للسعودي: نحن لدينا قيادة حكيمة، قول وفعل، وقد أعذر من أنذر. وبخصوص البيان، كل واحد مستعد لمواجهة المستكبرين. أم يوسف الفقيه، قوة.

0: أبو خليل الحاوي، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. هكذا شعب الإيمان والحكمة، الساعة الصفر دقت والمأشر الشر. نقول للنظام السعودي أن يراجع حساباته قبل فوات الأوان. عبدو علي حاوي، وأطلب زامل إحنا جنود الله ميعادنا وعده. شر بعزك نبيل عبد الله بن سلمان، فرض علينا معركة لن تنتهي إلا بأن يحكم اليمن من صنعاء، وإما أن يحكم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بلاد الحرمين الشريفين من المدينة المنورة ومن مدينة جده النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وزامل يا ملوك المملكة، لعنبتكم من ملوك، وإن تعودوا نعد، والقادم أعظم. نبيل عبد الله، شكرا لك يا نبيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على سمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النسو إلا من عند الله العزيز الحكيم.
0: أعتقد لو نطلع بث مباشر يوم كامل، يوم يومين ثلاثة أربع أيام خمس أيام شهر متواصل سنة كاملة، لن نستطيع أن نستقبل كل مواقف أبناء شعبنا اليمني، لأن المواقف ثابتة والجميع مستعد. وما نراه في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين، ما نراه في كل جمعة، هو غيظ من فيض، هو حشد من حشد أكبر، ومن قضية كبرى تجمع الكبير والصغير من أبناء هذا الشعب. سلام الله عليكم يا رجال الوفاء والإباء. نعم، هي مرحلة جديدة يخط تفاصيلها الأحرار من أبناء هذا الشعب، الأوفياء الأباء الأحرار الذين ما خضعوا ولن يخضعوا إلا لله عز وجل. التحية لكل من شارك معنا في هذه الظهيرة وكان له صوت ورسالة وبصمة في هذه الفترة وفي مختلف الفترات وفي كل الملمات. سلام الله عليكم يا شعب الإباء والفداء. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: عندما استولى العطش على معسكر الحسين بأكمله، دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى:

0: والسهم الثالث، السهم الثالث سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة
1: والناس نيا صاروا شهداء، شهداء كم من جايين أطفال ونساء.
2: هل هذه اللي غزت عليهم؟ هذه اللي ضربت بالصواريخ هذه؟ لا، ها أصابع طفل أيضا. بسارح المدرسة، سارح المدرسة.
3: بس والله استني عليه.
4: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
5: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
4: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
6: أم السبعة الشهداء، الحمد لله، لجل الوطن ولجل سيدي عبد الملك ولجل يرفع راية الإسلام، والله ما لها الحمد لله الشكر. ما نحتاج نضحي ونضحي وعن نضحي فداء الإسلام، ليش نتغثل؟ كل واحد بيحتاج يضحى لنفسه، ما حد يضحى لحد. هذا فخر وعزة يا ابني، ما سابر يشبحوا لبعضهم بعض. ومن استشهد فوان طلق بعده الثاني، ما في مراجعة أبدا. استشهدن ونبكي نفوسنا، لا نبكي عليهم، ما هم سابرين.
7: قليل بحق الشعب هذا، وقليل بحق المسير القرآني، وقليل بحق الله ما قدمنا. قليل، احنا بنخجل حن نقول قدمنا، لأن احنا قدمنا القليل، قدمنا القليل وعن قدم الكثير والكثير من الشهداء ومن المجاهدين.
5: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
4: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
5: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها؟
7: وإحنا نقول في اليمن هذا غير وارد، مثل ما قال سيدي وعيني سيدي عبد الملك حفظه الله ورعاه، في اليمن هذا غير وارد، لن نتنازل عن كرامتنا، عن أرضنا، عن ديننا وإسلامنا أبدا.
8: هذا الرأس هدية الأمير عمر بن سعد لأم وأم.
9: لا يليق بنا أن نستعيد ما قدمناه في سبيل الله مهما كان غاليا.
10: اتصل لي الداعشي.
11: نعم.
10: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جثته بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها. ولا احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 اخوه شيء ان شاء الله يستنوا لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. احنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ونحن في سورة الحجر، وصلنا في حلقة أمس إلى الآية 5، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأه من كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أي كلامهم واضح البطلان، لأنهم تكلموا به في أرجح الناس عقلا وأكملهم حلما ونطقه بالحق والحكمة يبين كذبهم وعنادهم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هل لا تأتينا بالملائكة؟ وكلامهم مجرد اقتراح بلا حجة، لأن صدقه لا يتوقف على أن يأتيهم بالملائكة، إنما يتوقف على الإتيان بالحجة وقد أتى بها. ويقول الله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وما ننزل الملائكة إلا بالحق، بأمر الله، وأمر الله لا يكون إلا بما فيه الحكمة، ولم يكن من الحكمة إنزالهم لمجرد اقتراح الكفار الذين ليس لهم حق في نزولهم، لأنها تكفيهم الآيات الدالة على أنه صادق. وما كانوا إذا منظرين، لو نزلت الملائكة لما أنظرهم الله، بل عاجلهم بالعذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما أعظم هذه الآية التي تزيدنا ارتباطا بالقرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو باق لأنه حجة الله على عباده، ولأن الله حفظه فلا يزيد ولا ينقص ولا تبديل لشيء منه ولا تحريف. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. المعنى، قال الشرفي: والشيعة الفرقة إذا اتفقوا على مذهب واحد. انتهى قول الشرفي. وفي مفردات الراغب الأصبهاني: والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، من شيعته أي من محبيه. يقول الراغب الأصبهاني: والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه. انتهى قول الراغب. ويقول الله: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذبوا بالآيات النازلة على رسلهم ولم يؤمنوا بهم، بل استهزأوا بهم وكذبوهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه أي ندخله، أي الذكر الذي هو القرآن، في قلوب المجرمين لتقوم به الحجة عليهم بمعرفة قلوبهم له. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به، نسلكه في قلوب المجرمين حال كونهم لا يؤمنون، لأن كونهم لا يؤمنون به لا يمنع إقامة الحجة عليهم. وقد خلت سنة الأولين، سنة الله في الأولين، وهي إهلاكهم قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. أي فلو فتح الله بابا من السماء ليصعدوا فيه في ضياء النهار حين يرون السماء وآياتها، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لجحدوا طلوعهم في باب السماء ونفوا الرؤية له، وقالوا إنما خيل لها ما يخيل للسكران، بل نحن قوم مسحورون، فإن السحر يؤدي

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك.

0: قلب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
1: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
1: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
3: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك.
1: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
1: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
1: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
3: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبطا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا. وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة. أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى. ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري. من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين. ذاك هو جدي علي بن أبي طالب.
6: أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى راثد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
10: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
11: يا باه، تي لنا حق المدرسة، أنا باقي محمد.
12: حاضر حاضر، من عيوني ولا يهمكم. امسك ابني، هذه 500 ريال، 150 لك و250 لأخوك محمد. يلا أوبه من السيارة يا عيالي.
11: حاضر يا با.
13: يو يا بنتي، مالش بتدنا هادي؟ مالش؟
11: أنا أكبر من محمد، وانتو سجلتوا محمد وهو أصغر مني، وأنا ما رضيتوا تسجلوني.
12: من الذي قالش يا بابا أني ما عاد أسجلش؟ هذا الزي والشنطة، وقومي هيا والبسي أسير أسجلش في المدرسة. ومن حقش ومن حق كل فتاة يمنية يا بنتي إنها تتعلم.
11: شكراً يا أبا، شكراً.
14: التعليم مسؤولية الجميع.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من 2:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
15: تكافلنا متكاتفون.
6: متكاتفون.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأكارم والمستمعات إلى هذه الفقرة، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بناء حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
17: بكم هو؟
18: 27,000.
17: 27,000 هذا أم الدفاع.
18: طيب حتى السكر 5,500 تشتري. أشتيك الله غذايا يا ابني، الله يستر عليك.
19: معك يا أخي أم أزهر، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري. قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسن دخل هو يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجار السرول للخارج يتعالج. دخلت تشتغل هو مرته، جلس مرته معه فترة وماتن عليه.
17: ماتت في مصر؟
19: ماتت في مصر، وأخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حتى ولا حاجة، وعياله يتعب. يا الله يا الله يا كودالة تبصر، قد تلبجنا قد بكينا يا الله، انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل اللي ويبكين يتصل لامي ويبكين. يا جدة ابي محبوس وما بش معنا حد، امي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما طلعت بصرك بجسومهن حارق لا تبكي. ودحين احنا متسلكين 500,000 500,000 يعني طارحين لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر إقبال اللي عندنا، وجسومهن حارق من الضرب. من ضرب كن قال النسوان حقون حذبنا ويضربنا ويهيننا.
17: للمي يضربنا
19: ما فيش يعني. أخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجي تضرب العيال، تضربهم وأخي محبوب اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر أنت بنفسك الولد وتبصر البنا وتضرب، واشتي تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تبصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
17: إنا لله وإنا إليه راجعون. الحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
19: مريض والله العظيم، ان احنا مع قد احنا شايفين بكره.
17: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. ام ازهار بتقول اخوها نقلهم لصنعاء، يعني عياله لا حول ولا قوه. انا لله وانا اليه راجعون.
16: بعد ان سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم الى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم الحساب 991991، أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553، أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: عاشوراء، التاريخ والعبرة.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الأسباب والأوضاع الدينية، نستكمل الموضوع الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية التي أدت إلى خروج الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين. قلنا إن بني أمية أساءوا إلى الله عز وجل، أساءوا إلى الأنبياء، أساءوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إساءتهم إلى الأنبياء إساءة واضحة جدا، حيث اجتر في العهد الأموي الموروث الثقافي والمحرف من قبل اليهود والنصارى، ودست الإسرائيليات والمسيحيات، دست في إطار التراث الإسلامي وأصبحت موجودة ضمن التراث الإسلامي عن طريق بعض الرواة المغفلين والسذج الذين تتلمذوا على اليهود الذين ادعوا الإسلام، مثل كعب الأحبار وغيره، وغيرهم من أولئك الذين تأثروا بهذه المرويات، ابن جريج الذي تأثر بمرويات النصارى، كذلك وهب ابن منبه وأبو هريرة وغيرهم. وهذا أمر معروف أنهم كانوا يروون عن كعب الأحبار ويخلطون بينما يرونه عن كعب الأحبار وبينما يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بنو أمية شجعوا هذه المرويات وأساءوا الأنبياء، وما نراه من مرويات خطيرة جدا تسيء إلى الأنبياء وتصورهم بأنهم بعيدون ومنحرفون وأنهم وقعوا في أخطاء فظيعة وشنيعة جدا لا يمكن أن يعملها أناس عاديون. هذا أمر وقع في العهد الأموي، أراد الأمويون أن يبرروا الانحرافات التي كان عليها واقعهم، كان واقعهم واقعا منحرفا. الخليفة الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين ويخطب في الناس ويصلي بهم الصلوات الخمس، هو يشرب الخمر، هو لا يتحاشى عن فعل المنكر وعن فعل الفاحشة، عن الانحراف، عن استحلال قاعدة الحلال والحرام، هو لا يتحاشى من كل ذلك. وبالتالي ما الذي عليه يجب، ماذا يجب أن يفعل؟ المسلمون سيستنكرون هذا الأمر، إذن هو بحاجة إلى العبث بوعي هؤلاء المسلمين. هو يريد أن يقول أنا لست وحيدا في الانحراف، فهناك من قد انحرف، حتى الأنبياء قد انحرفوا، حتى الأنبياء وقعت منهم خطيئات. وإذا بنا نشهد كما كبيرا وواسعا من المرويات الخطيرة التي أبعدت الأنبياء كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه عن قائمة من يستلهم منهم ما يفيدنا في واقعنا العملي. بنو أمية من ضمن الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية التي كانوا عليها والتي أدت إلى ثورة الإمام الحسين أنهم استهدفوا المقدسات، استهدفوا مكة كما هو معروف. بعد استشهاد الإمام الحسين أرسلوا جيشا جرارا إلى مكة ورموا الكعبة بالمنجنيق في عهد يزيد أولا، ثم في عهد عبد الملك مروان ثانيا، وخربوا الكعبة مرتين وأحرقوها. كذلك استهدفوا المدينة، وهي المدينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وسماها طيبة، وهم سموها نتنة، واستباحوها 3 أيام، استباحوا نساءها ورجالها، قتلوا رجالها واستباحوا نساءها للأسف الشديد في موقعة الحرة في عام 63 هجرية في عهد يزيد بن معاوية، واستهدفوا الصحابة وأبناء الصحابة. على كل، مثل وصول الأمويين الطلقاء إلى السلطة كارثة رهيبة بسبب الانحراف الذي بدأ بالانقلاب في يوم السقيفة والذي ترك الباب مواربا لدخول الأمويين. ولهذا السيد حسين رضوان الله عليه يعلل حدث يوم كربلاء بأن الحدث لم يكن وليد لحظته، بل بدأ الانحراف من يوم السقيفة، واستدل بقول الشاعر المرهف الحسن بن علي بن جابر الهبل عندما قال وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه. ولكن الخطورة تبينت والآثار الكارثية لهذا الانحراف الذي وقع في يوم السقيفة تبين بشكل واضح وجلي وازداد أيضا بشكل مكتمل في العهد الأموي. والسبب هو عشق المناصب كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين. أيضا التبلد والغباء أمام النصوص الشرعية، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وضع نصوصا شرعية واضحة تبين للمسلمين الطريق حتى لا يقعوا في الخطأ حتى لا يضلوا، وضع دوائر حمراء على بني أمية، وهذه القضية على الرغم من أن بني أمية تحكموا حتى عام 132 هجرية واستطاعوا أن يمسكوا الحالة الثقافية، لكن مع ذلك خرجت مرويات عديدة جدا قالها رسول الله محذرا للأمة من الوقوع في براثن الأمويين والتأثر بطغيانهم وضلالهم وتضليلهم. وكأن رسول الله كان يريد أن يبين لنا طبيعة الدور التخريبي والسلبي والخطير والشنيع كما يقول السيد القائد رضوان الله عليه. فقد هناك رواية تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رأى بني أمية في منامه وهم ينزلون على منبره نزو القردة، أي أنهم يصرفون الناس عن نهجة من موقع السلطة التي يغتصبونها من المسلمين. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إن لكل دين آفة وآفة هذا الدين بنو أمية. ويقول صلى الله عليه وعلى وسلم إذا بلغ بنو أمية 40 رجلا، وفي رواية إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا. وهذا الحديث من جوامع الكلم يمكن أن نشرح فيه شرحا واسعا. اتخذوا دين الله دغلا أي فسادا، أفسدوا في الدين، وهذا عنوان واسع جدا يدخل تحته قضايا كثيرة جدا أفسد فيها بنو أمية، وهو ما نتحدث عنه اليوم، ما نتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة، أنهم أفسدوا في الدين وفي الأوضاع الدينية. يقول اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا أي عبيدا، ومال الله دولا أي تداولوه فيما بينهم. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم هلاك هذه الأمة على يدي أغيليمة من قريش. وقال أيضا إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وقال أيضا عن عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. وقد ثبت أن عمارا العنسية المدحجية اليمني قتل مع الإمام علي عليه السلام في صفين على يد الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية. وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقاسطين عندما قال للإمام علي عليه السلام ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثين هم أصحاب الجمل، والقاسطون هم أصحاب صفين أصحاب معاوية، والمارقون هم الخوارج. فالدغل عملية واسعة جدا لتحريف الدين ومفاهيمه. الدغل عندما قال رسول الله واتخذوا دين الله دغلا هو عملية واسعة كما يقول السيد القائد رضوان الله عليه لتحريف الدين، عملية واسعة لتحريف الدين ومفاهيمه وأسسه وقيمه مع حفاظهم على قلة أو على بعض الطقوس والشعائر الدينية. الصلاة مثلا، الحج، بعض الشعائر الدينية كانوا يحافظون عليها، ولكن اخترقوا جوف هذا الدين، ولكن جرفوا كل العوامل والقيم والأخلاق والمبادئ والعقائد الدينية التي تصحح واقع المسلمين، جرفوها ويعني ملأوا الدنيا ضلالا، ملأوا الدنيا ضلالا. نشاطات واسعة قام بها الأمويون للتخريب في الدين، شجعوا على افتراء الأحاديث وقدموا من خلالها مفاهيم خاطئة ضالة مضلة. ولهذا معظم العقائد الباطلة التي يتداولها بعض المسلمين اليوم أو جمهور المسلمين اليوم هي قد صنعت في ظل السلطة الأموية ولمقتضيات الانحراف والتحريف والتسلط والظلم. أساء إلى الأنبياء والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، كذلك للحاجة السياسية كما شرحنا في الدرس في الحلقة السابقة عن عقيدة الجبر وعقيدة الإرجاء التي تحولت إلى ضلالات وإلى عقائد مقدسة عند كثير من المسلمين فيما بعد. القضية الأساسية التي أريد أن أنبه أخوتي المستمعين في هذه الحلقة هو دور أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الحكم الأموي. التحالف الذي حصل بين حركة النفاق في هذه الأمة ممثلة في بني أمية وحكام بني أمية إلا من عصم الله وأهل الكتاب، ما الذي حصل؟ أولا، من المعروف أن معاوية بن أبي سفيان تزوج وصاهر النصارى، فقد كانت زوجته ميسون بنت بحدل الكلبية النصرانية التي أنجبت له يزيد بن معاوية كانت زوجة لمعاوية، وهي تلك التي عافت حياة القصور وحياة الرفاهية وتاقت إلى حياتها الأولى في البداوة وإلى لبس العباء البدوية وإلى أكل الخبز الذي كان يصنع لها في باديتها ميسون بنت بحدل الكلبية. وهذه قضية، هذا مؤشر أول. المؤشر الثاني سرجون بن منصور الرومي النصراني. هذا الشخص شخصية خطيرة أخذت حيزا واسعا في عهد الدولة الأموية، كان كاتب معاوية وكان مستشاره ومستشار الخلفاء الذين جاءوا بعده، يزيد ومعاوية بن يزيد وعبد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان. وكان أيضا وهو الأخطر المسؤول، كان سرجون هذا هو المسؤول الأول في الجهاز المالي والاقتصادي في عهد معاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك، حيث كان هو الوحيد الذي يفك شفرات النظام الاقتصادي الذي ورثه الأمويون عن القياصرة الرومان قبلهم. ولم يعرب هذا النظام الاقتصادي إلا في عهد عبد الملك مروان بإشارة من الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام. كان المتحكم في هذا النظام الاقتصادي هو سرجون ابن منصور النصراني الذي كان له دور خطير جدا في الانحراف الديني، والذي كان له دور أيضا في معركة عاشوراء وفي الثورة وفي قتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. ماذا يعني أن يكون المسؤول المالي الأول نصرانيا ويدير نظاما ماليا غير معرب باللغة العربية؟ وماذا يعني أن يكون هذا المسؤول المالي المتصرف في كل صغيرة وكبيرة من الأموال، الأموال أموال الإمبراطورية العربية في ذلك الزمان، أن يكون هو أيضا المستشار المقرب، وهو الذي أشار على يزيد فيما بعد بتولية ابن زياد على الكوفة وأخرج عهدا كان قد كتبه معاوية بتوليته قبل موته. من عمال معاوية أيضا على الصوافي ابن مينا وابن النظير وهم من أهل الكتاب أيضا. كان أيضا طبيب معاوية ابن أثال النصراني، وهو شخصية معروفة، وقد استخدمه معاوية لصناعة السموم وقتل المنافسين والخصوم. وممن قتل هذا ابن أثال، قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عندما أهل الشام كانوا يتشيعون فيه وكانوا يحبونه لحبهم أباه خالد بن الوليد، فعندئذ رآه معاوية منافسا لابنه يزيد وتخلص منه عبر السم عن طريق هذا الرجل النصراني وهو ابن أثال النصراني. وكان اليهود حاضرين بقوة في المشهد الأموي، المشهد الأموي الديني، وكانوا يحضرون مجالس الخلفاء. وهناك روايات تقول بأن حبرا يهوديا حضر مجلس يزيد بعد مقتل الإمام الحسين. وأيضا ذلك قصة ذلك اليهودي الشهير الذي أدركه الإمام زيد بن علي عليه السلام في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان، وسمعه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس هشام، ولما نهره وانتهره وقال له اسكت يا يهودي أتسب رسول الله في مجلس أمته، لقي حماية من بني أمية وتجرأ إلى حد السب والسخرية. التخريب الديني والفكري الذي قام به بن أمية لا يتصور أنه من تلقاء أنفسهم، لأنه لم تكن لديهم الخبرة التاريخية والدينية لذلك، كان لديهم السياسة ولديهم المال ولديهم القرار السياسي، لكن هذا التحريف الذي وقع في التحريف الفكري والديني كان نتيجة التحالف الذي قام بين حركة النفاق ممثلة في الأمويين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى المتحالفين معهم، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يشترون الضلال ويريدون أن نضل السبيل، وأنهم يلبسون الحق بالباطل ولا يودون لنا أي خير. ونهانا الله عز وجل عن اتخاذهم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وذكر بأن القرآن الكريم ذكر لنا بأن المنافقين في هذه الأمة هم من يتولون اليهود والنصارى، عندما قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. إذن هذه هي الأسباب، أسباب وغيرها، هناك أسباب كثيرة جدا هي التي حركت الإمام الحسين لأن يثور على أولئك الأمويين الذين استباحوا قاعدة الحلال والحرام، الذين روجوا للخمور بعد تحريم الإسلام له قاطعا، وكانت ترد القوافل المحملة بالخمور إلى قصورهم وبيوتهم، وقدموا نموذجا مختلفا للإسلام تماما، الذين كانوا يتاجرون بالأصنام من الهند، الذين كانت لهم أيضا عناية فائقة جدا في في في في تدمير الحق وفي تدمير رموز الحق. وتبين من عندئذ عندما لعنوا الإمام علي عليه السلام على جميع منابر المسلمين في يوم الجمعة، كان الإمام علي عليه السلام يلعن على منابر خطبة الجمعة، تبين من هذا أنهم منافقون بنص قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من الأسباب الدينية والأوضاع الدينية التي ثار من أجلها الإمام الحسين على بني أمية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع
0: عاشوراء. التاريخ والعبرة.
1: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بالتعليم نصنع جيلا متعلما لا يفرط بدينه ولا وطنه ولا بحاضره أو مستقبله.
3: التعليم مسؤولية الجميع.
4: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشلي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله. السعودية واليمن، كيف نوايا السعودية؟ لا عند اليمن. كيف نيتك يا سعودي يا بني آدم؟ كيف النية مع اليمن؟ أنت حق خارج روحك وتتخارجوا أو لا؟ ما في راسك. هيا يا أصحابنا، لا تقولوش ما حد بيدور الصلح، أو إحنا بنعقد الأمور، أو إحنا ما نشتيش نسد أبدا. بنقول من أول الوقت للمياه السعودية تفعلوا بنا هكذا، ما عندنا لكم لو ما فعلتوا بنا هكذا. ما هو اللي جرى مننا؟ ما هو المكلف؟ وجلستوا 40 يوم من 2015 وانتوا بتخلعوا الشعب اليمني. حمي والله على التقو لو ما تفعلوا هكذا. من اللي غفاكم؟ ما هو الباطل اللي جاء من الشعب لو ما تفعلوا بهكذا؟ قلت لك واحدة. الثاني يا رفيق السلامة، يقو يأيد يهودي ونصراني على اليمن، مأيد هذاك احنا جيران مشاك هذا، ما يسبرش وعاده يفعل عاصفة الحزب وعاصفة الأمل. ولا نسيتوا هذك الضربات لو ما تشردوا الناس من بيوتهم يا سعوديين للمهاكذا؟ جو نسد اها، نقول قد وقعت جو نسد. ان لكم حق زعتوا وان عندكم حق طرحتوا، امان ما هو الذي عندنا لهم بعد ما بيفعلوا هكذا؟ ما هو الذي عندنا لهم؟ هي امان عليكم كيف نسدها؟ على ما نتفاوض، على ما نسد، على الخراب والدمار والحصار والجرحى والمفقودين والأسرى. يا رجال ما رضوش يفلتوا للأسرى، وبنقول جروا حقكم انت وحقنا. ما رضوش بيعجنوا والدنيا ما يشتوش نخرج لا طريق. ما عندك دخل هذا على راسه؟ نادس كتله نام رجال الله. لا هانت ولا كانت، والله وجع هذا يفقع القلب بمعاملته، هذا بجورته بمسيارته بآدميته هكذا يفعل؟ من يقول له؟ بعد الخطاب الأخير الذي اتاه السيد القائد عبد الملك سلام الله عليه قائد المسيرة القرآنية،

0: فيها، لا أنت ولا غيرك ولا قد ولد عيفرض كلمته وإرادته على الشعب اليمني. حرم عليك أنت وغيرك. ونقول جو نتقارب، عوذ بو من الشيطان، جو نتقارب ونسد وكل واحد يرحلف في حاله. قالوا في بلادك رعا ثوراك وفي بلاد الناس رعا ناموسك، بدت لبجوع عند خلق الله. كانت استقطعوا للناس وهم جايين يحجوا بسروا المقذوفات اليمنية والصواريخ اليمنية يشتوا يخربوا الكعبة. اليوم بيسيئوا للكعبة، كم من نذل وكم من ضرطوا، ولا واحد افتح لك فيه أو رد على هذا النذل. ترامب ما حد رد عليه. هاجعي مدري وإحنا بقالكم، مدري وإحنا ظهوركم من اللي هدوا النصارى. الأخ من أخوه ما صحشي، ما نفعلها. يا ما رأيكم من هو الذي بيدور الهدر والتاوية؟ من هو الذي عاد مع النفس للمشاكل؟ ما عاد تشتيش حتات بسر رجلك، خلاص ما عبش نفس. هذا ولا أفسح رحم الراحم فيهم. الله الله يا رجال، في الوع والاستعداء شعبي ورسمي. يد واحدة الساعة ما بدعنا من أول الوع، احنا قمنا لها وواجهنا وهم اعتدوا علينا من 2015 لا حتى توسع. وحد احنا ذا محاصرين ام محاصرين، ولا يا ذاك القبيلة تشل ودنها والمخوة مشاك هذا. وعدوا بيزيد يشكي لك من داخل من يخرب بعدك. هيامه من والذي بيدور الهدرها؟ ماذا حين كفيتو امانة وديانة ان ما عاد افتك الا بقتله احنا وياهم. هذا خلاصة الكلام. لا دركنوا على مفاوضة ولا يمتصوا الغضب ورد الفعل. قصتكم ان قصتكم حن وقعت حق 7 اكتوبر نقدر الناس ناسي ما شيء. قال والفاعل ينسى والمفعول ما ينسى. قلنا في كل بيت جرح وقلوب خلق الله احرقتوها قديم صنافي القلوب، ولك بعد من افعالكم ومن مقاطعكم ولا زلتوا قد انتوا ذالا حتى كوسع وانتوا في اذاوتكم. سنابو واحدة سنابك ديهي وبسر وقارن ما بين امريكا وايران. كيف موقف ايران وكيف موقف امريكا وكيف ايران بتفرض ارادته على امريكا اللي هي مهيمنة على العالم بعين الرحمن الرحيم. وهذا قديهي اطرح على السوداء حجر وغمض واخطاء وليشت عينقض. العون يا مهلك فرعون العون، عونك عيننا يا مالك الملوك. ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قلوا دل. أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
2: نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي.
3: شل المدخل مع المحتوف وبرس الله قبل ما تحتي، افتح دنات المسيرة شوف باقي رجالك وهيتمتي.
2: لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: بعد قرار. القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلو متر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
1: ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

بأعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات منا الدلة.

0: هافن وغيرك للإبرمز ينتعل.
1: فارس تحدى في الوضع ألف فارس حافي ويتعس فوق الإبرمز داعس.
0: على يديك الكلاشنكوف قاذفة منها أذلت جيوش واكتوى الدول.
2: يا واحد هنا ما حد واحد أنا بلاك سلم صلى النساء عبده
3: الله يسود الله في الميدان وذياب الغلس ما هم رجال الجمهر هذي يشتروهم بيك
4: ولا من حقهم احنا ضدهم 30 من حقهم احنا خاسرين ولا حاجه ما علينا لا نحب
5: لكي يعرفوا قيمه اليمني
3: يشلح رجال الارض واشرطهم ويطيبهم لفوز يشلح رجال الارض واشرطهم ويطيبهم لفوز

0: حرب اليمن حرب صعبه.
1: اسمع
0: حرب اليمن حرب صعبه.
2: عصمت قانون اللي قال لك هذا الكلام؟
0: قال انا يعني اصمت انه انا حاربت جميع الاقوام، حاربت الانجليز، حاربت الصرب، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. انا رحت لليمن كنت قاعد حامي هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين اشداء ما شفت في حياتي.
1: شعب اليمن والحكمه شديد الباس، شعب اليمن والحكمه شديد الباس. اسمع اسمع اسمع.
0: قال مثل اليمنيين محاربين اشداء ما شفت في حياتي.
2: شهادة من ضابط تركي متمرس
0: طبعا
2: ورئيس دولة بعد ذلك.
0: قال لأنه يعني ما يحتاجون معدات ولا كذا، عندهم الجبال هذه وكل خرطوشة اللي يحطوها في البندقية ما تروح صدى،
2: لابد أن تقتل أحد.
1: ما مثل ما بين القبائل من غمى، ما نرمي إلا القد ولا الجمجمة.
0: مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي. مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة. لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
3: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: تكافلنا
12: متكاتفون.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الاكارم والمستمعات الى هذه الفقره، فقرة إحسان من برنامج متكاتفون الذي نعرضه كل سبت في الساعة 10 ليلا. في الحلقة الماضية تواصلت بنا حالتان، أم دفاع وأم أزهار، وكان معهم مواضيع واحتياجات مستضعفين مساكين، فأحببنا أن نعرضها عليكم خلال الأسبوع نعينهم. اتصالاتهم كانت مؤلمة، أتمنى أن تسمعون.
14: كم هو؟
15: 27,000.
14: 27,000 هذا أم دفع.
15: طيب حتى السكر 5,500 تشتري. أشتيك الله غذاء يا ابني، الله يستر عليك.
16: معك يا أخي أم أزهر، أشتيك تسمعني ولا أشتي شي من التهاري؟ قبل أخي دخل مصر يتعالج هو ومرته وعياله، جلسة دخل هنا يتعالج من عيونه، طلع عنده واحد عاد من عيونه وجاء رسله للخارج يتعالج. دخلت اشتغل هو مرته، جلس مرته معه فترة وماتن عليه.
14: ماتت في مصر؟
16: ماتت في مصر، واخي حبسوه في مصر بعد ما ماتت بشهر. حبسوه، كان يطلب الله على بناته وابنه، وابنه مريض عنده مرض التوحد وما يستري حتى ولا حاجة، وعياله يتع. يا الله يا الله يا كودالة تبصر قد تلبجنا قد بكينا، يا الله انهم خرجوهم لنا العيال والبنات، يتصل لي ويبكين يتصل لامي ويبكين، يا جده ابي محبوس وما بش معنا حد، امي ماتن والبنات يضربوهن، هل ما طلعت بصرك بجسوم هن حارق لا تبكي. ودحين احنا مستلفين 500,000 يعني طارح لا عند العاقل، وحتى العاقل ساعدنا. يا الله انهم خرجونا للبنات، لا عندنا تبصر إقبال اللي عندنا، وجسومهن حارق من الضرب، من ضرب كن قال النسوان حقون مصر حذبنا ويضربنا ويهيننا.
14: للم يضربنا
16: ما بيش يعني. أخي تزوج واحدة مصرية، بعد ما تزوجه يعني تجس تضرب العيع، تضربهم وأخي محبوب اشتيكم تساعدوني، وتجي تبصر أنت بنفسك الولد وتبصر البنا وتضرب، واشتي تجي تعال نعالج لنا الولد، لا تبصر الولد مريض عنده مرض التوحد.
14: إنا لله وإنا إليه. الحين عليكم 500,000 دين والولد مريض.
16: مريض والله العظيم، ان احنا مع قد احنا شايفين بكره.
14: انقطع الخط. عليهم 500,000 والولد مريض. ام ازهار بتقول اخوها نقلوهم لصنعاء، يعني عياله، لا حول ولا قوه. انا لله وانا اليه راجعون.
13: بعد ان سمعتم هذه الاتصالات ندعوكم إلى التعاون والإنفاق لهذه الحالتان وهذه الأسرتان. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم. بالإمكان الإنفاق عبر حسابنا في البريد على رقم حساب 991991 أو إلى محفظة جيب تحويل إلى مشترك برقم 775535553 أو الاتصال والاستفسار على نفس الرقم 775535553. حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: بين المال الحرب الحقيقية. دام المعدة المعدات مدهونة، ركب شريطة وشان على الحان، رسق العدا عرقم من الكبسونة، يمسي على الخيبة يعد غبانة، يمسي على الخيبة يعد غبانة.
1: معارك دقة الحسون
2: حيداع المعركة والنوايب يمنا شامة يا الأسود العريقة، حرب حاسم نلتهمها كتايب والتحالف

0: ننسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطاول طويق عطال وندوم عليها بعد من الفارقة.
3: هذه أرضنا يا كل غازي محتال، لجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجلابان قاتل باندوس. لا بد من فزعة نحرق متارسكم ندفنكم من دون روس.

مش ضايع صواريخ من الارض، مش مع الارض، مش ضايع عظامهم باذن الله.

0: فرح يا مرتزق فرح فرح يا عم العمري فرح.
1: هانك هانك هانك يا ابن الدرم هانك، والله ان احنا بعدكم يا ابن الدرم لحتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء مهزومين، بنعطيهم ست ما يسطش يشل راسه ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال فوقهم فوقهم.

0: هذا مصير كل خائن عمره تزك، ولن يجدون إلا حذيف رهود، ولن ينصرن الله من ينصره، الله على قوي عزيز.
1: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا اعلاميا ونحن المنتصرون.

إن التهامي سر في تصلبه وفي تصوفه في الله أسرار. قوم إذا واجه الباغين حيدرة فنصفهم أشتر والنصف عمار. على قوى الظلم ثاروا واغتلوا حمما، من ذا يصد التهاميين إن ثاروا.

الفتية الصم هبوا من مضاجعهم ليعلم الشر أن الحق جبار. إن الحديدة من بأس الحديد أتت كما أتت من بطون الصخر أحجار. يا من يفاوض في تسليمها عبثا ترجو فسيف اتهاميين بالدار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ حل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مختريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
5: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
8: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
9: تضمن صحتك تمام، أنت محتاج تأخذ راحة وتستعمل العلاج الذي بكتب لك بانتظام.
10: وهذا الدكتور أحمد طبيب وابني وطنه.
11: حرك الرافعة، حرك حرك الرافعة، حرك وحط الحديد، حط الحديد.

0: نلحق أبناءنا بالمدرسة لأنها صرح البناء الأول لمستقبل اليمن الباهر.
1: التعليم مسؤولية الجميع.
2: سام إف إم والعود أحمد.
3: هذا قدرنا كشعب يمني وهو فخر لنا وشرف لنا أن نتحرك تحرك الأبطال والشرفاء والأحرار، وأن نقف في وجه التحديات والأخطار، أن نستعين بالله، أن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود نقسم بربي من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن هذا غير واحد
1: اليمن هذا

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك؟ لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وإنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بننوي على عدد من المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وفي هذا عبرة، هلا بالتالي كل واحد منا بيقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، أي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى قال له الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته.
أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقامة عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقد ايه بحصل هذا هاي النتيجه. الله ما بيسالني عن النتيجه، الله بيسالني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسالني عن النتيجه، شفاء او عدم شفاء، الشفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياه الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، والنبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أن الأسباب التي أدت بالإمام الحسين عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، الأسباب نفسها يعيشها الناس في كل عصر. ثانيا أكد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. ثالثا أكد أنك إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية أمام أي حدث تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك بل تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق تساق إلى مواقف الباطل. فيجب أن نعود إلى دراسة الأسباب. ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين؟ بدأت الأسباب من عند أولئك الذين سمعوا رسول الله وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فلم يهتموا فلم يتفاعلوا، قبلوا أن يتولى أبو بكر ومن بعده عمر، وعمر ولى معاوية، معاوية أضل أمة بأسرها، جعل من تلك الأمة تنطلق لمواجهة أهل الحق لمواجهة الإمام علي، تقف مع ابن آكلة الأكباد مع ابن أبي سفيان في وجه علي بن أبي طالب. واستشهاد الإمام الحسين سببه أولئك الذين كانوا يسمعون كلام علي فلا يتفاعلون معه، بالإضافة إلى جريمة المجرمين جريمة يزيد، أولئك أجرموا الذين كانوا يسمعون عليا من أهل العراق فلم يتفاعلوا مع توجيهاته، كانت الحكم تتساقط من فمه كالدرر ويتلقونها وكأنها بعر. تلك أسباب أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين. فإذا أنت تعيش نفس الأسباب تتساقط الحكم من فم الأعلام كالدرر فلا تهتم فلا تتفاعل، فأنت لا تقل شأنا عن أهل العراق الذين وقفوا في وجه الإمام الحسين، ستجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق. إذا كنت من هذه النوعية تسمع المحاضرات تسمع التوجيهات لا تتفاعل لا تهتم لا تعطي كل حديث قدره من الأهمية فستكون نفس أولئك. رابعا أكد أن نحن أعتقد، قال هكذا، نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. خامسا أكد أن من يعرض من يفرط من لا يهتم من لا يبالي إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. سادسا أكد أن هذه الروحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة، هذه الروحية هذا هو الغباء هذا هو الخطأ هذه هي الأمية الحقيقية هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. لأن علي عليه السلام كان يقول لأهل العراق والله إني أخشى
أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقهم وتفرقكم عن حقكم. لم يكونوا يتفاعلون، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يروا الأحداث ماثلة أمامهم. فهذه الروحية عندما تسمع التوجيهات، عندما تسمع التحذير، فلا تتفاعل لأنك لم ترى شيئا وتريد أن ترى الأحداث أمامك ماثلة، هذا هو الغباء، هذه الروحية، هذه هي الجهالة، وهذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. سابعا، أكد أنه إذا لم تكن أنت وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، رصيد كثير من الأحداث من المفترض أن تأخذ منه عبرا ودروسا، فإذا لم تكن من يفهم الأمور وأمامك هذا الرصيد فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. تفريطك في هذا العصر أخطر بكثير بكثير من تفريط أولئك، لأنك ستهيئ الساحة لليهود. أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه: ونحن أيها الإخوة أيضا هناك ما هو أسوأ من هذا. في الوقت الذي نحن نشاهد زعماء العرب جميعا في موقع نحن نسخر منهم، أنهم فرطوا في هذه الأمة، وأنهم دائما يتحدثون عن السلام ويبحثون عن السلام من أمريكا، ثم عندما وصلت الأمور إلى ساحتنا نحن المواطنين إذا بنا نكرر العبارة نفسها ونتخذ الموقف نفسه، نريد السلام والأفضل هو أن نسكت وأن نجمد وأن نحاول ألا نثير وأن أليس هذا هو ما كنا نلوم عليه زعماء العرب؟ أليس هذا هو ما نلوم عليه؟ أننا نسمع أنه قد يمكن أن يخرج المؤتمر، مؤتمر القمة الذي سينعقد في بيروت، أن قراره قد حسم، هي التسوية مع إسرائيل، هي المصالحة مع إسرائيل لتتوقف الانتفاضة، لأن تلك العمليات البطولية التي ينفذها الفلسطينيون أصبح الزعماء هؤلاء يخافون منها كما تخاف منها إسرائيل نفسها. وإلا لماذا؟ هذا موقف غير طبيعي. الموقف الطبيعي أنك عندما تشاهد الشعب الفلسطيني في انتفاضته بدأ يستخدم الوسيلة الصحيحة، فبدأ يضرب العدو ضربات موجعة، هو أن تدعمه بالسلاح. يعني عندما تراه يقف موقف صحيح، الموقف المطلوب منك أن تدعمه بالسلاح، أن تدعمه بالرجال، أن تسانده بالمال من أجل أن يتمكن في مواصلة أعماله ليحرر نفسه وليرفع الظلم والجبروت عن كاهلة. أما أن تبادر إلى تسويات تجعل ذلك الشعب يتوقف وتصنع أمامه عائقا، فإذا ما تحرك التحرك نفسه بدأ أمام الجميع كله أنه عمل غير مشروع. يعني تصبح الحركة نفسها غير مشروعة، عمل غير مشروع. لماذا؟ هذا عمل غير طبيعي. ما هو طبيعي أن زعماء العرب يتجهوا ليعملوا تسوية مع إسرائيل من أجل أن تتوقف الانتفاضة مع كيان العدو الإسرائيلي. المفترض أنهم وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعموه وساندوه لكي يحرر نفسه وليرفع الظلم عن كاهله. إن هذا يدل، هذا الموقف من قبل الزعماء، إن هذا يدل على أنك تخاف من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، لأن تلك العمليات، لأن تلك الأعمال البطولية وتلك الانتفاضة هي التي جعلت العرب كما نشاهده اليوم مظاهرات في معظم البلدان الإسلامية، مظاهرات يرفعون فيها شعارات تهتف ضد أمريكا وضد إسرائيل، ويحرقون فيها العلم الأمريكي ويحرقون فيها العلم الإسرائيلي. سخط يتنامى ويتداعى في الساحة العربية. يعرف هؤلاء
أن هذا السخط ليس في صالحهم، أن الشعوب أن تتجه هذا الاتجاه ليس في صالحهم، هم الحاكمون أنفسهم، إذن فليوقفوا هذا. يعني هم الحكام نفوسهم، حكام العرب أصبحوا يخافون من الانتفاضة الفلسطينية ومن السخط الذي يتنامى في الساحة العربية، ويعتبروا أنه ليس في صالحهم، فيعملوا على إيقاف الحركات التي الحركات المنتفضة التي تواجه العدو. هذا موقف غير طبيعي وموقف سيء من قبل الزعماء، أنهم يبحثوا عن السلام من أمريكا ومن إسرائيل، وأنهم أيضا يعملون تسويات مع إسرائيل ويعملون على أن يوقفوا انتفاضة الشعب الفلسطيني. هذا موقف غير طبيعي، موقف غير طبيعي. لكن هناك موقف أسوأ من موقف الزعماء أنفسهم، ما هو؟ يقول رضوان الله عليه: نحن أسوأ من هؤلاء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم. هذا هو الموقف السيء. لماذا؟ أنت عندما تخرج في مظاهرة تؤيد فيها تلك الأعمال وتؤيد فيها أولئك الأبطال، ألست تطلب منهم أن يواصلوا المسيرة، وأنك تعلن عن وقوفك إلى جانبهم وتأييدك لأعمالهم؟ ألست بعملك هذا تحاول أن توجه رسالة إلى عدوك وعدوهم أن الجميع قد يقفون كلهم في وجهك؟ إذن فليس من الطبيعي أن تقف من القضية موقف زعمائك الذين هم سيضحون بهذه الأعمال البطولية، ويكون قرارهم مما يدعو إلى إيقافها. إذن نحن أسوأ منهم، أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث بالزعماء. فنحن عندما نشاهد هذه الأحداث، ونحن عندما نكون من يعرف أنها أحداث موجهة ضد ديننا وضد أمتنا ضد أنفسنا وضد مصالحنا، ثم نقف منها موقف الزعماء، فهذا هو أيضا دليل آخر على أنك أسوأ من ذلك العراقي الذي وقف موقف يزيد من قضية مواجهة الإمام الحسين عليه السلام. أنت أسوأ منه. أنت هنا تخرج في المظاهرة تعبر عن هذا الموقف، وترى الزعماء يعبرون عن موقف آخر، ثم أنت من يرتبط بهم، وأنت من تؤيد ما وصلوا إليه، ثم عندما تصل القضية إلى ساحتك أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تقول: لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة. إذن عندما تكي أنت تربط نظرتك إلى الأحداث وموقفك منها نفس موقف الزعماء، هذا موقف سيء جدا جدا جدا، وتردد ما يرددوه: لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة، لتعرفوا صدق قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ألم يكونوا دائما يقولون حفاظا على مصلحة الشعب؟ إن الإمام علي عليه السلام يقول: ما أضمر إنسان شيئا في قلبه إلا ظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يوم كانوا يتحدثون عن الحفاظ على الأمن ومصلحة الشعب ومن أجل التنمية، وهو منطق الزعماء جميعا، بدا الصدق، صدق ما في قلوبهم، يخشون، نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف من العصا الغليظة، نخاف العصا الغليظة. يعني هذا العبارة بتدلل على مرض في قلوبهم. والعبارات التي يقولون عندما يقفوا موقف مع العدو، إما علاقة يفتحونها مع العدو أو تسوية معه
قبول ببعض أشياء يفرضوها عليهم ويقولون من أجل مصلحة الشعب، ثم بعد ذلك يقولون خوف من العصا الغليظة، هذا أظهر صدق ما يدعونه أو كشف زيف ما يدعونه وأظهر الصدق، بدأ الصدق أنهم ماذا؟ كما قال الله نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف العصا الغليظة. نحن يجب أن نقول نحن لا نخاف تلك العصا التي تسمونها غليظة، ونحن لا يجوز أن نخاف من أي عصا في هذه الدنيا. كلمة مرض في القرآن الكريم واسعة جدا، واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي، موقف غير سليم، موقف غير صحيح، موقف غير واقعي، أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك، أن تسارع إليهم، أن تثبط الأمة عن مواجهتهم، ثم تتحدث بأنه من أجل الحفاظ على الأمن والمصلحة والتنمية ونحوها. إن الله يقول إن ذلك موقف من في قلبه مرض، سواء كان زعيما أو مواطنا عاديا أو وجيها أو كيفما كان، من يقف هذا الموقف ففي قلبه مرض، وليكن ذلك المرض في أدنى حالاته هو الجبن. أي واحد يجي يقول لك مثلا يتخلى عن مواقف ضد أعداء الله، ثم يدعي أو يبرر بأنه إنما تخلى عن موقف جهادي ضد أعداء الله أمر الله به إنما من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب أو الحفاظ على المصلحة العامة، أو من أجل البعض يقول علم وتعليم وأشياء من هذا. من يبرر قعوده عن المواقف التي ضد العدو هو من في قلبه مرض، وليكن ذلك المرض في أدنى حالاته هو الجبن. وهل الجبن منسجم مع الإيمان، أم أن الإمام علي عليه السلام هو الذي قال لا تجد المؤمن جبانا ولا بخيلا؟ البخل والجبن خلتان يجمعهما سوء الظن بالله، من كلام الإمام علي عليه السلام، يجمعهما سوء الظن بالله مرض. فإذا كان ذلك مرض فيعني أن ذلك الموقف موقف غير صحيح، لأن البعض بيتبنى يتخلى عن الجهاد باسم دين ويتخلى عن الوقوف في وجه أعداء الله وهم يضربون.

0: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أليس هذا هو الموقف القرآني؟ يخاطب الجميع، زعماء وشعوبا، حكومات وشعوبا، يخاطب الجميع، كل من يحمل اسم الإسلام، إن هذا هو الموقف. لكن ما الذي جعلهم يتخذون مواقف أخرى؟ مرض، وليكن ذلك المرض العشق للمنصب، الحرص على المصلحة الخاصة، أو يكون جبنا أو يكون ما كان. بل أصبحت المسألة، وهي قضية يجب أن نعيها أيها الإخوة، يجب أن نعيها، أصبحوا هم من يتعاملون مع الشعوب. فإذا ما دعونا لمظاهرة ضد إسرائيل أصبحت فلسطين، أصبحت فلسطين نفسها الآن تستخدم وسيلة لامتصاص غضب الشعوب، لامتصاص غضب الساخطين في هذه الشعوب، الذين قد يصل غضبهم وسخطهم إلى التساؤل: لماذا لا يكون لنا موقف؟ ما الذي عاقنا عن أن يكون لنا ونحن أمة لها جيوشها لها أسلحتها؟ ما الذي عاقها عن أن يكون لها موقف؟ فترى نفسها من تتفرج على إخوانهم، على أبنائهم، على أمهاتهم في فلسطين، تدمر بيوتهم وتسفك دماؤهم. أليس الناس يتساءلون بعد من المسؤول وراء ذلك؟ أوليس الناس كلهم سيحملون المسؤولية حكوماتهم وزعماءهم؟ يعني حين يخرجوا في مظاهرات، لكن مظاهرات تصب في قالب يحتوي هذا السخط ويحوله إلى مواقف. عندما يتنامى السخط، السخط أليس سيحصل تساؤل؟ وإحنا بنخرج ضد إسرائيل، ضد إسرائيل في مسيرات، لماذا لا نتخذ مواقف عملية لنضرب إسرائيل ونحن حكومات لها جيوش ولها أسلحة؟ هذا التساؤل قد يحدث. إذن قبل أن يصل الوضع إلى هذه الحالة، قبل أن يتنامى السخط، لأنه إذا تنامى السخط بيتجه إلى الحكومات، ليش يا حكومات ما تتحركي؟ قبل أن يتنامى السخط، إلى أن يخلق هذه النظرة، هلموا أخرجوا إلى الشوارع، أخرجوا ما في أنفسكم، اسخطوا، تكلموا، تحدثوا. ثم يعود اليمني، يعود المصري إلى بيته ويرى نفسه وهو في بيته مثل حالته قبل أن يخرج من بيته، ويرى الوضع هو الوضع، والجمعة هي الجمعة، والخطبة هي الخطبة، والموقف هو الموقف، موقف الزعماء هو الموقف. يعني مسيرات صياح ويعودون إلى المنازل بدون أي موقف عملي. هذه الطريقة ليتظاهر الناس ولو كل أسبوع على هذا النحو لا يجدي. إذا لم يكن تنامي السخط في الأمة هو يتجه من منطلق الإيمان بضرورة أن تصحح هذه الأمة وضعيتها، أن تصحح هذه الأمة وضعيتها وأن تبني نفسها، ليتجه الجميع لاتخاذ موقف من ذلك العدو الذي نراه يعمل بأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا، ببيوتهم، بمزارعهم، بمساجدهم، بمستشفياتهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غيرها من البلدان، لنستطيع أن نوقفه عند حده. نخرج نسخط، ولكن سخط يتنامى ويصب في قالب يحتوي هذا السخط ويحوله إلى مواقف عملية، لنستطيع أن نوقف العدو عند حده وأن نقطع تلك اليد التي تعبث في البلاد الإسلامية في فلسطين وفي غيرها. وإلا فليتظاهر الناس. يعني إذا ما المظاهرات بتصب في قالب يتحول إلى حركة وإلى عمل، إلى مواقف عملية ضد أعداء الله، وإلا فليتظاهر الناس، يعني لن يكون للمظاهرة أي فائدة. المظاهرة جيدة، والمظاهرة نفسها تترك أثرا أمام اليهود وأمام النصارى أن هؤلاء يغضبون، لكنهم سيكونون هم من يأمنون من غضبنا متى ما وجدوا أن غضب هذه الأمة لا يصب في جنات تحتويه فتحوله إلى صخرة تدك عروشهم، حينها سيأمنون غضبنا، وحينها نصرخ كما نصرخ لا يخافون منا. يجب أن تستغل المظاهرات، يجب أن تستغل الخطب، يجب أن يستغل شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وغيره من كل الهتافات التي تنمي السخط في الأمة نفسها لبناء الأمة، لتتجه هي لتقف الموقف الذي يفك عن الفلسطينيين وغيرهم من المظلومين ممن تظلمهم أمريكا وإسرائيل وحلفاؤها، ليفكوهم. وإلا فكل واحد منكم وليس محللا سياسيا وليس مفكرا، لو سألناه إذا كنا كل أسبوع نخرج أو كل شهر نخرج في مظاهرة من هذا النوع والوضعية على ما هي عليه، ليس هناك من يبني اقتصادنا بناء صحيحا حتى نرى أنفسنا نستطيع أن نتحمل حصارا يفرض علينا، نستطيع أن نقف في وجهه، نستطيع أن نقف في وجه عدونا. إذا كنا لا نرى أنفسنا تفتح مراكز للتدريب ليتدرب الشباب جميعا على الأسلحة، يعني لو نجي نسأل أي واحد وليس محللا سياسيا وليس مفكرا، نحن نخرج مظاهرات كل يوم ولكن ليس هناك من يبني اقتصادنا بناء صحيحا حتى نستطيع أن نتحمل الحصار الذي يفرض علينا، وأن نستطيع أن نقف في وجه عدونا، وليس هناك مراكز للتدريب تفتح ليتدرب الشباب جميعا على حمل الأسلحة. عندما ادعى الرئيس وقال من يريدون الجهاد في سبيل الله فليتحركوا إلى فلسطين عبر أي القنوات، طلع وقال هذا الكلام علي عبد الله، من أراد أن يجاهد في سبيل الله فليتحرك إلى فلسطين عبر أي القنوات، نقول أنت قنات من هذه القنوات فسنتحرك عبرك. قال سيدي حسين هكذا على عبد الله، أنت قنات من هذه القنوات فسنتحرك عبرك. إذن افتح مكاتب للتطوع، افتح مراكز للتدريب، وسننطلق جميعا نتدرب، وسننطلق جميعا لنقاتل. هذا هو الموقف الصحيح. ونحن نشكر لك هذه العبارة التي قد نراك في أي يوم من الأيام تضطر إلى أن تسحبها، من كان يريد الجهاد في سبيل الله فهناك إسرائيل يتجه عبر أي القنوات، أنت واحد من هذه القنوات، أنت واحد من المسؤولين على طول وعرض هذه الأمة، أنت واحد من الزعماء الذي يجب أن يجعل من نفسه قناة تحتوي هذا الغضب لتبني هذه الأمة بناء صحيحا تجعل منها أمة مؤهلة لتواجه ذلك العدو. نقول إذا كنتم صادقين افتحوا مراكز للتدريب، مولونا، مولوا شبابنا، افتحوا مكاتب للتطوع، وسيتجه الشباب وسنحرض الشباب وسنتكلم مع الناس ليتطوعوا وليتدربوا، وسنتجه جميعا نتطوع ونتدرب ونتجه جميعا نقاتل. لكن أما أن يكون الحديث على هذا النحو فإننا لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة، نحن نعرف من قبل أن يتكلم أن قضية فلسطين أصبحت بؤرة يحاولون أن يصبوا سخط الناس هنا أو هنا ليتجه إلى هناك، هناك فرغ سخطك، هناك فرغ غضبك، أخرج اهتف في الشارع ضد إسرائيل تضامن مع الشعب الفلسطيني ثم عد إلى بيتك وترى الوضع نفسه، وترى مواقف الزعماء هي المواقف نفسها، وترى أن الثقافة هي الثقافة والإعلام هو الإعلام، وأمريكا هي أمريكا وإسرائيل هي إسرائيل. نحن لا نسمح لأنفسنا، ونحن قد فهمنا فيما أعتقد كل شيء، نحن استطعنا أن نفهم كل شيء، وهم في الوقت نفسه عندما يتحدثون معنا حديث من يرى أنه وحده من يفهم أمريكا وإسرائيل ويفهم السياسة في هذا العالم ويفهم الخطورة في هذا العالم ويفهم كل شيء، أما أنتم يا أبناء الشعب فليس أحد منكم بمستوى أن يفهم، لأننا نحن من نسبح دائما بحمدهم ونقدسهم ونصفق لهم حتى أصبحوا يرون أنفسهم عظماء إلى درجة أن رأوا في أنفسهم أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد من الناس يفهم الواقع كمثلهم. الزعماء من كثر ما بيصفقوا لهم الناس اعتقدوا أنه لا أحد يفهم الواقع كما يفهمون. نقول نحن من خلال القرآن، من خلال الأحداث، استطعنا أن نفهم الواقع الذي أنتم جزء منه، استطعنا أن نفهم خلاف الفهم الذي أنت تفهمه. فهمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه قشة؟ هذه في الواقع قشة وليست عصا غليظة. فمن الأولى بالفهم الصحيح؟ من يرى أمريكا عصا غليظة أم من يراها وفق ما قال عنها وعن أمثالها القرآن الكريم؟ يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه هي التي ترونها عصا غليظة، هذه هي التي تجعلكم تضطربون وترتعد فرائصكم أمام مبعوث صغير من أمريكا أو من أي بلد من تلك البلدان التي ترونها كبيرة. إن رؤية القرآن، إن وراء القرآن من نزل القرآن، القوي العزيز القادر القاهر، هو الذي يجعل أولياءه ينظرون إلى أولئك الذين تسمونهم عصا غليظة أنهم ضعفاء، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحاً وحتى 11 صباحاً. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
10: اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
11: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات المستمعون في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم فيها تلاوة القرآن الكريم من خلال هذا البرنامج المبارك، والذي يعني تحرص إذاعة سام اف ام أشد الحرص على استمراريته وبثه لنشر ثقافة القرآن الكريم والارتباط بهذا القرآن العظيم المبارك الذي هو كلام الله في جميع تفاصيل حياتنا بشكل عام. مستمعين الكرام، اليوم هو الثلاثاء 8 من شهر محرم 1448 الموافق 23 من شهر يونيو 2026. طبعا الإخوة المتسابقين في الحلقة الماضية، بياناتكم أو أسماءكم موجودة عندي مسجلة تماما، لا تقلقوا أبدا، سواء من حلقة الثلاثاء 16 ذو الحجة أو حلقة الأحد 6 محرم، هذه كلها مثبتة ومسجلة. لكن كما قلت لكم في آخر حلقة أن هناك في خلل طرأ على جهاز استقبال الرسائل، ربما إن شاء الله قد تم حل هذه الإشكالية. طبعا أعيد الأسماء: الأخ عارف مجاهد محمد، الأخ حمود صالح علي، والأخ معتصم وديع، هذا من حلقة الثلاثاء 16 ذو الحجة. كذلك الإخوة أو الأخوات صباح عبد الملك المسوري، الأخت سميحة الجلال، الأخ راكان، عبد الله أحمد عبيد. هؤلاء الستة يرسلوا لي بياناتهم، نشوف أنه إذا كان جهاز الاستقبال الرسائل صالح وجاهز، فإن شاء الله نأخذ البيانات ونرسل لهم الجوائز حقهم بإذن تعالى، وأتوقع أن الجهاز يكون سابر. طبعا الأخ معتصم وديع دائما يراسلني، أرجو أنه تراسلني على تليفون الإذاعة أو رسائل الإذاعة، فهذا أفضل ويحفظ يعني التواصل ما بيني وبينك حتى يعني نوصل لك الجائزة. إذن على بركة الله نبدأ أولى فقرات حلقتنا مستمع الكرام، وننوه بأهمية البيان الذي استمعنا إليه عند الساعة 9 مساء أمس، الصادر عن التعبئة العامة، والتي أعلنت فيه الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد والجهوزية لرفض الجيش بالمجاهدين، يعني بناء على ما جاء في بيان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بيانه المهم في بداية العام الهجري 1448، وسنتوقف عند هذا الخبر المهم. إذا مستمعين الكرام، نبدأ أولى حلقات هذه الحلقة بحلول قرآنية ومع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية.
1: وقد امتدت نهضة الإمام الحسين عليه السلام مسارا قائما في واقع الأمة، صوتا صادعا بالحق، وراية مرفوعة للإسلام، ونهجا نقيا قرآنيا محمديا، ونورا للأجيال، بالرغم من كثافة الظلمات التي أطبقت على واقع الأمة الإسلامية من قبل سلاطين الجور وعلماء السوء وحجم الظلم والكبت والاضطهاد، إلا أن الله سبحانه وتعالى رعى وبارك الجهود والتضحيات التي قدمها عترة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأخيار الأمة والصالحون منها، وستنمو أكثر فأكثر حتى الإنجاز للوعد الإلهي الآتي حتما بلا ريب، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
2: إذن مستمعي الكرام، لعلها إن شاء الله تكون مناسبة عظيمة عندما نحيي مظلومية الإمام الحسين بن علي عليه السلام، ونحن في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، عندما تصادف هذه الذكرى، عندما ينتصر اليمانيون لمظلوميتهم أمام هذا الظلم والجور الذي ملأ الأرض من حكام الجور والضلالة والظلم، آل سعود وغيرهم من حكام العرب الذين ظلموا واستخدموا الدين كوسيلة للظلم والاستبداد. إنها إن شاء الله ستكون مناسبة عظيمة لانتزاع حقوقنا والانتصار لمظلومية هذا الشعب اليمني. وقد يعني أعلن السيد القائد اهتمامه بهذا الموضوع الذي لا يفارقه لحظة واحدة، وكذلك أكبر دليل على ذلك ما جاء في بيان التعبئة العامة مساء أمس، وإن شاء الله سنتناول ذلك في قراءة في خطاب السيد القائد، والآن مع الفقرة التالية.

0: تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. المعنى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا تأكيد لما سبق، وليترتب عليه ما يأتي كما ترتب على الأول قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب، إلى آخر الآية، إلى آخر ما قال سبحانه فيهم. لئلا يكون للناس عليكم حجة، أمرناكم أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة، فيقول أهل الكتاب: لولا أن ديننا هو الحق ما كان على قبلتنا. ويقول كفار العرب: لو كان على حق لكان يستقبل الكعبة قبلة إبراهيم. إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم هم المكابرون الذين لا يقبلون حجة ولا ينصفون في جدال، فهم لا يزالون في حيف وجور، ولا ينفعهم بيان الحق ولا دفع الشبهة، فالاستثناء منقطع. أي لكن الذين ظلموا يحاجونكم بحجة داحضة، وهي حجة المكابر التي لا يبالي بها ولا يشتغل بالجدال فيها، وإنما جداله بالسيف متى لج به الخصام إلى السيف. وعند ذلك فلا تخشوهم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، ولا تحيد عن قتالهم خوفا منهم، واخشوني لا تخالفوا أمري فيهم بالقتال، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، جعلت قبلتكم قبلة أبيكم إبراهيم التي ترضونها. ويقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المعنى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي فكما أجبنا الدعوة في الرسول جعلنا القبلة ذلك البناء الكريم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكما أجبنا الدعوة في الرسول جعلنا القبلة ذلك البناء الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، فاذكروني في صلاتكم وغيرها أذكركم بالثواب والتكريم، واشكروا لي من أجل نعمة القبلة ونعمة الرسول وإتمام النعمة، والشكر بالقلب واللسان والأركان، العبادة والطاعة شكرا على النعم. ولا تكفرون، ولا تكفروني كما كفرني الجاحدون بالحياة بعد الموت. فاذكروني أذكركم واشكروا لي.
1: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، كما قلت لكم في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد، من المهم لنا أن يعني نتذكر أو نستذكر البيان الذي ألقاه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أو تلي عبر وسائل الإعلام، وهو للسيد القائد بمناسبة العام الهجري الجديد 1448، عندما أكد السيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما. لاحظوا أن هذا الخطاب الذي أو البيان الذي أعلنه السيد عبد الملك في بداية العام الهجري الجديد هذا، واليوم إحنا 8 محرم، يعني هو أعلنه أو استمعنا إلى البيان في 1 محرم. بيان التعبئة العامة الذي أعلن بالأمس وأعلنت فيه التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد والجاهزية لرفض الجيش بالمقاتلين. طبعا هنا من المهم جدا مستمعينا الكرام أن نربط ما بين هذه الأحداث والقرآن الكريم الذي نتلوه بصورة يومية، يعني تكون قراءتنا قراءة واعية ويعني قراءة مستبصرة تربط الأحداث لا تنفصل عن الواقع. لكن الحمد لله رب العالمين، نرى أن كل شيء في هذه الأيام فعلا يتحقق كوعود قرآنية قطعية يقينية، وما تحقق للشعب اليمني على مدى 11 عاما من إخضاع وتركيع العدو الإسرائيلي والأمريكي وأنظمة الصهاينة العرب من الخليجيين السعاودة والإمارات وغيرهم، كل ذلك بفضل الجهاد في سبيل الله. هذه العبادة العظيمة التي من ثمراتها أن اليمن أو الشعب اليمني في ظل هذه القيادة القرآنية سينتزع يقينا حقوقه من العدو السعودي والأمريكي خلال هذه الفترة القادمة. إذن نحاول أن نربط الأحداث كما قلت لكم. القرآن الكريم هو الأساس والمنطلق الذي نتحرك به في هذه الحياة، سواء في السلم أو في الحرب. كذلك نربط ما بين مناسبة بداية العام الهجري الجديد، نربط أيضا بمناسبة كذلك ذكرى كربلاء العاشر من محرم، تلك المظلومية التي تهتز لها البشرية ويهتز لها العرش عندما قتل الإمام الحسين وسبيت نساؤه وبناته وقتل أطفاله الصغار بتلك الطريقة الوحشية. لكن اليوم الحمد لله رب العالمين سنحيي هذه الذكرى، ذكرى كربلاء، بانتصار عظيم سيتحقق من عند الله سبحانه وتعالى لعباده. إذا ما نظرنا ونحاول أن نتأمل ما جاء في خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في يوم الولاية، كل هذه الأحداث مترابطة ومتقاربة جدا، يعني لا يكاد يمضي على المناسبة الأخرى أسبوع أو 10 أيام، لكن نحاول أن نربط الأحداث كما قلت لكم. من المحاضرة التي ألقاها السيد عبد الملك يوم الولاية عندما أشار إلى أهمية البلاغ الذي بلغ به الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل إليه من ربي في تلك الآية الساخنة، يقول السيد عبد الملك: كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم وفي واقع حياتهم. وهذا ما سيشير إليه السيد خلال هذه المحاضرة أو هذا الجزء الذي حاولت أني أستنبط منه إلى بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة، البلاغ التاريخي في الغدير. أولى هذه الأهميات له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى يقول عنها السيد عبد الملك: علي مع القرآن والقرآن مع علي، كذلك علي مع الحق والحق مع علي. وكذلك يقول السيد عبد الملك في حديث: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. إذن مستمعين الكرام، مسألة الولاية هي الأساس في الدين. مسألة الولاية أن نتولى الله، نتولى رسول الله، نتولى من أمرنا الله بتوليهم، الإمام علي وأئمة آل بيت رسول الله، مرورا بالإمام الحسن والحسين والإمام زيد بن علي وغيرهم من أئمة الهدى، انتهاء إلى يومنا هذا. ونحن نجدد الولاء ونؤكد الولاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إذا مستمعينا الكرام، ما جاء في بيان التعبئة العامة التي أعلنته أمس من أهمية التعبئة والاستعداد، وأشارت التعبئة في هذا البيان إلى أنه وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية المنهوبة. إذا مستمعينا الكرام يعني أرجو أنه فيما طرحت يكون فيه توضيح لأهمية التحرك مع دعوة السيد القائد في يوم أو بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وكذلك ما ترتب عليه من بيان التعبئة العامة الذي استمعنا إليه. كلنا نكون على أرقى درجات الاستعداد، أرقى درجات الوعي والفهم والبصيرة لما يدور علينا أو ما يدور حولنا من أحداث، أن يكون القرآن الكريم هو قائدنا، هو هادينا، هو النور الذي نستضيء به، هو السراج المنير الذي نتحرك به، لا سيما وأن الله قد من علينا بقرين القرآن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. لا نخرج عن هذه القيادة، نكون صفا واحدا، كلمة واحدة، وحتما أن النصر سيكون حليفنا. إذن مستمعينا الكرام أكتفي بهذا القدر من فقرة قراءة في خطاب السيد القائد، وانتقل بكم إلى الفقرة

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. المستمعين الكرام، الحمد لله، يعني الجهاز استقبال الرسائل يعمل بشكل جيد، ويعني إثباتا للمصداقية وتقوى الله، ونحن بنتعامل في هذه الإذاعة وخاصة هذا البرنامج، برنامج مسابقة القرآن الكريم، بكل مصداقية مع الإخوة المتسابقين. طبعا هنا وصلتني مجموعة من الرسائل، الأخت صباح أرسلت رسالة، الأخت سميحة أرسلت رسالة، عارف مجاهد أرسل رسالة، كذلك الأخ حمود صالح علي وصلت رسالتك، وكذلك الأخ المتسابق اللي هو راكان عبد الله أحمد عبيد. طبعا باقي الأخ معتصم وديع، إذا كان هو بيسمعني بيراسلني دائما بالتليفون الخاص، لكن أرجو يا راكا يا عفوا يا معتصم وديع أنك ترسل لي رسالة على تليفون الإذاعة الرسمي، وهو 770-991. إذن الإخوة الذي رسلوا، إن شاء الله يعني بياناتكم وصلت، وإن شاء الله خلال هذه الأيام نحاول نرسل لكم الجوائز. إذن على بركة الله نبدأ فقرة استقبال الرسائل. أنوه إلى أن التلاوة ستكون من أول سورة المرسلات، من سورة المرسلات صفحة 580. أرجو أن نلتزم كلنا بسورة المرسلات من الصفحة 580 ومع أول الاتصالات. ألو.
2: ألو.
1: أيوة، من معي؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أحمد، بسام، عزان.
1: أحمد، بسام، عزان.
2: خلاص غير.
1: طيب كم عمرك يا أحمد؟
2: 7.
1: أول مرة تشارك؟
2: أيوة.
1: طيب يا أحمد، أنت تقدر تقرأ من سورة المرسلات ولا يعني صعب؟
2: لا، أنا حافظ من سورة الطارق.
1: سورة الطارق، لا تدي ليش غيب، اقرأ لي من المصحف عشان أسألك في التجويد يا أحمد.
2: تمام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابدأ من سورة الطارق.
2: بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: كم الطارق النجم الثاقب إن كل نجم
1: إن كل إن كل يا أحمد
0: إن كل نفس لما عليها محافظ فلننظر الإنسان نمر نخلد خلق من ماء في دافق
1: يخرج من وليس يخرج من
0: يخرج من بين الصل
1: من بين لا لا أحمد يا أحمد اسمعني يخرج من بين الصلب والترائب
0: يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تطلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
1: ما شاء الله يا أحمد. يا أحمد أسألك في التجويد.
0: أيوة.
1: في قوله تعالى والسماء
0: متواجد مستفل.
1: ممتاز. وما أدراك
0: من
1: جاهز مفصل. ما شاء الله صح. إن كل
0: إخفاء.
1: طيب يا أحمد أنت فزت معنا في هذه الجائزة. ارسل لي بيانات والدك. عند أبوك عنده بطاقة شخصية صح؟
0: أيوة.
1: ارسل لي اسم والدك كما هو في بطاقته الشخصية مع رقم التلفون حقه ورقم التلفون الذي اتصلت منه للإذاعة.
0: يلا نحوف.
1: في أمان الله. إذا استمعنا لأحمد بسام عزان وتلا علينا من أول سورة الطارق ونحن في على الاتصال التالي. ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. غلقي الإذاعة واسمعيني من التلفون.
2: طيب.
1: من معي؟
2: معكم روان.
1: روان.
2: روان صالح.
1: روان صالح.
2: يحيى السباعي.
1: السباعي.
2: أيوه.
1: أيوه يا روان أول مرة تشاركي.
2: أنا أول مرة شاركت معكم لأني هذا أختي خلود.
1: طبيعي أنت أهم شيء إنه يعني الشخص أول مرة. العمر يا أمة الله.
2: 25.
1: كم تحفظي من القرآن؟
2: جزئين
1: ونص. طيب افتحي لي على سورة المرسلات صفحة 580 وابدأي. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنا واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.
1: يا روان، الصوت بيضيع ويضعف، لكن الى هنا ما شاء الله الى الايه 14 صوتك طيب. بيضعف، خلي ايوه صوتك هذا تمام.
2: طيب انا فاتح الريسيفر. طيب وما ادراك ما يوم الفصل.

0: الآخرين الآخرين
1: أيوه.
0: كذلك نفعل بالمجرمين.
1: بس إلى هنا كفاية ما شاء الله. يا روان السؤال الأول في التجويد من قوله تعالى عذرا أو نذرا، اقرأي لي هذه الآية.
0: عذرا أو نذرا،
1: شو عذرا؟ كأنك بتحرك الذال. لا الذال ساكنة.
0: عذرا أو نذرا.
1: أيوة، ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى عذرا أو؟
0: عذرا أو إظهار.
1: أيوة. طيب السؤال الثاني وإذا السماء فرجت.
0: يعني المد واجب متصل لأن المد والهمس في كلمة واحدة.
1: طيب أنا عندي ملاحظة أثناء ما كنت تبدأ السورة، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، لازم تركزي على حكم الراء، واضح؟ لأنه أنت من خلال تلاوتك في بداية السورة الراءات فيها مفخم وفيها مرقق، ومنها ما هو مفخم لكن في حال السكت يرقق، أشي تركزي على هذه النقطة، واضح؟
0: إن شاء الله.
1: السؤال الأخير فرجت، ما حكم الراء في قوله تعالى فرجت؟
0: أين؟
1: وإذا السماء فرجت، حكم الراء في فرجت قوله تعالى
0: مرققة.
1: لماذا؟
0: لأنها مكسورة.
1: أحسنتي. روان عندك بطاقة شخصية أو؟
0: أيوه.
1: طيب ارسلي أيوه. اسمك على رقم الإذاعة 770-991-991 ورقم التلفون الذي اتصلت منه والرقم الذي نرسلك به الحوالة، واضح؟
0: تمام إن شاء الله.
1: في أمان الله.
0: شكرا لك.
1: مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام استقبلنا أحمد بسام عزان والأخت روان صالح السباعي، نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستقبال المتسابق الثالث لهذا اليوم. أوقات طيبة نرجوها لكم مع مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.
2: سام اف ام وقفة إعلانية مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل، عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: و الكل حنلقاهم
6: متواجدين على مدار ال 24 ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج؟
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أهو
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبعفون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
11: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت، سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
12: سام اف ام، والعود احمد.
1: إذن مستمعي الكرام، مرة أخرى أجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. وقد وصلنا إلى فقرة استقبال المتصلين. استقبلنا المتسابق أحمد بسام عزان قبل الفاصل، وكذلك الأخت روان صالح يحيى السباعي. الآن نستقبل آخر المتصلين أو المتسابقين لهذا اليوم. معنا هذا الاتصال. ألو،
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
13: معك رفيق أحمد فارع السبل.
1: رفيق
13: أحمد فارع.
1: أحمد فارع السبل. أول مرة تشارك؟
13: أشارك معكم 12 شوال، ما وصلش الحوالة.
1: ها، يعني أنت قد شاركت بس الحوالة ما وصلت من يوم 12 شوال 21 مارس. 21 مارس مع الأستاذ محمد ولا؟
13: لا 21، كم؟ 31 مارس.
1: 31 متأكد؟
13: آه.
1: مع الأستاذ محمد اليتيم يمكن، مش هو معي
13: يمكن.
1: أنا أحاول أني أذكره وأخليه يتابع الموضوع بإذن تعالى، ولا تقلق،
13: لأنه هذيك اليوم كان 31 مارس 12 شوال.
1: 12 شوال، طيب إن شاء الله يعني ما
13: استثنائية كانت.
1: تمام، إن شاء الله ما يكون له خير. الأخ رفيق إن شاء الله نحيلك للأخ الزميل محمد اليتيم، أخليه يتابع موضوعك إن شاء الله وما تقلقش. إحنا نشي متصل أو متسابق ما شاركش من قبل. ألو، نذكر ألو.
14: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
14: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟
1: الحمد لله، حياكم الله. تفضل يا أخي، من معي؟
14: معك علي محسن أحمد
1: علي الصقر. علي محسن أحمد الصقر، أول مرة تشارك؟
14: لأول مرة إن شاء الله تعالى.
1: كم عمرك يا علي محسن أحمد الصقر؟
14: 32 عاما.
1: كم تحفظ من القرآن؟
14: أحفظ 3 أجزاء.
1: طيب، إحنا نواصل من سورة المرسلات من الآية 19 ويل يومئذ للمكذبين.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا

0: تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر
1: إنها ترمي فخ مرة
0: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر
1: كأنه جمالة
0: كأنه جمالات
1: لا لا مش ج... مش جمالات خطأ كأنه جمالة صفر
0: كأنه جمالة صفر
1: ما شاء الله يا بس يا علي علي علي ما شاء الله يكفي نعم. إلى هنا السؤال الأول في قوله تعالى نخلقكم نخلقكم
0: هنا إدغام مثلين
1: شوف القاف والكاف إدغام صحيح لكن ما نوعه
0: نخلقكم
1: أيوة ألم نخلقكم هنا إدغام ما نوعه
0: إدغام القاف والكاف
1: أيوة
0: هنا متماثلين
1: مش متماثلين متماثلين هو نفس الحرف
0: متجانسين
1: متقاربين
0: المخرج
1: متقاربين في
0: متقاربين نعم أيوة نفس المخرج
1: أيوة القاف والكاف ألم نخلقكم هنا إدغام متقاربين قاربين

0: مد عفوا مد عوض مد عوض
1: عندما نوقف
0: ايوه التنوين الفتحتين. طيب طيب يا علي محسن اجاباتك كلها صحيحه في التجويد وان شاء الله انت معك بطاقه شخصيه
1: ان شاء الله
0: ترسل لي اسمك كما هو في بطاقتك ورقم التلفون الذي اتصلت منه على رقم الاذاعه 770-991-991
1: ان شاء الله تعالى
0: في امان الله. إذا مستمعينا الكرام يعني استقبلنا الاتصالات والإخوة كلهم طبعا آخر واحد ما شاء الله قد رسل لي أحمد بسام عزان باسم خالي خلاص وصلت يا أحمد أرسل لك الجائزة برقم خالك وننتقل وإياكم إلى فقرة إعلان النتائج.

0: نتائج المسابقة.
1: إذا مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة ومع فقرة إعلان النتائج. الأول الأخ علي محسن أحمد الصقر، هذا الحاز على المرتبة الأولى 8,000 ريال. المركز الثاني ذهب إلى روان صالح يحيى السباعي 7,000 ريال. أما المركز الثالث وهي جائزة ترضية تشجيعية للابن المتسابق أحمد بسام عزان. طبعا الرسائل كلها بفضل الله وصلت، ما عدا الأخ علي محسن أحمد الصقر آخر المتسابقين. إذا أمكنه يعجل بإرسال البيانات الآن، وإن شاء الله نحول لكم بالجوائز بإذن تعالى في أقرب فرصة. عارف مجاهد محمد وحمود صالح علي ومعتصم وديع وصباح عبد الملك وسميح صالح محمد وراكان عبد الله أحمد عبيد، كذلك أحمد بسام عزان حق اليوم وروان وعلي محسن. إن شاء الله نحاول نعجل لكم بالحوالات بأسرع فرصة وحتى إن أمكن الليلة. مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل في المسابقة، كذلك لا أنسى أن أوجه الشكر والتقدير لمدير عام الإذاعة الأخ الأستاذ المجاهد حمود محمد شرف، للأمانة الذي يبذل جهود كبيرة. يعني كل ما تعرضنا إلى إشكالية أو كذا يسارع في إصلاحها، في يعني تذليل أي مشكلة أو أي عقبة. فلك الشكر والتقدير أستاذ حمود محمد شرف، بارك الله فيك. طبعا أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقات القادمة. إلى ذلكم الحين أترككم مع القرآن الكريم، مع الوعي والبصيرة، مع محاضرات السيد القائد، مع دروس من هدي القرآن، مع الدعاء للسيد عبد الملك أن يحفظه الله، أن ينصره الله، أن يمده الله بجنوده، أن يعينه بعونه في هذه الظروف التي نحن كلنا يقين بالله سبحانه وتعالى أننا سنكون المنتصرين. ما علينا إلا أن نستجيب لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا. دمتم في رعاية الله. تقبلوا تحيات مخرج الحلقة المهندس وليد الأكوع، في أمان الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية.
1: أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: التعليم الخطوة الأهم في مسيرة الأمة ونمائها وضمان مستقبلها.
8: التعليم مسؤولية الجميع.
9: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

دقيقة واحدة بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. قوات التعبئة العامة تعلن الجهوزية الكاملة لمواجهة قوى العدوان وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا. شهيدان جراء خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وطهران تكشف تفاهمات جديدة تشمل النووي والعقوبات ومضيق هرمز ولبنان. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قوات التعبئة العامة الجهوزية الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. وأكدت قوات التعبئة في بيان لها أن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادات قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ودعت التعبئة العامة أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، كما دعتهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. وجددت قوات التعبئة الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. وأشادت التعبئة العامة بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، مؤكدة على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. وأشارت إلى أنها وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، وأنهم حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وهم رهن إشارة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، وهم أوفياء لدماء الشهداء وثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. مستمعين الكرام، لم يترك بيان قوات التعبئة العامة الذي ترجم موجهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيانه الأخير بمناسبة العام الهجري الجديد للمحتل السعودي أي هوامش للمناورة أو اللعب على أوتار لا حرب ولا سلم، بل وضعه أمام معادلة حتمية
إما الالتزام الفوري باستحقاقات الشعب اليمني وإنهاء الحصار والعدوان، أو مواجهة طوفان عسكري مسند بمئات الآلاف من قوات التعبئة العامة وترسانة ردع استراتيجية غير مسبوقة. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الروحاني. لم تمر سوى أيام معدودة على بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، والذي رسم فيه ملامح المرحلة القادمة ودعا إلى رص الصفوف والجهوزية العالية، حتى جاء بيان قوات التعبئة العامة كترجمة عملياتية فورية وصارمة لتلك التوجيهات. بيان لم يكن مجرد إعلان استعداد، بل صيغة كلغة إنذار أخير للمحتل السعودي، مؤكدا انتهاء زمن المناورات والبدء الفعلي في معركة انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وطرد المحتل واسترداد الثروات بعد 11 عاما من الحرب والمعاناة والحصار التي فرضها تحالف العدوان. لقد وضع بيان التعبئة العامة النقاط على الحروف، فمواجهة المحتل السعودي لم تعد مجرد خيار مطروح، بل غدت ضرورة استراتيجية حتمية فرضتها مماطلات النظام السعودي وتنصله المستمر من التفاهمات وإصراره على إبقاء الشعب اليمني تحت وطأة الحصار والمعاناة وفي مرحلة لا حرب ولا سلم. البيان جاء مدفوعا بعناصر قوة غير مسبوقة، فالشعب اليمني اليوم لا يستند فقط إلى مشروعية قضيته، بل إلى جيش مدرب ومؤهل يمتلك ترسانة عسكرية متطورة يسنده ظهير بشري مرعب متمثل في قوات التعبئة العامة التي تضم نوعية يعلم المحتل السعودي ومرتزقته جيدا أنهم عاجزون عن الصمود أمام ارتداداتها إذا ما انطلقت شرارتها. وبعد هذا البيان أغلقت أبواب المناورة أمام النظام السعودي، ولم يعد في جعبة المحتل سوى خيارين لا ثالث لهما: إنهاء العدوان والحصار أو مواجهة الطوفان والنكال.

0: وفي سياق هذه الأخبار، دشنت التعبئة العامة في أمانة العاصمة اليوم مرحلة جديدة من الإعداد والتأهيل العسكري استجابة لموجهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وفي تصريح خاص لإذاعة سام اف ام، أوضح مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة الدكتور قيس الطل أنه خلال هذه المرحلة سيتم تشكيل من التحقوا بالدورات السابقة في كتائب وألوية وتشكيلات ليكونوا جاهزين لرفض الجيش والقوات المسلحة لما تقتضيه توجيهات السيد القائد وعلى كل المستويات.
1: شنت اليوم أمانة العاصمة والتعبئة العامة في أمانة العاصمة مرحلة النفير العام على كل المستويات استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بتعاون الجميع، الجانب الرسمي والجانب الشعبي، وتضافر الجهود لتحرير البلاد من الاحتلال السعودي والإماراتي وكذلك الأمريكي والإسرائيلي. وسيرفد الجانب العسكري في هذه المرحلة كذلك بالأعداد الكبيرة، كما سيشكل من دخلوا دورات سابقة سيشكلهم في كتائب وألوية وتشكيلات عسكرية، كذلك سيجهز القوات السابقة تجهيز عسكري ليرفد بهم الجانب العسكري ويبدأ في دورات جديدة تحت عنوان دورات التعبئة العامة. سيدخل فيها الشباب والرجال الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب اليمني، وندعو الجميع إلى الاستنفار والتحرك في هذه الدورات حتى يتدرب الجميع من باب واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كما كذلك ندعو القبائل إلى القيام بدورها، وهي من قامت بدورها طول الفترة الماضية بالدفاع عن البلد وكذلك رفض الجبهات بالرجال والمال. فالقيام بدور القبائل في المرحلة القادمة سيكون دور محوري ودور أساسي ورئيسي في رفض الجبهات وكذلك في إقامة الوقفات المسلحة التي أرعبت الأمريكان والصهاينة وعملائهم في الداخل والخارج. فهذه مرحلة جديدة، هي مرحلة النفير العام على كل المستويات.
0: من جانبهما، أكد أمين العاصمة حمود عباد ووكيل أمانة العاصمة مسؤول التعبئة العامة خالد المداني أن هذا التدشين هو امتداد لمسار التدريب والتأهيل، لافتين إلى أن هذه المرحلة ستشهد مضاعفة أعداد المتدربين والملتحقين بالدورات التخصصية مقارنة بالمراحل السابقة التي أعد خلالها أكثر من 120 ألف مقاتل، مع استمرار بناء قدرات القوات أو قوات التعبئة العامة لتكون رديفا ومساندا للمؤسستين العسكرية والأمنية. ودعا عباد والمداني إلى حشد جميع الطاقات والإمكانيات، مؤكدا أن المرحلة تتطلب أن يكون الجميع في مستوى المواجهة والتصدي للمؤامرات الداخلية والحرب النفسية.
2: الحرب استمرار السياسة بوسائل أخرى، وأهم هذه الوسائل هي تدمير إرادة ومعنويات الناس من خلال خلق مجموعة من الإحباطات الهائلة التي تدفع بالداخل إلى إلى إلى إلى عدم الرضا بما هو في الداخل، وهذا ما يراهن عليه أعداء الله. أدركوا أن اليمنيين لا ينكسروا في المعركة، وأنهم يزدادوا صلابة ويزدادوا شدة
3: ويزدادوا يقينا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد خلقهم من عجينة الجهاد.
4: اليوم من الذي لا يهمه هذا الموضوع؟ من الذي لا يهمه أن نحرر بلادنا؟ الكل في هذه المناطق الحرة يهمه وهو على استعداد أن يتحرك لتحرير المناطق المحتلة من بلدنا العزيز، وأيضا انتزاع حقوقنا وثرواتنا من أيدي المحتلين الغاصبين. الكل عنده هذا الاهتمام، ومن الذي سيقول في هذه المناطق لن أتحرك؟ الكل على استعداد، حتى ممن لم يلتحقوا بدورات التعبئة العامة والملتحقوا بقوات التعبئة العامة. شعبنا اليمني هو شعب عزيز وشعب كريم، وهو شعب أيضا مسلح ومقاتل بالفطرة كما يقول السيد القائد يحفظه الله في خطاباته.
0: شهد مربع مدينة الحديدة اليوم مسيرا شعبيا ووقفة قبلية مسلحة حاشدة استجابة لدعوة السيد القائد لتعزيز الجهوزية والاستعداد بمشاركة قيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية والتعبئة العامة. المشاركون أكدوا أن دعوة السيد القائد يحفظه الله وبيان التعبئة العامة يمثلان خارطة طريق لتعزيز الجهوزية وإنهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق والثروات، مجددين الالتزام برفع مستوى التعبئة والدفاع عن الوطن وإسناد الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. وأعلن البيان الصادر عن الوقفة الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد أيده الله وإطلاق النفير العام وفتح مراكز التدريب والتأهيل، مع التأكيد على مواصلة الجهود حتى إنهاء العدوان والاحتلال والحصار وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات. وإلى لبنان، حيث استشهد شخصان وأصيب آخر اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان أثناء عملهم على فتح طريق في أول خرق لوقف إطلاق النار يسفر عن ضحايا منذ دخوله حيز التنفيذ الأحد. وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أن المدنيين كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء، معتبرة أن الاعتداء يشكل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن. وفي سياق متصل، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى في قضائي النبطية وبنت جبيل، حيث نفذ غارة بمسيرة على كفر تبنيت وألقى قنابل صوتية على برعشيت وعيت الجبل وأضرم النيران في أطراف بلدة حداثة قبل انسحابه. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض كاظم غريب آبادي التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في المشاورات الفنية بشأن ترتيبات وآليات المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا. وأوضح أن الاتفاق نص على تشكيل 4 مجموعات عمل لمتابعة ملفات رفع العقوبات والبرنامج النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وآليات الرقابة والتنفيذ بإشراف اللجنة العليا ورفع تقارير دورية إليها. وأضاف غريب آبادي أنه تم الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال مشتركة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وتشكيل وحدة خاصة لمنع التصعيد في لبنان، إلى جانب استكمال الإجراءات الخاصة بترخيص بيع النفط الإيراني والبدء بتنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بقيمة 12 مليار دولار على دفعتين. الخبر الأخير، واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أطلقت آلياتها النار وقصفت بالمدفعية مناطق شرقي خان يونس ونفذت عمليات نسف في المنطقة، كما استهدفت زوارق العدو الإسرائيلي محيط مدينة رفح بإطلاق النار والقذائف. وأطلقت قوات العدو قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز العناوين. قوات التعبئة العامة تعلن الجهوزية الكاملة لمواجهة قوى العدوان وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا. شهيدان جراء خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار جنوب لبنان. طهران تكشف تفاهمات جديدة تشمل النووي والعقوبات ومضيق هرمز ولبنان. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأخبار. تقبلوا تحيات قسم التحرير من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثالث والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على وادي مذاب في المطمة بالجوف، كما أقدم مسلحون على متن دراجة من اغتيال مندوب مؤسسة مالك سلمان للإغاثة في وادي حضرموت. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بأربع غارات منزلين في منطقة ليا في الظاهر، ما أدى إلى استشهاد خمس مواطنين بينهم نساء وأطفال، كما أصيب رجل وامرأة بغارتين على منطقة غمار في رازح بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد طفل متأثرا بجراح أصيب بها في قصف صاروخي سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان غارة على مديرية كتاف في صعدة أدت لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان خمس غارات على مدينة حرض ومنطقة المزرق في حجة، كما شن 26 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعب في الجوف، كما شن 20 غارة على مديريتي ردمان وناطع وقانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر، واستهدف بثلاث غارات أخرى منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة، كما شن 13 غارة على مديرية سرواح وغارة على مديرية رغوان بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين مديرية الحزم وغارة على منطقة المزاريق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 175 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، تضمنت غارتان لطيران استطلاع مسلح في مديرية الفاخر بمحافظة الضالع، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، كما شملت الخروقات تحليق طيران أباتشي واستطلاع وتجسس في أجواء مختلف المحافظات، و75 خرقا بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في محافظات مارب وتعز وحجة والضالع وجبهات الحدود، و25 خرقا بقصف مدفعي في جبهات مارب وحجة والضالع وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكب العدوان 85 خرقا في الساحل الغربي، من بينها خمس ضربات طيران تجسسي مسلح وخمس خروقات بقصف مدفعي و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، شن العدو السعودي قصفا مدفعيا مكثف على مناطق في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
1: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي سبعة مرتزقة مقتلهم وأصيب ما لا يقل عن 12 في مواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية بمدينة تعز، وتمكن الأبطال من إحباط محاولة تقدم للمرتزقة على مواقع الأبطال في مدينة تعز، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، كما قتل قيادي بارز في المرتزقة برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله بمدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكن المجاهدون من تدمير طقم عسكري سعودي شرقي الشبكة بنجران وقتل طاقمه، كما قصفت القوى الصاروخية بصلية صواريخ تجمعات العدو السعودي في رقابة بنجران، وقصفت المدفعية تجمعاتهم في مواقع الهنجر والحاجر ورقابة علي بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سقط عشرات القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والمرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري متنوع خلال عملية اقتحام نفذها الجيش واللجان الشعبية على أحد المواقع في الشبكة، وتم تدمير آليتين للعدو بعبوتين ناسفتين جنوب مفرق الوازعية ومقتل من على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم تدمير 11 آلية عسكرية للغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية في الساحل، وتم كسر زحفين مسنودين بغطاء جوي وتكبيد العدو خلالهما خسائر كبرى، وتم إعطاب آلية للعدو وإصابة سائقها بعملية قنص في جبهة صالة بتعز وإعطاب أخرى في مفرق الوازعية. وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي والمرتزقة بمجازة، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة على تجمعات المرتزقة في صحراء البقع، وتمكنت الهندسة أيضا من تدمير طقم محمل بالمرتزقة باتجاه طيبة الاسم قبالة نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 صد الجيش واللجان الشعبية زحفين للمرتزقة في كرش بلحج، استمر أكثر من 6 ساعات، تكبد العدو فيه خسائر فادحة وقتل 5 مرتزقة وأصيب 4 في تفجير بجبهة حمالة في كرش، كما دمر المجاهدون ناقلة محملة بالأسلحة والذخائر تابعة للغزاة والمرتزقة شمال الدريهمي، وحدثت انفجارات كبيرة واحترقت عدة آليات في المكان المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي قائد الكتيبة الأولى فيما يسمى اللواء الخامس المدعو موسى القباطي وقائد الكتيبة الثانية في اللواء الخامس المدعو صادق البعني و6 مرافقين له مقتلهم بنيران وحدة القناصة والمدفعية في عسير، كما تمكن الأبطال من كسر زحف ودحر المنافقين قبالة جبل قيس وسقوط عدد من القتلى والجرحى، وكسروا 4 زحوفات على جبل شعير وقبالة منفذ علب استمرت نصف يوم وأجبروهم على الفرار وألحقوا بهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة آلية للغزاة في منطقة المتينة بالتحيطة وقتلوا طاقمها، بالإضافة إلى قتل 8 منافقين وجرح 2 في ذات الجبهة، وقصفت القوتين الصاروخية والمدفعية بشكل مكثف تجمعات العدو في شرق المجيلس وجنوب مفرق الجبلية وشرق الجبلية ومفرق الفازة، وخلفت عدة قتلى وجرحى في صفوف العدو في جبهة الساحل، وكسروا زحفا واسعا للمرتزقة والجيش السعودي باتجاه جبل الحوالي بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قنصت وحدة القناصة 8 جنود سعوديين قبالة السديس وقتلتهم، وأطلقت القوة الصاروخية زلزال 1 على تجمعات العدو والمرتزقة في موقع الشبكة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما سيطر الأبطال على 2 موقع في هجوم على تجمعات العدو في الطلعة بنجران وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف نفذها الغزاة والمرتزقة على الجبلية في التحيتة في الحديدة في تصعيد وخرق لاتفاق السويد، وقتلوا وأصابوا عدد كبير من الغزاة والمرتزقة وأحرقوا مدرعة وأعطبوا أخرى، كما قتل 4 أفراد من القوات الموالية للإصلاح في مواجهات بين المرتزقة إثر خلافات نشبت بينهم أثناء صرف رواتبهم في قيادة المنطقة العسكرية 3 بمأرب، وأسقطت الدفاعات الجوية للمجاهدين طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة السديس في نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ المجاهدون في الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية هي الأكبر حينذاك، عملية توازن الردع 4، وذلك على عاصمة العدو السعودي الرياض، استهدفت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران، وتمت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة قدس وذو الفقار وطائرات سلاح الجو المسير.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليتين عسكريتين مشتركتين، الأولى على 4 سفن في ميناء حيفا والعملية الثانية على سفينة شوراتون إكسبرس في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح، كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين على سفينة ترانس وورد المرة الثانية في البحر الأحمر بزوارق مسيرة، ما أدى إلى إصابة السفينة بشكل مباشر، والثانية استهدفت السفينة ستولد في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة. وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء واجبها الديني والإنساني حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية استهداف ثانية لسفينة ترانس وورد نيفجيتر في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسير، ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله. ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لسفينة ستولت سيكويا، وذلك في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. وجاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. فقد أدت عمليات القوات المسلحة اليمنية بفضل الله إلى إجبار حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور على المغادرة والانسحاب من البحر الأحمر نتيجة عمليات استهدافها من قبل قواتنا في البحر الأحمر خلال الفترة السابقة. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية وبغض النظر عن وجهتها. وتشيد القوات المسلحة اليمنية بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتعاملت بإيجابية مع ما جاء في بياناتها السابقة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 17 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق 23 يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام.
5: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
7: قرآنيون.
8: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول جذور مشكلة المسلمين، والتي بدأت بانحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. مكن هذا الانحراف من أن يستعيد النظام الجاهلي دولته من جديد، ولكن بقشرة إسلامية. وتحدثنا كيف أنه بعد فتح مكة، أبو سفيان الذي حارب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله طوال مرحلة الإسلام كان هو الرأس والمتزعم لكفار قريش. وقلنا بأنه عندما دخلوا في الإسلام لم يدخلوا في الإسلام عن قناعة وتفهم المجتمع المكي وعلى رأسهم أبو سفيان، وإنما كان استسلاما، لأن الله قال في القرآن الكريم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إذن يدخلوا بطريقة نفاقية، وكما قلنا البرنامج النفاقي بيقول الله عنه: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الآن الكارثة الكبرى التي حلت بالأمة الإسلامية أن هؤلاء الطلقة الذين النبي ما رضي يسميهم لا مهاجرين ولا أنصار، وسماهم طلقة، سماهم طلقة لأنهم دخلوا استسلاما، أصيبوا بالشلل العسكري وجاء فتح مبين ودخلوا استسلاما، ودخولهم يعني لم يكن عن قناعة. طبعا الكارثة الكبرى كانت هي وصول بني أمية الطلقة إلى حكم الأمة، وكان هذا الكارثة الرهيب. والنبي كان صلوات الله عليه وعلى آله بيتخوف هذا على الأمة، من يوم ما رأى في منامه أنها مجموعة من القردة بينزوا على حقها المنبر، حزن شديد، وأي مستقبل مظلم ينتظر الأمة. يعني عرف بأن المستقبل سيكون مستقبل مؤلم جدا، يصل فيها المنافقين والطلقاء، أولئك الذين لم يدخلوا في الإسلام إلا من واقع الهزيمة بس والاستسلام، وكيف سيوصلوا إلى موقع القرار والأمر في هذه الأمة، وكيف سيوصلوا للتحكم في رقاب أبناء هذه الأمة. كانت كارثة كبيرة المسألة. لما نجي نعمل عملية استقراء تاريخي، إيش الذي فعلوا بني أمية عندما سيطروا على الحكم؟ أولا كانوا هم بيعيشوا النزعة الانتقامية، كانوا بيحملوا عقدة الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أهل بيت رسول الله ومن أصحابه الأخيار، وحتى عقدة الانتقام من المدينة، مدينة رسول الله، ومن مقدسات الإسلام. لو نجي نشوف مثلا إيش استقراء، نعمل استقراء تاريخي لبعض العناوين تيه، يعني لاحظوا لما وصلوا للسلطة بني أمية، وصلوا للسلطة أبو سفيان لا وين ذهب؟ سار لعند قبر حمزة، لأن ما كان بالإمكان يمشي لعند قبر رسول الله صلوات الله عليه، يعني لأن عاد قلقي من ردة الفعل يعني، وإلا لذهب، لأن حالة النفاق بتقتضي أنه يكون هناك قدر يعني من محاولة التظاهر بالإسلام وعناوينها الأساسية، هو مثل ماذا حين الذي بيكلموا بإساءة للإمام علي والإمام الحسين، هذا حالة نفاقية. يعني لو أتيح لهم مجال يسبوا رسول الله يتكلموا عليه يتكلموا، ما بالله متخوفين من ردة الفعل، والحالة النفاقية بتقتضي أنهم يظهروا بالمظهر الإسلامي العام أنهم مؤمنين برسول الله. وأنهم هذا سار لعند قبر حمزة بن عبد المطلب، وركض القبر حق حمزة بن عبد المطلب بقدمه وهو متباهي حين وصلوا إلى السلطة، وانقدم أصبحوا في هذا الموقع ينفذوا خطتهم. أيوة ينفذوا خطتهم اللي كان رسول الله وحمزة سيد الشهداء عقبة كبيرة أمامهم، حمزة الذي مثل يعني في واقعة أحد. هذا مشكلة كبيرة، مشكلة، لأن كان في تلك المعركة كان على رأس الكفر أبو سفيان وعلى رأس الإيمان الرسول معه حمزة والإمام علي. لاحظوا عندما كان بيخاطب بني أمية كان بيقول: تلقفوها يا بني أمية، بعد ما وصلت لهم السلطة من بعد انحراف بني سقيفة، سقيفة سقفت الدين بكله، لعبت لنا بالدنيا بكلها. قال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. والله ما بها لا جنة ولا نار، تلقفوها وفرصتكم لا عاد تفلت من أيديكم. هذا العقدة أيضا عبر عنها يزيد، يزيد عبر عنها لما فعل تلك المجزرة الكبيرة حقه في وقعة الحر تقريبا، قال: لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. وطبعا عبر عنها وبيتمثل بقول الشاعر: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، لأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا تشل. تقريبا هذا بعد ما فعل مجزرته في كربلاء وفي الحر تقريبا. العقدة هذا من الرسول والعقدة من الإسلام عبر عنها حتى معاوية وهو منزعج، هو بيسمع الأذان، وبيسمع الأذان 5 مرات: أشهد أن محمد رسول الله. قال: أما رضي ابن أبي كبشة، يعني يقصد رسول الله محمد، حتى يذكر اسمه في الليل في اليوم والليلة 5 مرات. وهذا العقدة عبروا عنها في كثير من أقاويلهم وتصرفاتهم. يعني أحد هؤلاء من أمراء بني أمية تلعب، قال: تلعب بالبرية هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب. ويزيد نفسه قال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا الكتاب تتكلموا، المؤرخين التاريخيين، الطبري، اليعقوبي، الروايات كثيرة في كتب المؤرخين، الكامل ابن الأثير وغيرها من الكتب. يعني عقدة الكفر وعقدة الحقد، هذا عقدة الانتقام ما زالت موجودة. الأمويون هذولا استباحوا رموز الأمم ومقدساتها. أي شيء الذي رجعوا فعلوه؟

0: الباغية. ليش؟ قال: عمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. فئة باغية، داعي إلى النار، داعي إلى النار. وهذا الرواية من المجمع على صحتها إسلاميا، ما حد بينكر ذي الرواية. ومعروف أنه قتل عمار سلام الله عليه في صفين، وهو تحت راية الإمام علي في مواجهة بني أمية، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان. يدعونه إلى النار، يدعونه للباطل، مفاهيم خاطئة، سلوكيات إجرامية بيتحركوا على أساسها يضلوهم. دعاه إلى النار، هكذا سماهم النبي، دعاه إلى النار. ورجعوا تآمروا على الإمام علي، حتى في قتله، يعني اغتيالا عن طريق ابن ملجم. هم الذي حركوا الخوارج، خوارج البقر هذول هم مثل التكفيريين في تلك الفترة. شوفوا التكفيريين بيوظفوا محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، لأنهم أغبياء، يعني بقر، عباد في يعني خلل في الوعي رهيب لديهم. يعني على ما قال رسول الله صلوات الله عليه: تحتقر صلاتك عند صلاتهم، وقراءتك للقرآن عند قراءتهم، وصيامك عند صيامهم، ها، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مثل التكفيريين تماما. يعني ذحين محمد بن سلمان وبن زايد بيوظفوا التكفيريين، رغم أن التكفي كثير من التكفيريين بيكفروهم، لكن بيوظفوا.
1: سام اف ام،
2: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم
4: عاشوراء، التاريخ والعبر.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة الأسباب والأوضاع الدينية، نستكمل الموضوع الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية التي أدت إلى خروج الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين. قلنا إن بني أمية أساءوا إلى الله عز وجل، أساءوا إلى الأنبياء، أساءوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إساءتهم إلى الأنبياء إساءة واضحة جدا، حيث اجتر في العهد الأموي الموروث الثقافي والمحرف من قبل اليهود والنصارى، ودست الإسرائيليات والمسيحيات، دست في إطار التراث الإسلامي وأصبحت موجودة ضمن التراث الإسلامي عن طريق بعض الرواة المغفلين والسذج الذين تتلمذوا على اليهود الذين ادعوا الإسلام، مثل كعب الأحبار وغيره، وغيرهم من أولئك الذين تأثروا بهذه المرويات، ابن جريج الذي تأثر بمرويات النصارى، كذلك وهب ابن منبه وأبو هريرة وغيرهم. وهذا أمر معروف أنهم كانوا يروون عن كعب الأحبار ويخلطون بينما يروونه عن كعب الأحبار وبينما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بنو أمية شجعوا هذه المرويات وأساءوا الأنبياء، وما نراه من مرويات خطيرة جدا تسيء إلى الأنبياء وتصورهم بأنهم بعيدون ومنحرفون، وأنهم وقعوا في أخطاء فظيعة وشنيعة جدا لا يمكن أن يعملها أناس عاديون. هذا أمر وقع في العهد الأموي، أراد الأمويون أن يبرروا الانحرافات التي كان عليها واقعهم، كان واقعهم واقعا منحرفا. الخليفة الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين ويخطب في الناس ويصلي بهم الصلوات الخمس، هو يشرب الخمر، هو لا يتحاشى عن فعل المنكر وعن فعل الفاحشة، عن الانحراف، عن استحلال قاعدة الحلال والحرام، هو لا يتحاشى من كل ذلك. وبالتالي ما الذي عليه يجب، ماذا يجب أن يفعل؟ المسلمون سيستنكرون هذا الأمر، إذن هو بحاجة إلى العبث بوعي هؤلاء المسلمين، هو يريد أن يقول أنا لست وحيدا في الانحراف، فهناك من قد انحرف، حتى الأنبياء قد انحرفوا، حتى الأنبياء وقعت منهم خطيئات. وإذا بنا نشهد كما كبيرا وواسعا من المرويات الخطيرة التي أبعدت الأنبياء كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه عن قائمة من يستلهم منهم ما يفيدنا في واقعنا العملي. بنو أمية من ضمن الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية التي كانوا عليها والتي أدت إلى ثورة الإمام الحسين أنهم استهدفوا المقدسات، استهدفوا مكة كما هو معروف. بعد استشهاد الإمام الحسين أرسلوا جيشا جرارا إلى مكة ورموا الكعبة بالمنجنيق في عهد يزيد أولا، ثم في عهد عبد الملك مروان ثانيا، وخربوا الكعبة مرتين وأحرقوها. كذلك استهدفوا المدينة، وهي المدينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وسماها طيبة، وهم سموها نتنة، واستباحوها 3 أيام، استباحوا نساءها ورجالها، قتلوا رجالها واستباحوا نساءها للأسف الشديد في موقعة الحرة في عام 63 هجرية في عهد يزيد بن معاوية، واستهدفوا الصحابة وأبناء الصحابة. على كل مثل وصول الأمويين الطلقاء إلى السلطة كارثة رهيبة بسبب الانحراف الذي بدأ بالانقلاب في يوم السقيفة، والذي ترك الباب مواربا لدخول الأمويين. ولهذا السيد حسين رضوان الله عليه يعلل حدث يوم كربلاء بأن الحدث لم يكن وليد لحظته، بل بدأ الانحراف من يوم السقيفة، واستدل بقول الشاعر المرهف الحسن بن علي بن جابر الهبل عندما قال وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه. ولكن الخطورة تبينت والآثار الكارثية لهذا الانحراف الذي وقع في يوم السقيفة تبين بشكل واضح وجلي، وازداد أيضا بشكل مكتمل في العهد الأموي. والسبب هو عشق المناصب كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين. أيضا التبلد والغباء أمام النصوص الشرعية، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وضع نصوصا شرعية واضحة تبين للمسلمين الطريق حتى لا يقعوا في الخطأ، حتى لا يضلوا. وضع دوائر حمراء على بني أمية، وهذه القضية على الرغم من أن بني أمية تحكموا حتى عام 132 هجرية واستطاعوا أن يمسكوا الحالة الثقافية، لكن مع ذلك خرجت مرويات عديدة جدا قالها رسول الله محذرا للأمة من الوقوع في براثن الأمويين والتأثر بطغيانهم وضلالهم وتضليلهم. وكأن رسول الله كان يريد أن يبين لنا طبيعة الدور التخريبي والسلبي والخطير والشنيع كما يقول السيد القائد رضوان الله عليه. فقد هناك رواية تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رأى بني أمية في منامه وهم ينزلون على منبره نزو القردة، أي أنهم يصرفون الناس عن نهجة من موقع السلطة التي يغتصبونها من المسلمين. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إن لكل دين آفة، وآفة هذا الدين بنو أمية. ويقول صلى الله عليه وعلى وسلم إذا بلغ بنو أمية 40 رجلا، وفي رواية إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا. وهذا الحديث من جوامع الكلم يمكن أن نشرح فيه شرحا واسعا. اتخذوا دين الله دغلا أي فسادا، أفسدوا في الدين، وهذا عنوان واسع جدا يدخل تحته قضايا كثيرة جدا أفسد فيها بنو أمية، وهو ما نتحدث عنه اليوم، ما نتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة، أنهم أفسدوا في الدين وفي الأوضاع الدينية. يقول اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا أي عبيدا، ومال الله دولا أي تداولوه فيما بينهم. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم هلاك هذه الأمة على يدي أغيليمة من قريش. وقال أيضا إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وقال أيضا عن عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. وقد ثبت أن عمارا العنسية المدحجية اليمني قتل مع الإمام علي عليه السلام في صفين على يد الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية. وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقاسطين عندما قال للإمام علي عليه السلام ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثين هم أصحاب الجمل، والقاسطون هم أصحاب صفين أصحاب معاوية، والمارقون هم الخوارج. فالدغل عملية واسعة جدا لتحريف الدين ومفاهيمه. الدغل عندما قال رسول الله اتخذوا دين الله دغلا هو عملية واسعة كما يقول السيد القائد رضوان الله عليه لتحريف الدين، عملية واسعة لتحريف الدين ومفاهيمه وأسسه وقيمه، مع حفاظهم على قلة أو على بعض الطقوس والشعائر الدينية. الصلاة مثلا، الحج، بعض الشعائر الدينية كانوا يحافظون عليها، ولكن اخترقوا جوف هذا الدين، ولكن جرفوا كل العوامل والقيم والأخلاق والمبادئ والعقائد الدينية التي تصحح واقع المسلمين، جرفوها ويعني ملأوا الدنيا ضلالا، ملأوا الدنيا ضلالا. نشاطات واسعة قام بها الأمويون للتخريب في الدين، شجعوا على افتراء الأحاديث وقدموا من خلالها مفاهيم خاطئة ضالة مضلة. ولهذا معظم العقائد الباطلة التي يتداولها بعض المسلمين اليوم أو جمهور المسلمين اليوم هي قد صنعت في ظل السلطة الأموية ولمقتضيات الانحراف والتحريف والتسلط والظلم. أساءوا إلى الأنبياء والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، كذلك للحاجة السياسية كما شرحنا في الدرس في الحلقة السابقة عن عقيدة الجبر وعقيدة الإرجاء التي تحولت إلى ضلالات وإلى عقائد مقدسة عند كثير من المسلمين فيما بعد. القضية الأساسية التي أريد أن أنبه إخوتي المستمعين في هذه الحلقة هو دور أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الحكم الأموي. التحالف الذي حصل بين حركة النفاق في هذه الأمة ممثلة في بني أمية وحكام بني أمية إلا من عصم الله وأهل الكتاب، ما الذي حصل؟ أولا، من المعروف أن معاوية بن أبي سفيان تزوج وصاهر النصارى، فقد كانت زوجته ميسون بنت بحدل الكلبية النصرانية التي أنجبت له يزيد بن معاوية، كانت زوجة لمعاوية، وهي تلك التي عافت حياة القصور وحياة الرفاهية وتاقت إلى حياتها الأولى في البداوة وإلى لبس العباء البدوية وإلى أكل الخبز الذي كان يصنع لها في باديتها ميسون بنت بحدل الكلبية. وهذه قضية، هذا مؤشر أول. المؤشر الثاني، سرجون بن منصور الرومي النصراني، هذا الشخص شخصية خطيرة أخذت حيزا واسعا في عهد الدولة الأموية، كان كاتب معاوية وكان مستشاره ومستشار الخلفاء الذين جاءوا بعده، يزيد ومعاوية بن يزيد وعبد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، وكان أيضا وهو الأخطر المسؤول، كان سرجون هذا هو المسؤول الأول في الجهاز المالي والاقتصادي في عهد معاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك، حيث كان هو الوحيد الذي يفك شفرات النظام الاقتصادي الذي ورثه الأمويون عن القياصرة الرومان قبلهم، ولم يعرب هذا النظام الاقتصادي إلا في عهد عبد الملك مروان بإشارة من الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام. كان المتحكم في هذا النظام الاقتصادي هو سرجون ابن منصور النصراني الذي كان له دور خطير جدا في الانحراف الديني، والذي كان له دور أيضا في معركة عاشوراء وفي الثورة وفي قتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. ماذا يعني أن يكون المسؤول المالي الأول نصرانيا ويدير نظاما ماليا غير معرب باللغة العربية؟ وماذا يعني أن يكون هذا المسؤول المالي المتصرف في كل صغيرة وكبيرة من الأموال، أموال الإمبراطورية العربية في ذلك الزمان، أن يكون هو أيضا المستشار المقرب، وهو الذي أشار على يزيد فيما بعد بتولية ابن زياد على الكوفة وأخرج عهدا كان قد كتبه معاوية بتوليته قبل موته. من عمال معاوية أيضا على الصوافي ابن مينا وابن النظير، وهم من أهل الكتاب أيضا. كان أيضا طبيب معاوية ابن أثال النصراني، وهو شخصية معروفة، وقد استخدمه معاوية لصناعة السموم وقتل المنافسين والخصوم. وممن قتل هذا ابن أثال، قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عندما أهل الشام كانوا يتشيعون فيه وكانوا يحبونه لحبهم أباه خالد بن الوليد، فعندئذ رآه معاوية منافسا لابنه يزيد وتخلص منه عبر السم عن طريق هذا الرجل النصراني وهو ابن أثال النصراني. وكان اليهود حاضرين بقوة في المشهد الأموي، المشهد الأموي الديني، وكانوا يحضرون مجالس الخلفاء، وهناك روايات تقول بأن حبرا يهوديا حضر مجلس يزيد بعد مقتل الإمام الحسين، وأيضا ذلك قصة ذلك اليهودي الشهير الذي أدركه الإمام زيد بن علي عليه السلام في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان، وسمعه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس هشام، ولما نهره وانتهره وقال له اسكت يا يهودي أتسب رسول الله في مجلس أمته، لقي حماية من بني أمية. وتجرأ إلى حد السب والسخرية. التخريب الديني والفكري الذي قام به بن أمية لا يتصور أنه من تلقاء أنفسهم، لأنه لم تكن لديهم الخبرة التاريخية والدينية لذلك. كان لديهم السياسة ولديهم المال ولديهم القرار السياسي، لكن هذا التحريف الذي وقع فيه، التحريف الفكري والديني، كان نتيجة التحالف الذي قام بين حركة النفاق ممثلة في الأمويين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى المتحالفين معهم، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يشترون الضلال ويريدون أن نضل السبيل، وأنهم يلبسون الحق بالباطل ولا يودون لنا أي خير. ونهانا الله عز وجل عن اتخاذهم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وذكر بأن القرآن الكريم ذكر لنا بأن المنافقين في هذه الأمة هم من يتولون اليهود والنصارى، عندما قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. إذن هذه هي الأسباب، أسباب وغيرها، هناك أسباب كثيرة جدا هي التي حركت الإمام الحسين لأن يثور على أولئك الأمويين الذين استباحوا قاعدة الحلال والحرام، الذين روجوا للخمور بعد تحريم الإسلام له قاطعا، وكانت ترد القوافل المحملة بالخمور إلى قصورهم وبيوتهم، وقدموا نموذجا مختلفا للإسلام تماما، الذين كانوا يتاجرون بالأصنام من الهند، الذين كانت لهم أيضا عناية فائقة جدا في في في في تدمير الحق وفي تدمير رموز الحق. وتبين من عندئذ عندما لعنوا الإمام علي عليه السلام على جميع منابر المسلمين في يوم الجمعة، كان الإمام علي عليه السلام يلعن على منابر خطبة الجمعة، تبين من هذا أنهم منافقون بنص قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من الأسباب الدينية والأوضاع الدينية التي ثار من أجلها الإمام الحسين على بني أمية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
3: كنتم مع
4: عاشوراء، التاريخ والعبر.
3: عاشوراء، التاريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
0: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟
1: كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين.
2: وكيف يرتجى حفيد آكلتك بيد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم، فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
0: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا.
0: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد.
0: أقسم لألحقنك بأخيك.
3: مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب.
0: سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين.
0: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
1: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
5: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك؟
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه.
2: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
2: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
2: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.
1: لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبطا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس ذبيح كربلاء.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ونحن في سورة الحجر، وصلنا في حلقة أمس إلى الآية 5، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأه من كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أي كلامهم واضح البطلان، لأنهم تكلموا به في أرجح الناس عقلا وأكملهم حلما ونطقه بالحق والحكمة، يبين كذبهم وعنادهم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هل لا تأتينا بالملائكة؟ وكلامهم مجرد اقتراح بلا حجة، لأن صدقه لا يتوقف على أن يأتيهم بالملائكة، إنما يتوقف على الإتيان بالحجة وقد أتى بها. ويقول الله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وما ننزل الملائكة إلا بالحق، بأمر الله، وأمر الله لا يكون إلا بما فيه الحكمة، ولم يكن من الحكمة إنزالهم لمجرد اقتراح الكفار الذين ليس لهم حق في نزولهم، لأنها تكفيهم الآيات الدالة على أنه صادق. وما كانوا إذا منظرين، لو نزلت الملائكة لما أنظرهم الله، بل عاجلهم بالعذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما أعظم هذه الآية التي تزيدنا ارتباطا بالقرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو باق لأنه حجة الله على عباده، ولأن الله حفظه فلا يزيد ولا ينقص ولا تبديل لشيء منه ولا تحريف. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. المعنى، قال الشرفي: والشيعة الفرقة إذا اتفقوا على مذهب واحد. انتهى قول الشرفي. وفي مفردات الراغب الأصبهاني: والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه. من شيعته أي من محبيه. يقول الراغب الأصبهاني: والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه. انتهى قول الراغب. ويقول الله: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذبوا بالآيات النازلة على رسلهم ولم يؤمنوا بهم، بل استهزأوا بهم وكذبوهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه أي ندخله، أي الذكر الذي هو القرآن، في قلوب المجرمين لتقوم به الحجة عليهم بمعرفة قلوبهم له. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به، نسلكه في قلوب المجرمين حال كونهم لا يؤمنون، لأن كونهم لا يؤمنون به لا يمنع إقامة الحجة عليهم. وقد خلت سنة الأولين، سنة الله في الأولين، وهي إهلاكهم قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. أي فلو فتح الله بابا من السماء ليصعدوا فيه في ضياء النهار حين يرون السماء وآياتها، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لجحدوا طلوعهم في باب السماء ونفوا الرؤية له، وقالوا إنما خيل لها ما يخيل للسكران، بل نحن قوم مسحورون، فإن السحر يؤدي إلى تخيل خلاف الواقع. هذا حال المجرمين وحال من لا يصدق آيات الله وحال من يكذب بآيات الله وبرسول الله. إذن أحبة الكرام بهذا القدر نكتفي، نسأل الله ينفعنا بما سمعنا ويجعل ما نقرأه من آيات نورا في صدورنا تزيدنا إيمانا بالله وقربة إلى الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: اليهود النصر الإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
13: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
12: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
13: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00.
14: سام اف ام، والعود أحمد.
15: هنا سام،
16: تاريخ حي،
15: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
15: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
17: منذ طوفان الأقصى،
18: سنس الأقصى فلود،
17: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
18: فخر.
14: سام اف ام من صنعاء تقدم.
17: حارس الازدهار الأمريكي،
18: from the US prosperity guardian،
17: الاعتراف أدمج فشل.
14: الحقيقة
17: من عمق إلى الإعلام الدولي
14: محاصرة بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
17: بلغ ضمنه فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي،
18: from the US prosperity guardian،
17: بالاعتراف عمران.
14: الحقيقة بلسانين.
19: في مكاتب البنتاغون المصقلة، هناك مصطلح جديد يتسلل إلى الخرائط السرية، الثقب الأسود. لم يعد الفضاء وحده من يبتلع الأشياء، بل هناك رقعة جغرافية ممتدة بين ضفاف إيران وسواحل اليمن، باتت تبتلع أثمن ما أنتجته مصانع السلاح الأمريكية. Inside the Pentagon, a new term is quietly appearing on classified maps: the black hole. It's no longer only space that swallows things. A region stretching between Iran and Yemen is consuming some of America's most valuable military assets. وهناك في تلك الأجواء لم تعد الطائرة المسيرة الفاخرة MQ-9 Raper صيادا مرعبا، بل تحولت إلى طريدة تتساقط أجنحتها فوق الرمال. In those skies, the MQ-9 Raper is no longer the hunter, it has become the prey. نزيف حاد بمليارات الدولارات عرى عورة التكنولوجيا الفائقة أمام منظومات دفاعية محلية الصنع، ليجد الغرور الأمريكي نفسه فجأة في مأزق لوجستي. Billions of dollars in losses have exposed the limits of advanced technology and pushed the United States into an unexpected logistics crisis. تخيلوا، الإمبراطورية التي ملأت الدنيا بضجيج تفوقها الجوي تقف اليوم في طابور البحث عن الفضلات والقطع المستعملة. تكشف منصة The War Zone العسكرية عن مشهد سوريالي. سلاح جوي الأمريكي يهرع إلى شركة جنرال أوتوميكس مستجدياً شراء ما تبقى في مستودعاتها. The nation that once promoted its air superiority is now searching for spare and used parts to fill the gap. According to reporters, the US Air Force has rushed to buy whatever aircraft and parts remain in manufacturer inventories. والصدمة هنا أن الشركة تجيب بمرارة: ليس لدينا للبيع سوى أقل من 10 طائرات فقط. أمام هذا القحط الجوي بدأت واشنطن عملية إعادة تدوير بائسة. The responses was stark. Fewer than 10 aircraft were reportedly available. Faced with shortages, Washington turned to recycling older military assets. التزام بشراء نسخ قديمة صنعت لزبائن آخرين ولم تطلب، ونبش في مقابر الطائرات لإعادة المسيرات الخارجة من الخدمة إلى الأجواء. بل إن الأمر ذهب إلى ما هو أبعد، أكثر من 50 طائرة من طراز بريديتور العتيقة جرى تفكيكها بالكامل. Older aircraft were brought back into service and retired systems were reactivated to support operations. Some older Predator drones were repeatedly dismantled so their components could be reused. إنه خريف التكنولوجيا، حيث تضطر العقيدة الجوية الأمريكية أن تتخلى عن رفاهيتها لتعود إلى عصر التدوير والترقيع. The situation reflects a return to maintenance, repair, and reuse rather than reliance on constant replacement. وعندما نقرأ مجلة Air and Space Forces الأمريكية سنجد المفاجأة التي تم تفجيرها. في الأسابيع الأولى للحرب عبرت الصواريخ الإيرانية الأجواء لتضرب قلب المطبخ الجوي الأمريكي، مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد بقطر. الضربة لم تكن عادية، بل أخرجت المركز تماماً من الخدمة وقامت بتعطيله. Reporters also said that Iranian missiles struck key US facilities, including the Combined Air Operations Center at Al Udeid Air Base in Qatar. According to those reporters, the strike temporarily disrupted the facility's operations. ومن البر إلى البحر، حيث الأسطورة التي لا تقهر، حاملة الطائرات العملاقة جيرالد فور، خرجت البحرية الأمريكية لتقول: حريق عرضي بسيط، لكن كاميرات شبكة CNN دخلت لترسم بالصورة حقيقة أخرى. Attention then shifted to aircraft carrier USS Gerald R. Ford, while officials described the incidents as limited. Later reporting suggested the damage was more extensive. الدمار واسع وعميق في أحشاء الساحرة البحرية. الحريق ضرب القدرات التشغيلية للحاملة في البحر الأحمر، والنتيجة فورد العملاقة بحاجة إلى عام كامل على الأقل من الصيانة والترميم. Reporters described significant internal damage aboard the carrier. Incident reportedly affected the carrier's operational readiness. Some reports suggested length repairs could be required before full service resumes for 1 year at least. ومن سماء اليمن استراتيجية إلى جغرافيا إيران الممتدة، تتهاوى الأسطورة تلو الأسطورة. لم يعد الأمر مجرد خسائر عسكرية في معركة عابرة، بل نحن أمام انقلاب كوني في مفاهيم القوة والردع. From the skies over Yemen to the wider region, long-standing assumptions about military power are being challenged. Supporters of this view argue that these events signal a broader shift in concepts of power and deterrence. الأجواء التي ظنتها واشنطن ملكية خاصة غدت مقبرة لمسيراتها الفاخرة. Airspace once considered secure has become increasingly contested. أما البحار التي كانت تمخرها بوارجها لترهب بها الدول أصبحت ميادين لكسر الهيبة. لقد سقطت حتمية التفوق الجوي والبحري والبري المطلق لواشنطن. Naval power too now faces new challenges and vulnerabilities. The idea of guaranteed dominance across air, sea and land is increasingly being questioned. لقد انتهى زمن العربدة بلا ثمن، وبدأ عصر القيود المفروضة بقوة الردع واليقين.
20: according to this narrative, a new era is emerging, one shaped by deterrence, limits, and rising costs for military action.
21: أربع طائرة

0: مهاري أمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانه.
3: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العزل الإسرائيلي
3: بلغ دهوة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلساني.
5: سام اف ام
6: كادر ومعرفة،
5: خطة ومنهج،
6: علوم ومعارف،
5: قضايا وتواصل،
6: جماهيرية تامة
5: ومنوعة بامتياز.
6: سام اف ام
5: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله. السعودية واليمن، كيف نوايا السعودية؟ لا عند اليمن. كيف نيتك يا سعودي يا بني آدم؟ كيف نية؟ كيف النية مع اليمن؟ أنت حق خارج روحك وتتخارجوا أو لا ما في راسك. هيا يا أصحابنا لا تقولوش ما حد بيدور الصلح، أو إحنا بنعقد الأمور، أو إحنا ما نشتيش نسد أبداً. بنقول من أول الوقت للمياه السعودية تفعلوا بنا هكذا، ما عندنا لكم لو ما فعلتوا بنا هكذا. ما هو اللي جرى مننا؟ ما هو المكلف؟ وجلستوا 40 يوم من 2015 وانتوا بتخلعوا الشعب اليمني. حمي والله على التقو لو ما تفعلوا هكذا. من اللي غثاكم؟ ما هو الباطل اللي جاء من الشعب لو ما تفعلوا بهكذا؟ قلت لك واحدة. الثاني يا رفيق السلامة يقو يأيد يهودي ونصراني على اليمن مأيد. هذاك احنا جيران مشاك هذا ما يسبرش، وعاده يفعل عاصفة الحزب وعاصفة الأمل. ولا نسيتوا هذاك الضربات لو ما تشردوا الناس من بيوتهم يا سعوديين للم هكذا؟ جو نسد أها. نقول قد وقعت جو نسد، إن لكم حق زعتوا وإن عندكم حق ضرحتوا. أمان ما هو الذي عندنا لهم بعد ما بيفعلوا هكذا؟ ما هو الذي عندنا لهم؟ هي أمان عليكم كيف نسدها؟ على ما نتفاوض؟ على ما نسد؟ على الخراب والدمار والحصار والجرحى والمفقودين والأسرى. يا رجال ما رضى شي فلتوا للأسرى، وبنقول جروا حقكم إنتوا وحقنا. ما رضوش بيعجنوا والدنيا ما يشتوش، نخرج لا طريق. ما عندك دخل هذا على راسه؟ ناد سكت له نام رجال الله. آه لا هانت ولا كانت، والله وجع هذا يفقع القلب بمعاملته، هذا بجورته بمسيارته بآدميته هكذا يفعل؟ من يقولوا له؟ بعد الخطاب الأخير الذي اتاه السيد القائد عبد الملك سلام الله عليه قايد المسيرة القرآنية، والله ما عاد معانا يا رجال إلا نشمر وفوقهم، قال ضل نقلط أبدتهم. لا عندنا لهم حق ولا هجعونا ولا تقبيلوا وعرفوا حق على نفوسهم ولا. المهم بمكان الدنيا مفاهية وكأن ما عبش رجال. ييه أنت ملكت لك عفاش ونظامه واشتريت الأوادم حقه، هذا بعيد عليك بعد السماء والأرض. والله ما تلقى إلا حكام من العيار الثقيل. بالحق الهيمنة أنتوا قد ولفتوا تهيمنوا على خلق الله. بعد هذا الحرية الذي إحنا عايشين فيها، لا أنت ولا غيرك ولا قد ولد عيفرض كلمته وإرادته على الشعب اليمني. حرم عليك أنت وغيرك. بنقول جو نتقارب، عوذبوا من الشيطان، جو نتقارب ونسد وكل واحد يرحلف في حاله. قالوا في بلادك رعا ثوراك وفي بلاد الناس رعا ناموسك، بدت لبجوا عند خلق الله كانت استقطعوا للناس وهم جايين يحجوا بسروا المقذوفات اليمنية والصواريخ اليمنية يشتوا يخربوا الكعبة. اليوم بيسيئوا للكعبة كم من نذل وكم من ضرطو ولا واحد افتح لك فيه أو رد على هذا النذل. ترامب ما حد رد عليه. هاجعي مدري وإحنا بقالكم مدري وإحنا ظهوركم من اللي هضوا النصارى الأخ من أخوه ما صحشي ما نفعلها. يا ما رأيكم من هو الذي بيدور الهدر والتاوية؟ من هو الذي عد مع النفس للمشاكل؟ ما عاد تشتيش احتاد بسر رجلك خلاص ما عبش نفس هذا ولا افسح ارحم الراحمين فيهم. الله الله يا رجال في الوع والاستعداد شعبي ورسمي. يد واحدة يد واحدة الساعة ما بدعنا من اول الوع احنا قمنا لها وواجهنا وهم اعتدوا علينا من 2015 لا حتى توسع وحد احنا ذا محاصرين ام محاصر ولا يا ذاك القبيلة تشل ودنها والمخوة مشاك هذا وعدو بيزيد يشكي لك من داخل من يخرب بعدك. هيامه من والذي بيدور الهدرها ماذا حين كفيتو امانه وديانه ان ما عاد افتك الا بقتله احنا وياهم. هذا خلاصة الكلام. لا دركنوا على مفاوضة ولا يمتصوا الغضب ورد الفعل. قصتكم إن قصتكم حن وقعت حق 7 أكتوبر نقدر الناس ناسي ما شيء. قال والفاعل ينسى والمفعول ما ينساش. قلنا في كل بيت جرح وقلوب خلق الله احرقتوها قديم صنافير القلوب ولك بعد من أفعالكم ومن مقاطعكم ولا زلتوا عاد أنتوا ذالا حتى وسع وأنتوا في أذاوتكم. سنابو واحدة سنابك ديهي وبسر وقارن ما بين أمريكا وإيران كيف موقف إيران وكيف موقف أمريكا وكيف إيران بتفرض إرادته على أمريكا اللي هي مهيمنة على العالم بعين الرحمن الرحيم. وهذا قديهي اطرح على السوداء حجر وغمض واخطاء وليشت عينك قض العون يا مهلك فرعون العون عونك عيننا يا مالك الملوك ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قلوا دل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل
6: صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
3: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله اش تفهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
6: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
13: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
6: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11.
0: سام اف ام، والعود احمد.
14: كلمات من نور.
15: عندما نتحدث عن كربلاء لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي. الجانب العاطفي مثير، لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها، ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. إذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو فعلا حديث عن ما حدث فيها من مآس كشفت عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك، لأنها أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد عبد الله نفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الحالة نفسها واحدة. سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث، ولا نهتدي لحل، ولا نعرف من الذي وراء ذلك، إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة يعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، نعيش نفس الحالة، فأعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق، مثل أهل الشام، الذين ظلوا دائما يتوجعون مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها، تتوجع من الأحداث، تتوجع من الكوارث، وتئن وتصرخ ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا.

0: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين، وتطبيق النقاط الخمس.
1: الشيخ نعيم قاسم: المقاومة هي الضمانة لتحرير لبنان، وعلى العدو الانسحاب ضمن جدول زمني. حزب الله يحذر من استمرار خروق العدو بعد استشهاد مدنيين اثنين باعتداء صهيوني على النبطية. بيزشكيان يؤكد من باكستان الرفض المطلق للتفاوض على القدرات الدفاعية، وشريف يشير إلى جهات تسعى لتخريب الاتفاق. اتفاق إيراني عماني على الحوار بشأن إدارة هرمز، وطهران تؤكد حرية التصرف بأموالها التي سيفرج عنها. شهيدان ومصابون في اعتداءات على قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تندد بالصمت والتواطؤ الدولي. نفير واسع لقبائل مديرية جهران في ذمار، ووقفة حاشدة في الحديدة، وصنعاء تدشن دورات التعبئة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. التعبئة مستمرة ومسارها باتجاه تصاعدي، لا قبول باستمرار الاحتلال والحصار حتى نضع حدا لمعاناة اليمنيين. وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده، وأن تتوقف أيادي الصهيونية عن العبث بحاضر ومستقبل اليمن. وذلك لن يكون إلا بالتكاتف والتحرك الفاعل، والثمرة المصارعة أكبر وأعظم. وقد بات اليمن أمام خيارات مصيرية لا مناص عنها إلا بأن يأخذ اليمنيون بأحسنها وأقربها إلى نصر الله، استجابة له تعالى في دفع الظلم وحماية الحقوق وإنقاذ المحرومين وإسقاط المشروع الصهيوني، وهو يتهدد المنطقة بكلها لولا أنه فشل في الجولة الأخيرة لتقطف الجمهورية الإسلامية ثمار صمودها على طاولة المفاوضات. ويعلن رئيسها من باكستان أن بلاده لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية رغم محاولات حثيثة لتخريب الاتفاق، كما كشف رئيس الوزراء الباكستاني. وبلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع طهران، وقد أبدت ترحيبا غير مسبوق بالرئيس الإيراني والوفد المرافق، بما يعكس تحولا استراتيجيا لصالح الجمهورية الإسلامية في الإقليم. وقد خرجت أقوى بعد الحرب كما صرح شهباز شريف، وتلك عزة الموقف والجهاد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
1: احنا اكيد الصامدين ونوجه كلمة ان احنا ان شاء الله ما بننساهم بدعائنا، ان شاء الله حيرجع على ارضهم على بيوتهم اعزاء مرفوعي الرؤوس ان شاء الله.
2: ان شاء الله الله سبحانه وتعالى رح يمن علينا بالنصر ويرجعوا سالمين غانمين بزوال هذا الكيان ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
3: نحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان.
4: يا اشرف الناس واطهر الناس، نعدكم اننا سنفأر، سنفأر لكل قطرة دم لشهيد، سنفأر لكل دمعة أم، ماضون في هذا الطريق حتى النصر النهائي بإذن الله.
0: شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ضرورة أن يتم الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان ضمن جدول زمني، مؤكدا أنه لا خيار أمام العدو سوى الانسحاب وتطبيق النقاط الخمس.
5: عندنا الآن وقف إطلاق نار، يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين، وتطبيق النقاط الخمس: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا بشكل كامل، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي إلى آخر الحدود والإعمار. يعني النقاط الخمسة هؤلاء حقنا أنه لازم يتطبق. تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا.
0: الشيخ نعيم قاسم أكد أن المقاومة هي الضمانة لتحرير لبنان، قائلا إنه لو سقط الميدان لكان العدو قد خطى باتجاه مشروع إنهاء المقاومة وتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى.
5: من هون نحن بأناعتنا الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والاستقلال والسيادة هي المقاومة في مواجهة الاحتلال. أنا بقصد المقاومة مش بس مقاومتنا، كل واحد بيقاوم، ومطلوب من كل واحد يقاوم، ومطلوب أنه نحن نتعاون كلنا للمقاومة، جيش وشعب ومقاومة وكل الناس. عم بحكي عن المبدأ الضمانة الوحيدة هي المقاومة. ضمنت أمريكا، بيقولوا لنا أمريكا بتضمن، طب ضمنت اتفاق 27-11 بس اتنصلت منه، صار يقول لا نحن مش ضامنين، وتبين أنه عاملين اتفاق بينهم وبين الإسرائيليين أنه كفوا عليهم. أمريكا ليست ضامن، مين بده يضمن؟ مجلس الأمن، الدول العربية والإسلامية، الدول الكبرى، ما حدا قادر يضمن. هذا إذا ما قلنا أنه البعض أصلا هو بيضمن أنه ينقض علينا، يعني ما بيضمن أنه يعطينا حقنا، حق لبنان. من هون بالنسبة لنا ما في ضامن إلا قوتنا، قوتنا المقاومة.
0: الشيخ نعيم قاسم حذر من التدخل الصهيوني في شؤون لبنان، داعيا السلطة إلى الاستفادة من المقاومة وقوتها.
5: لا دخل لإسرائيل فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني داخليا، ويجب منعها من أن تتدخل أو أن تسأل أو أن تعرف، ما إلى علاقة تعرف شو بدنا نعمل بالمستقبل، ما إلى علاقة. يجب منعها من هذا التدخل. الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت أمريكا وإسرائيل ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها. عم نقلكم استفيدوا من هالمقاومة تتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرين، كل شيء بحسابه والعدس بترابه.
0: أفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد مواطنين اثنين وجرح آخرين إثر إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار على مدنيين بالنبطية الفوقة، بينما خرق طيران العدو المسير الأجواء اللبنانية وحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأطلقت قوات العدو النار على الدفاع المدني ومدنيين أثناء محاولة انتشال شهداء من تحت الأنقاض في النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد اثنين وجرح آخرين. وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية باتجاه بلدة برعشيت، بينما أطلقت قوة صهيونية النار باتجاه عدد من الأهالي عند أطراف بلدة حداثة جنوب لبنان. وأقام الجيش اللبناني اليوم حواجز وإجراءات أمنية عند مداخل عدد من القرى والبلدات في قضاء النبطية، ومنع الأهالي من التوجه إلى منازلهم وممتلكاتهم في ظل التهديدات والاعتداءات الصهيونية المتواصلة. حذر حزب الله من ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي باستهداف مواطنين في النبطية، يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن. حزب الله أوضح أن جيش العدو أطلق النار بالأسلحة الرشاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة النبطية، كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، قائلا إن الاعتداء الغادر تسبب باستشهاد مواطنين مدنيين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجروح. وزع حزب الله مشاهد لعمليتين تم تنفيذها خلال المعارك استهدفت إحداهما تموضع لقوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة كفر تبنيت، فيما استهدفت العملية الثانية دبابة ميركافا في محيط قلعة شقيف التاريخية جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: تشكيل آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تضم إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر ولبنان من دون حضور الجانب الصهيوني، إضافة إلى اضطرار العدو بفعل الاتفاق لكبح عدوانيته ضد لبنان وطرح موضوع الانسحاب كبند أساسي في المفاوضات.
1: لماذا تنخفض البورصة في تل أبيب وترتفع في نيويورك؟ لأن ترامب يفتح مضيق هرمز وعندما يقيمون آلية لمنع الاحتكاك في لبنان، في حين أن الأطراف المعنية أي نحن لسنا في الغرفة. هناك باكستانيون وهناك قطريون وهناك لبنانيون وهناك حزب الله وهناك إيران. هذا الحدث محزن بالأساس. هل سيعيد ترامب إلى هنا كل طائرات التزويد بالوقود ويفتح مجددا الحرب نفسها التي جعلته يصل إلى الحضيض في الولايات المتحدة؟ لا أرى ذلك يحدث. ليتني أكون مخطئا.
2: نحن لا نزال ننتظر توضيحات من الولايات المتحدة ما الذي تم الاتفاق عليه بالضبط مع الإيرانيين، وفي المقام الأول كيف ستعمل آلية فض الاشتباك هذه أو آلية منع الاحتكاك التي تم إنشاؤها بين الإيرانيين والأمريكيين. ولكن من سيتأثر بها بالطبع هو نحن إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
0: نتائج مسار التفاوض زادت من أزمة الصهاينة الذين يجدون أنفسهم ميدانيا في واقع صعب ومعقد في جنوب لبنان، حيث انكشاف قوات العدو أمام حزب الله.
3: حقيقة إنهم ينجحون في فرض الهدوء في لبنان، وربما وقف هذا الأمر الذي نبحث عنه طوال الوقت وهو المزيد من تعميق غرقنا في الوحل اللبناني. ربما هذا أمر جيد على الرغم من أنه يأتي نتيجة للضغوط الأمريكية، وهذا ليس جيدا لمظهرنا الدولي.
4: يبدو أن أيدينا ما زالت مكبلة، وأفضل جيش في العالم مهما كان جيدا فإنه عندما لا يبادر ويناور فإنه يتلقى الضربات، ونحن هناك لا نبادر ولا نناور، فلماذا نحن متواجدون هناك؟ ربما يجب العودة إلى مواقع لا يتضرر فيها الجنود أنفسهم، لأن الجنود يعرضون حياتهم للخطر حاليا.
0: وسائل إعلام العدو نقلت شهادات لجنود صهاينة عبروا عن إحباطهم الشديد في جنوب لبنان لأنهم باتوا مكبلين كليا ولا يقومون بأي عمل، ويخشون دائما من أن يتعرضوا لهجمات مباغتة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
5: لا يتوقع أن تفضي جولة التفاوض الخامسة والمباشرة بين سلطة لبنان والعدو الإسرائيلي إلى نتائج تذكر في الملف اللبناني في عهدة مفاوضات سويسرا، حيث الإيراني حاضر كطرف يفرض وقفا لإطلاق النار.
6: كسراب بقيعة هي مفاوضات سلطة لبنان مع كيان العدو الإسرائيلي التي انطلقت الجولة الخامسة منها في واشنطن الثلاثاء. لا يتوقع أن تثمر هذه الجولة أو عملية التفاوض برمتها مع العدو مسارا يذكر. مفاوضات عبثية يقولها علنا تيار المقاومة.
7: هل إيران العظيمة بتسكر مضيق هرمز كرمال لبنان وكذا سلاح بإيدكم؟ أيتها الدولة اللبنانية احملوا هذا السلاح.
6: الأطراف اللبنانية بما فيها المناوئة لخيار المقاومة تسلم الأخرى بأن ما حمى بيروت هو دبلوماسية الصواريخ، وتقر داخلها بعبثية ما يجري، لكنها تؤيد التفاوض نكاية بحزب الله. تاريخ العدو نفسه من التنصل والمماطلة والنكث بالاتفاقات حاضر في الذهنية اللبنانية منذ نهاية السبعينات. القرار 425 على سبيل المثال نفذته إسرائيل بالقوة على يد حزب الله وبعد عقدين على إصداره أمميا. ملف لبنان أحد أهم ملفات تفاوض سويسرا بين إيران والولايات المتحدة وركيزة وقف إطلاق النار في المنطقة، وبالتالي أي مفاوضات فرعية أخرى لا قيمة لها إذا لم يقر بها الطرفان. تدرك سلطة الوصاية ذلك، لكنها تمضي إرضاء للأمريكان وكسرا لعزلة الكيان ولو على حساب سقوطها لاحقا.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدا. وقال بازشكيان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال إن قبول بلاده بوساطة باكستان يعكس ثقتها القديمة بالدولة الباكستانية وشعبها. كما قال بازشكيان إن بلاده تمد يدها للدول الإسلامية من أجل تعزيز الصداقة والأمن، وأضاف أن المسلمين يجب أن يكونوا يدا واحدة، وأن إيران تؤمن بإمكانية رفع العلاقة بين الدول الإسلامية وتقديم نموذج للتعاون بين المنطقة بما لها من إمكانيات. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول الصواريخ البالستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب الاتفاق. وقال شريف إن بلاده ستعمل على إعادة بناء العلاقات مع إيران في كل المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمارات وإعادة الإعمار، مؤكدا أن الإيرانيين خرجوا من هذه الحرب أقوى مما كانوا. وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من إسلام أباد سلمان علي. سلمان، بداية أوضعنا في جديد زيارة الرئيس الإيراني بازشكيان والوفد المرافق له إلى باكستان.
1: نعم، السلام عليكم أخي إسماعيل، وتحية لك وللسادة المشاهدين عبر شاشة المسيرة. يعني اختتمت آخر ما كان في جدول الزيارة للوفد الإيراني هنا في إسلام أباد. الأجواء هنا الآن تبحث حول النتائج المباشرة للزيارة وما تمخضت عنه اللقاءات المكثفة للرئيس الإيراني مع القادة الباكستانيين، سواء رئيس الوزراء شهباز شريف أو رئيس الجمهورية آصف زرداري وقائد الجيش عاصم منير، وأخرها البيان الصحفي المشترك الذي عقده شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، والذي أفاض بالحقيقة يعني بالكثير على مستوى إيضاح بعض آخر التطورات الأخيرة وأيضا على مستوى المواقف. يعني الرئيس الإيراني كان حاسما في تصريحاته اليوم، حيث أكد أن بلاده تتمسك بكافة عناصر قوتها في أي مفاوضات مقبلة، وشدد بوضوح أنها يعني لا تحاول أن يعني تنجر خلف مفاوضات بشأن البرنامج الصاروخي البالستي تحديدا، ولن تجري في المستقبل يعني أي مفاوضات بهذا الشأن لدى معرض سؤاله عن البرنامج البالستي وتضمينه بشأن ضمن الاتفاق. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشار إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد والتوصل إلى وقف إطلاق نار، مؤكدا أن البلدين يقفان معا من أجل مستقبل يعني مزدهر، وأن باكستان ستواصل يعني دورها الإيجابي في تعزيز الأمن والازدهار. أيضا شكر إيران على ثقتها بباكستان من أي في ملف الوساطة، وخاصة بالذكر دور قائد الجيش الفريق الأول السيد عاصم منير ووزير الخارجية الإيراني السيد عباس عرقجي، وأيضا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار. وعلى يعني صعيد المعايير الدولية، شدد شهباز شريف أيضا على رفض ازدواجية المعايير فيما يتعلق يعني ببرنامج الصواريخ البالستية، مؤكدا أنه لا منطق في حرمان الجانب الإيراني من امتلاك أنظمة دفاعية. يعني أيضا أن قاله أن مذكرة إسلام أباد لا تتضمن أي بند يتعلق بالبرنامج الصاروخي، وأيضا يعني حذر شهباز شريف من وجود أطراف تحاول تعطيل اتفاق السلام بين طهران وواشنطن، وقد يعني وصفها بأنها تعرضت لصدمة كبيرة من نجاح المفاوضات الأخيرة بين إيران وواشنطن بحسب توصيفه. وأيضا عبر شريف إلى أن باكستان وإيران ستقفان معا في وجه هذه المحاولات، وسيستمر أيضا شهباز شريف وبلاده في دعم إيران في هذا التوجه. وأيضا في ختام البيان المشترك عبر شهباز شريف بأنه سيحضر شخصيا إلى إيران للمشاركة في تشييع السيد الشهيد السيد علي خامنئي في إيران بعد أسابيع، وقال أنه سيتشرف بالمشاركة هو ومعه وفد من الدبلوماسيين في باكستان. يعني في المقابل يعني ايضا يعني يعني يعني تمخضت هذه المحادثات عن دلالات اضافيه يعني فيما يتعلق بالتعاون ومستقبل التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وباكستان، مضيفا ان ايران خرجت من هذه الحرب منتصره وهي اقوى بكثير مما كانت عليه في السابق.
0: مراسلنا من اسلام اباد سلمان علي، شكرا جزيلا لك. تواصل الدبلوماسية الإيرانية تحركاتها النشطة والمكثفة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مع تأكيدها أن التقدم في مسار المفاوضات مرهون بتنفيذ التعهدات عمليا.
2: لا يتوقف قطار الدبلوماسية الإيرانية، فالوفد الإيراني التفاوضي يعود من سويسرا محملا بنتائج وصفت بالإيجابية والملموسة، ومن طهران تتجه الأنظار مجددا نحو العاصمة العمانية مسقط، استكمالا لترسيخ الترتيبات اللازمة لإدارة مضيق هرمز. تفرض طهران نفسها على طاولة التفاوض وتتابع بجدية وحزم تنفيذ التعهدات على أرض الواقع.
3: نمضي قدما لتحقيق أهدافنا. تم الاتفاق على آليات لمنع التصعيد في لبنان الذي يعد جزءا من مذكرة التفاهم، كما أصبح بإمكاننا التصرف في الأموال المجمدة، وتم تنفيذ الإعفاءات الخاصة بمبيعاتنا النفطية، وسيتم التنسيق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات إدارة المضيق.
2: أفرزت التطورات واقعا تفاوضيا جديدا، توجت مذكرة التفاهم مسارا جسد فشل العدو في تحقيق أهدافه، فالميدان فرض نفسه وإيقاعه مبقيا الأعين يقظة، فنيران الحرب لم تخمد تماما وهي قابلة للاشتعال في أي لحظة.
4: خرق وقف إطلاق النار في لبنان يعزز الشكوك بشأن نوايا الولايات المتحدة ووكيلها الصهيوني. التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل سيكون مهمة صعبة للغاية نظرا لسجل واشنطن السابق في نكث العهود، وهذه المفاوضات لن يتم إقرارها ما لم تعترف في نهاية المطاف بحقوق الشعب الإيراني.
2: دبلوماسية نشطة ومتزنة تمسك طهران بخيوط التفاوض دون أن تغفل معادلات الميدان، في مشهد يعكس توازنا دقيقا بين الحزم السياسي والاستعداد الدائم لكافة الاحتمالات. تترجم إيران انتصارها الميداني إلى نتائج سياسية، وترهن تقدم مسار المفاوضات بتنفيذ بنود المذكرة والالتزام بها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران وسلطنة عمان شكلتا لجنة مشتركة لمناقشة مضيق هرمز. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، كما أكد البلدان أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم أو تحترم سيادتي الدولتين.
5: من جنيف إلى مسقط، حراك دبلوماسي إيراني نشط تضبط طهران على إيقاعه ساعة الملاحة وإدارتها وترتيباتها في مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم. رئيس البرلمان الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حملا في زيارتهما الأخيرة إلى مسقط ملفا في صلب الأمن القومي والجيوسياسي للمنطقة، ملف عكس حرص طهران على عدم عودة إدارة مضيق هرمز وشروط الملاحة فيه إلى ما كان عليه الوضع قبل العدوان الأمريكي الصهيوني. ترتيب الإدارة الجديدة لمضيق هرمز والملاحة فيه في صدارة أجندة الوفد الإيراني الزائر، وكان العنوان الأبرز المطروح على طاولة النقاش المكثف مع السلطان العماني هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التنسيق المشترك بين الدولتين المطلتين على هرمز وبوصفهما المسؤولتان حصرا عن تحديد وتنفيذ الترتيبات المتعلقة بالمرور عبر هذا الممر الاستراتيجي، ولأن حساسية المضيق تفرض حسابات دقيقة من وجهة نظر عمانية، لم تخلو المناقشات كما يبدو من مخاوف حيال تداعيات الترتيبات المفترضة على سلامة الملاحة والتعاون الدولي، مخاوف سرعان ما بددتها طهران برسائل مطمئنة وتأكيدات حاسمة على التزامها باستمرار حركة السفن وفقا للمعايير والقوانين الدولية.
6: خلال هذه الفترة التي تمتد لثلاثين يوما وبموجب المادة الخامسة، سيتمكن الطرفان من الحفاظ على تنسيق وثيق لتمكين السفن من عبور المضيق بأمان وكفاءة أكبر. بإذن الله سيساهم ذلك في تحسين حركة الملاحة وحجم الشحن عبر المضيق ودعم الاقتصاد الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي والمضي قدما.
5: الزيارة كانت مثمرة وإن لم تتوج بصيغة تفاهم مكتوبة ونهائية، لكن مخرجاتها أرست أرضية صلبة للمستقبل. إيران وعمان اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي خارجية البلدين ومواصلة النقاشات حول إدارة الملاحة في مضيق هرمز وخدماتها وتكاليفها، وشددتا في بيان مشترك على ضرورة أن تحترم سيادة الدولتين المطلتين على المضيق الحيوي والاستراتيجي وتحترم حقوقهما السيادية احتراما كاملا، وجددتا التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للتجارة الدولية.
0: رغم عدوان استنزف المخزونات بآلاف الضربات ومئات المليارات من الدولارات وتفوق جوي وتكنولوجي، لم تتمكن الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي من تحصيل استسلام إيراني ما كشف حدود القوة الصهيو أمريكية. تقارير غربية رأت أن طهران رغم ما لحق بها من أضرار خرجت محتفظة بأوراق ضغط كبرى، فيما تحول الخطاب الأمريكي من التهديد والوعيد بتغيير النظام وحرمان طهران من قوتها إلى البحث عن مخرج تفاوضي.
7: كشف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران حدود القوة العسكرية في الحروب اللامتماثلة أمام قدرات وإرادة الشعوب الحرة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية رأت أن المواجهة مثلت اختبارا مبكرا لعصر جديد من الحروب، إذ لم تمنع القوة الجوية التقليدية واشنطن من الفشل في تحقيق أهدافها ولا من تلقي خسائر مباشرة من الرد الإيراني، حيث لم تعد الطائرات المتطورة والصواريخ الباهظة كافية لحسم المعركة أمام صواريخ ومسيرات أقل كلفة وأكثر انتشارا. ورغم تفوق واشنطن العسكري والتكنولوجي الهائل وتنفيذها آلاف الضربات، لم تتمكن من منع إيران من مواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات وإلحاق خسائر بالقواعد والأصول الأمريكية أو من الحفاظ على ورقة مضيق هرمز وفقا للمجلة. وأشارت في هذا الإطار إلى أن إيران نجحت في فرض معادلة استنزاف قاسية، فطائرة مسيرة رخيصة أو صاروخ منخفض الكلفة يمكن أن يستنزف صواريخ اعتراض أمريكية بملايين الدولارات. وقد استخدمت الولايات المتحدة منذ بدء العدوان نحو نصف مخزونها من صواريخ باتريوت ومعظم مخزوناتها من صواريخ ثاد. أما معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث فوصف النتيجة بأنها تعادل غير متكافئ، بعدما فشلت واشنطن والعدو في تحويل التفوق العسكري إلى خضوع سياسي إيراني فيما نجحت طهران في الصمود وفرض كلفة عالمية عبر هرمز. فالولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي ألحقا أضرارا بإيران، لكنهما فشلا في تحقيق الأهداف الكبرى التي أعلنت، من تغيير النظام والخضوع السياسي إلى الانتزاع الكامل لأوراق القوة الإيرانية. في المقابل خرجت طهران قادرة على فرض معادلات جديدة كربط هرمز بلبنان والتهديدات الإسرائيلية. وفي السياق نفسه اعتبرت مجلة التايم الأمريكية أن ترامب يحاول تغطية الهزيمة بإعلان النصر بعدما انتهى العدوان إلى اتفاق لا يحقق ما كان يصبو إليه الأمريكيون من استسلام إيراني غير مشروط، بل على العكس فقد ترك أهداف العدوان الذي كلف مئات المليارات من دون إنجاز. وأضافت أن ترامب انتقل من المطالبة بتغيير النظام وتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية إلى الترويج لاتفاق يراه منتقدوه من الجمهوريين والديمقراطيين وحتى داخل كيان العدو استسلاما أمريكيا كارثيا، معتبرة أن العدوان لم يكن يستحق ثمنه. بدورها ذهبت رويترز إلى وصف العدوان بأنه حماقة لم تحقق أهداف واشنطن الأصلية، فيما رأت الجارديان البريطانية أن ترامب صنع كارثة ذاتية وبدد هيبة الولايات المتحدة. أما مجلس العلاقات الخارجية للدراسات فرأى أن العدوان لم يكن يستحق كلفته البشرية والعسكرية والاقتصادية. وجاء تقرير وول ستريت جورنال عن استدعاء ترامب مسؤولي البنتاغون ليؤكد أن الاستنزاف لم يكن سياسيا فقط، بل طال مخزون القوة الأمريكية نفسها بما ينعكس على مستقبلها على كل الجبهات.

0: في غزة استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بنيران العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من سكان رفح في قصف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على خيمة بمواصي مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف العدو دراجة غرب المدينة، وأصيب اثنان برصاص قوات العدو في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس أيضا. وقصفت دبابات العدو بشكل مكثف بالقرب من مصنع الدواء شرق دير البلح، كما قامت آليات العدو بإطلاق النيران الشرقي حي التفاح، وقصف العدو بالمدفعية مناطق شرق مدينة غزة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى دفاع مدني خان يونس إشارة تفيد باستهداف قرب محطة المجايدة، توجهت طواقم الإسعاف على الفور للمكان. كان الاستهداف عبارة عن رجل على دراجة هوائية يرتدي سترة تتبع للجنة المصرية كعمل إنساني. المكان المستهدف مكان مصنف ضمن منطقة آمنة، كان مكتظ بالسكان. الاستهداف نتج عنه مخاسر في خيام النازحين.
0: نددت الفصائل الفلسطينية في غزة بخروقات العدو المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد أسفرت الخروقات عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وإصابة نحو 3000 آخرين، كما ازدادت معاناة الفلسطينيين الإنسانية. لمزيد من التفاصيل نبقى مع هذا التقرير.
2: لا يشعر الفلسطينيون في غزة بجدوى اتفاق وقف إطلاق النار. مسيرات تشييع الشهداء تجوب شوارع القطاع يومياً، وعمليات النزوح مستمرة بفعل تقدم الدبابات وقصف المنازل.
3: احنا كمواطنين في غزة مش حاسين لا بأمان ولا باستقرار، كل يوم في خروقات، كل يوم في قصف، كل يوم في قتلى، كل يوم في استشهاد، كل يوم بنصحى على فجعة جديدة. بنطالب العالم الخارجي للتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني. صح تم الاتفاق على توقيع اتفاق هدنة وتم التوقيع على ذلك، ولكن لم يطبق على أرض الواقع. لم يطبق، كان حبر على ورق فقط لا غير.
4: أنا بوجه رسالة للأمة العالم كله، أنا بدي أقولهم أي في العالم اتحمل الظلم اللي احنا تحملناه، بس معي والله يعني من الآخر معينا عايشين في الخيام، عايشين بالشرايط، عايشين، ولكن احنا بدنا نقول للعالم كله احنا صامدين صامدين صامدين لآخر نفس فينا صامدين. تحيتنا لكل من دعم القضية الفلسطينية.
2: الفصائل الفلسطينية المشاركة بتظاهرة للفت أنظار العالم حول خروقات الاحتلال والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بالاتفاقيات.
5: الاحتلال يرتكب انتهاكات ممنهجة للاتفاق، يريد أن ينقلب عليه ويدمر كل هذا المسار، قتل أكثر من 1000 شهيد، يحرك الخط الأصفر باستمرار باتجاه الغرب، يقيد المساعدات، وهناك عجز تام من الوسطاء والدول الضامنة وما يسمى بمجلس السلام الذي يتآمر أيضا مع الحكومة الإسرائيلية عن وقفه وإلزامه بتطبيق الاتفاق أو وقف الانتهاكات.
6: صمت وتواطؤ دولي كبير على ذبح الشعب الفلسطيني وعلى مصادرة حقه في تقرير مصيره، هكذا يريدون اليوم كل الأهداف التي يسعى لتحقيقها اليوم الوسيط الدولي ميلادينوف هي مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ولذلك نحن اليوم أمام هذه الإبادة المستمرة التي لم تتوقف. وحده الاحتلال الإسرائيلي من يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات وهذه الخروقات لوقف إطلاق النار من مساحة
2: القطاع. موقف الفصائل جاء بالتزامن مع ضغوط يمارسها مجلس السلام، والذي وصفته بالمنحاز للاحتلال الذي يسيطر على مزيد من أراضي القطاع ويماطل في تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار.
7: أكثر من 100 يوم مرت على وقف إطلاق النار، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجرامه بحق الفلسطينيين، كما يعجز الوسطاء حتى الآن على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته السياسية في هذا الاتفاق. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وشنت حملة مداهمات واعتقالات، فيما يواصل المغتصبون الصهاينة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات العدو مخيم شعفات شمال شرق القدس المحتلة، وحطمت عددا من لافتات المحال التجارية، كما اقتحمت مدينة نابلس حيث انتشرت في محيط البلدية القديمة والسوق التجاري، واندلعت مواجهات خلال تصدي الشبان لهجوم مغتصبين على منزل في قرية جالود جنوب شرق نابلس، كما اقتحم مغتصبون صهاينة الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية من قوات العدو، فيما حطم مغتصبون مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرقي رام الله بالضفة المحتلة. خلف أقنعة السلام العامة التي ارتداها مهندسو الجائحة، كانت تجري أضخم عملية تضليل بيولوجي في التاريخ، حيث تكشف الوثائق الاستخباراتية الأمريكية المسربة أن فيروس كورونا لم يكن سوى نتاج أبحاث جينية ممولة أمريكيا في مختبرات ووهان الصينية، قادها مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي لتحويل الفيروس إلى سلاح للفتك والربح. المزيد من التفاصيل مع الزميل صدام القدمي. إليك صدام.
8: شكرا إسماعيل. كورونا صناعة أمريكية، ليس ذلك مجرد فرضية أو تحليل، بل حقيقة أثبتتها وثائق استخباراتية أمريكية أفرج عنها مؤخرا، كاشفة عن الدور المباشر للمؤسسات الأمريكية في تمويل ورعاية أبحاث الفتك داخل مختبرات بيولوجية منتشرة حول العالم. وقبل أن تغادر منصبها، فجرت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد مفاجأة مدوية بعدما أفرجت عن حزمة من الوثائق السرية تؤكد ما تم التعتيم عليه. الولايات المتحدة رعت أبحاثا خطيرة على فيروسات كورونا داخل مختبرات معهد ووهان الصيني، وتلك الأبحاث أدت إلى التسريب المختبري الذي فجر الجائحة العالمية. في الوثائق برز أنتوني فوتشي مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية كمهندس لهذه الجريمة، فهو من أشرف على قيادة وتمويل الأبحاث الجينية شديدة الحساسية داخل مختبر ووهان لعلم الفيروسات، متورطا بشكل مباشر في تجارب زيادة وظيفة فيروس كورونا بهدف تعزيز قدراته على الفتك والانتشار السريع. وهذه الأبحاث تشكل محورا أساسيا في نشأة الوباء وانتشاره حول العالم. والمفارقة الصارخة أن أنتوني فوتشي مهندس الجائحة تصدر المشهد الصحي الأمريكي لسنوات متقمصا دور حارس السلام العامة، بينما كان يدير الأزمة لصالح شركات الأدوية الأمريكية العملاقة التي سارعت إلى احتكار سوق اللقاحات العالمية، محققة أرباحا خيالية تجاوزت تريليونات الدولارات. لم يتوقف التضليل عند شهادات فوتشي أمام الكونغرس، بل امتد لممارسة ضغوط أمنية لتهميش الأصوات العلمية التي تبنت فرضية التسريب المختبري، حيث كشفت الوثائق عن تلاعب ممنهج بالتقارير الاستخباراتية لطمس الحقيقة، وبذلك نسفت هذه المراجعة الرسمية التي استمرت عاما كاملا الرواية الرسمية حول الأصل الحيواني للفيروس، وأثبتت أن التسريب المختبري هو الحقيقة التي سعت واشنطن للتعتيم عليها. ويعيد هذا الكشف إلى الأذهان حجم التداعيات الهائلة التي خلفتها جائحة واشنطن على العالم، جائحة كورونا. فمنذ ظهور الفيروس سجلت إصابات تجاوزت 700 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 7 ملايين شخص، فضلا عن تداعيات اقتصادية غير مسبوقة قدرت خسائرها بنحو 13 تريليون دولار، إلى جانب ما أحدثه الوباء الأمريكي من فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة، خاصة في القارة الإفريقية. لا تأتي هذه الوثائق كحدث معزول، بل كحلقة في سلسلة أوسع من الحرب البيولوجية الأمريكية، فهي تتقاطع مع تقارير دولية لطالما حذرت من شبكة مختبرات واشنطن البيولوجية التي تتجاوز 120 مختبرا منتشرة في أكثر من 30 دولة حول العالم. أمام هذه الحقائق سقط القناع عن الإدارة الأمريكية ولوبياتها الصهيونية التي اتخذت من نشر الأوبئة سلاحا فتاكا لاستهداف البشرية.

0: خرجت واستنفرت قبائل مديرية جهران بمحافظة ضمار إلى لقاء قبلي مسلح استجابة لبيان قوات التعبئة العامة التي أكدت فيه استجابتها لدعوة السيد القائد بالجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع السيادة.
1: عقب إعلان قوات التعبئة العامة جهوزيتها لرفد الجيش بالمقاتلين لمواجهة قوى العدوان، خرجت قبائل مديرية جهران بمحافظة دمار في لقاء قبلي بكامل سلاحها وعتادها لتؤكد جهوزيتها العالية واستنفارها لإنهاء العدوان والحصار.

0: نعلن مباركتنا والاستجابة والجهوزية الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي،
1: وأيضا تأكيدا على بيان قوات التعبئة العامة في الخروج والاستنفار والنفير العام. وخروجكم هذا الكبير والمشرف يعبر عن جهوزيتكم العالية وعن استعدادكم العالي للتحرك بكل ما أوتيتم من قوة.
2: وإذا استمر الحصار والعدوان فإن خياراتنا العسكرية واسعة وموجعة، وقبيلة جهران مستعدة للمشاركة بقوافل من الرجال والمدد لكسر هذا التقطرس.
3: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساعة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية.
4: قبائل جهران أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تتفرج على معاناة الشعب اليمني ونهب ثرواته من قبل تحالف العدوان، ولا بد من تحرك جاد تنتزع فيه الحقوق.
5: نقول ونرسل رسالة للعدوان السعودي الإماراتي العميل، نقول له إن لم تنفذ بنود الاتفاق وخارطة الطريق ودفع مرتبات الموظفين واستخراج نفطنا وغازنا واستعادة حقوقنا بالسلام، فإننا خرجنا نلبي دعوة سيدنا وقائدنا وأننا نحن إشارته وسنأخذ حقوقنا بالقوة ولن تظل تماطلنا 11 عام.
6: مرتباتنا محجوزة ومحاصرين، ثروتنا منهوبة، حصار جائر، ونحن جاهزين ومستعدين جهوزية عالية جدا جدا جدا لانتزاع حقوقنا بالقوة.
7: وانا اقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فنحن جنودك في اي وقت يا سيدي عبد الملك، ومستعدون للمرحلة القادمة ان شاء الله بكل اعتادنا وكل قواتنا ان شاء الله.
8: وان شاء الله تقضي الفرصة الاخيرة للسعودي، وان احنا قادمين لا على الامريكي ولا الاسرائيلي ولا بالاكوتر ولا الباكستاني بيجندوا في عدن، والله ان احنا واثقين بالله. الله يقول حين تنصر والله ينصركم ويثبت اقدامكم.
4: مجددا يؤكد شعب الإيمان والحكمة استعداده بعون الله لتنفيذ أي خيارات مستقبلية قد يتخذها السيد القائد.
9: لقد صبر شعب الحكمة والإيمان طيلة هذه الفترة وقدم الحجة أمام كل العالم بعد أن قطعت مرتباته ونهبت ثرواته، ولن يطول صبره وجاهز للمعركة الفاصلة التي فيها سيتم استعادة الحقوق. شرف الدين رحب المسيرة دمار.
10: عقدت قيادة قوات التعبئة العامة بأمانة العاصمة لقاء موسعا جددت خلاله استجابتها لدعوة السيد القائد وتدشين دورات التعبئة للعام الجديد ورفع حالة الجاهزية العسكرية لخوض معركة تحرير البلاد وانتزاع حقوق شعبنا اليمني.
11: لقاء موسع لقيادات التعبئة العامة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة أعلنت خلاله استجابتها لدعوة قائد الثورة وتدشين دورات التعبئة العامة للعام الجديد ورفع حالة الجاهزية العسكرية لخوض معركة تحرير البلد وانتزاع حقوق شعبنا اليمني.
12: هذا اللقاء هو إعلان نفير وإعلان جهوزية بأن قوات التعبئة في حالة جهوزية والاستعداد وإعداد، وهي تبذل الجهود باستمرار في التأهيل والتشكيل والتفعيل بحيث يكون وقت الطلب في حالة جهوزية. اليوم في أمانة العاصمة قد بلغ عدد الملتحقين إلى أكثر مما التحقوا بالدورات في المستوى الأول والثاني إلى أكثر من 120 ألف فرد، وبإذن الله تعالى في هذه المرحلة وبعد هذا اللقاء ستتضاعف الأعداد بإذن الله تعالى.
11: اللقاء الموسع لقيادات قوات التعبئة العامة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة أكد على أهمية تعزيز عوامل المشاركة الرسمية في الإعداد والتحضير والانخراط في الدورات النوعية والتخصصية، معلنين جاهزيتهم لتنفيذ قرارات قائد الثورة.
13: معنيون في هذه المرحلة بقيادة روح الأمة نحو حالة المواجهة التي دعا إليها السيد، وفي محاولة أيضا تحرير هذا البلد من ربقة اليهود والنصارى وأولئك المنافقين الذين وضعوا إرادتهم وشعبهم وسياستهم وإمكانيتهم وسيادة بلدهم تحت رهنة المحتل.
11: استنفار رسمي وشعبي واسع في مرحلة مفصلية من تاريخ شعبنا اليمني يستعد فيها لانتزاع حقوقه من المجرم السعودي والأمريكي لينعم بحريته واستقلاله وثرواته المتعددة. من العاصمة صنعاء، سمير المطرب، المسيرة.
10: استجابة لدعوة السيد القائد أقامت التعبئة العامة بمديريات مربع مدينة الحديدة مسيرا شعبيا ووقفة مسلحة، أعلنوا خلالها الاستعداد والتعبئة لطرد المحتلين وانتزاع حقوق شعبنا اليمني.
14: استجابة لدعوة السيد القائد بالإعداد والاستعداد لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتلبية لكل خياراته في مواجهة العدوان والحصار، نظمت قيادة السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة مسيرا شعبيا ووقفة قبلية مسلحة حاشدة لأبناء مربع المدينة بحضور علماء ووجهاء وحشود غفيرة من المواطنين.
15: استنفار استنفار شهود الله واستنفار.
16: محافظة الحديدة تؤكد لقائد الثورة والمجلس السياسي وحكومة التغيير والبناء إننا في أتم الجاهزية والجهوزية والقتال في مواجهة قوى العدوان والشر.
17: خروج أبناء محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر اليوم هو لتوصيل رسالة للعدو ورسالة للسيد القائد، أو أن يقول يا سيدنا فاوض بنا من شئت، حاور بنا من شئت، سالم بنا من شئت، حارب بنا من شئت، فإننا هنا في الحديدة حارس البحر الأحمر قد قطعنا من دمانا شيك مفتوح للمستضعفين في سبيل الله ولهذا الوطن.
18: إذاعة سام اف ام،
19: إذاعة المحور.
18: سام اف ام، وقفة إعلانية.
20: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
21: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
22: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
19: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
20: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
0: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
0: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
19: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
2: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
19: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معيب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11.
18: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور. وهذا إنجاز كبير أنه تم منع الأعداء من الاستخدام للبحر الأحمر بشكل تام، بشكل نهائي، يعني لم يتم تنفيذ أي عمليات عدائية للأعداء من البحر الأحمر. وكذلك المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان. وكذلك الحضور الشعبي العظيم في المظاهرات والمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية، وبزخم هائل ليس له مثيل في كل دول الإسناد وبقية البلدان العربية والإسلامية والعالم.

0: إعادة الاعتبار لهذه الأمة التي تعاني من الإهانة والإذلال الذي يمارسه العدو الصهيوني والعدو الأمريكي فيما تسعى له الصهيونية تجاه هذه الأمة من مصادرة حريتها وضربها في كرامتها والعمل على أن تحكم بالذل والإهانة والاستباحة لكل شيء، استباحة للدم والعرض والأرض، استباحة للمقدسات، الاستهداف لهذه الأمة في دينها ودنياها. فإرساء معادلة الردع وإسقاط معادلة الاستباحة له أهمية كبيرة جدا، لأنه يصون لهذه الأمة حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي نفس الوقت يدفع إلى الأمام بالمسار العظيم التحرري لأحرار هذه الأمة، بما يساعد في نهاية المطاف إلى تحقيق الانتصار الكبير جدا في إطار الوعد الإلهي الحق في نهاية الكيان الصهيوني وزواله واستئصال سيطرته من وسط هذه الأمة. هذا المكسب الكبير هو مكسب لكل الأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم، وهو درس مهم للأمة الإسلامية، لأنه فعلا يقدم شاهدا كبيرا ومصداقا عظيما للوعد الإلهي الحق لهذه الأمة، أنها حينما تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى وتجاهد في سبيل الله جل وعلا وتؤدي واجبها وتأخذ بأسباب النصر، فإن الله يمدها بالنصر ويعينها ويؤيدها ويسددها مهما كان حجم جبروت الأعداء ومهما كانت إمكاناتهم العسكرية ونفوذهم السياسي العالمي. ولكن ثمرة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والثبات والصمود والأخذ بأسباب النصر يكون له مثل هذه النتائج المشرفة العظيمة المهمة الكبيرة التي تحققت في هذه الجولة.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
2: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
2: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
1: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
2: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب

0: والضفة الغربية حساب، واللاجئين حساب، والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو أنه خصها، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو أنه خصها، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو أنه خصها، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسينا يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
2: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا، متابعي إذاعة سام. في حلقة اليوم موضوعنا هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. إذن موضوع حلقة اليوم هو ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. وننوه إلى أننا سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة بعد جولتنا الإعلامية التي نرصد فيها آخر أخبار قنوات العدوان. ولمن يريد أن يحفظ الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم يسجل عنده الرقم 01-322-653 01-322-653. للي ما لحقش يسجل الرقم، هذا الرقم سيستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه. الرقم هو 01-322-653. بعد ما نخلص تصبين قنوات العدوان وأكاذيبهم ونكشف زيف ادعاءاتهم ونعري حقيقة الوضع في المناطق المحتلة، إن شاء الله بنبدأ باستقبال أصواتكم ومشاركاتكم. حلقتنا هذه هي تعبئة عامة لتحريك المارد اليمني في شعبنا ضد آل سعود، هؤلاء الذين اعتدوا على بلادنا ونهبوا ثرواتنا وعطلوا ما نملك من ثروات وقطعوا المرتبات وباعوا النفط والغاز وأخذوا الإيرادات، ويريدون أن يثيروا الفوضى في شعبنا. لن تنعموا بالهدوء يا آل سعود ونحن بهذه الحالة. اسمع يا بن سلمان، والله لن يهدأ للشعب اليمني بال حتى يذيقكم البأس الشديد، البأس الشديد الذي عرفتموه سابقا وجربتم، خلونا نقول جزء منه، لأنه في مفاجآت جديدة إن شاء الله بالدوري النهائي وبالتصفيات النهائية. هذه التصفيات الذي بنجني فيها ثمرة الصمود، ثمرة التضحيات، ثمرة الصبر لمدة عقد كامل من الزمن، وأنتم تماطلوا ويعني تريدوا إغراق بلدنا بالفوضى. سنحرر بإذن الله تعالى متوكلين على الله آخر شبر من أرض اليمن، ونعيد ثرواتنا من نفط وغاز ومرتبات وسيادة كاملة بعون الله سبحانه وتعالى. وبأس شعبنا الشديد، هذا البأس الذي يعني جربتم مثل ما قلنا جزء منه، ولكن الجزء القادم هو ما سيفاجئكم وسيقلب المعادلة رأسا على عقب. موضوعنا ثورة الجياع ضد آل سعود، ثورة الجياع ضد من شن العدوان على بلدنا، ثورة الجياع ضد من حاصر بلدنا، ثورة الجياع ضد من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وأوقف المرتبات ونهب الثروات وباع النفط والغاز وورد المبالغ المالية الطائلة إلى البنك الأهلي السعودي، ثورة الجياع ضد من يعني يريد أن يفتت بلدنا ويقسم بلدنا ويجوعنا. ثورة الجياع ضد من يشن علينا العدوان ويفرض علينا الحصار وينهب الثروات شمالا وجنوبا. خلونا نبدأ بأول موضوع من قنوات العدوان اليوم، وهو من قناة الحدث السعودية.
5: أستاذ حسن المصطفى هنا في الاستوديو، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. هناك ترحيب عربي لاتفاق ومذكرة تفاهم إسلام أباد، لكن قالوها بصريح العبارة، يجب على هذه المفاوضات أن تأخذ بالاعتبار شواغل المنطقة.
6: أعتقد علينا أن نرجع إلى تصريحين رئيسيين، بيان الخارجية السعودية الذي رحب بمذكرة التفاهم وبالجهود الدبلوماسية وكان داعما لجهود إسلام أباد وجهود الدوحة، أشار صراحة إلى أنه يجب أن تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى ذات الوتيرة التي كانت عليها ما قبل 28 من فبراير، أي ما قبل الحرب التي وقعت مؤخرا. الأمر الآخر، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تصريح سابق له تحدث مرارا عن ضرورة معالجة الأسباب وجذور المشكلات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع ما بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وما بين إيران ودول الخليج العربي من جهة أخرى. بمعنى أن هذا الترحيب السعودي أو العربي من دول مختلفة يريد لمسار السلام في منطقة الشرق الأوسط وللحروب تسير هذه المسيرة بطريقة ثابتة لا تجعل الحرب ممكنة للعودة مجددا، لأن ما هو حاصل الآن هو أشبه بهدنة مطولة يجري التمديد لها بين فينة وأخرى. الرياض لا تريد أن تكون الهدن هي السائدة، تريد للمنطقة أن يكون فيها سلام شامل، ولكن هذا السلام يجب أن يبنى على أسس متينة، ومن أهمها احترام القانون الدولي وعودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز، وفي ذات الوقت بالتأكيد أن تلتزم مختلف الأطراف بوقف شامل وتام لإطلاق النار بما فيها الأراضي اللبنانية، بحيث لا تكرس إسرائيل احتلالها إلى جنوب لبنان أو تهدد سلامته وسلامة أراضيه، أو تمارس المزيد من القتل الذي راح ضحيته العديد من المدنيين والذي أضعف الدولة في لبنان. الرياض لا تريد بالتأكيد إلى لبنان أن يكون رهينة أو صندوق بريد للصراع ما بين إيران.
5: صندوق بريد بالنار.
6: صحيح، صندوق بريد بالنار للأسف للصراع الحاصل ما بين إيران وإسرائيل. تريد حل شامل لمختلف هذه القضايا الشائكة، وهي تعي أن هذا الحل سوف يأخذ وقتا، ولكن لا تريد للعجلة أن ترجع إلى الوراء.
4: أيوة، إذن السعودية تريد سلاما شاملا ولا تريد العجلة أن تعود إلى الوراء. السعودية حريصة على السلام بين لبنان وإسرائيل وبين أمريكا وإيران، بس نسى محمد بن سلمان، نسى الدب الداشر، نسى آل سعود إنه اعتدوا على اليمن وشنوا عدوان على اليمن، دمروا بلدنا ونهبوا ثرواتنا، ويفكرون نحن بنسكت لهم. يعني الآن هم حريصين على أنه يكون في سلام شامل في الملف الإيراني الأمريكي، بس نسوا أنهم شنوا عدوان على اليمن. الآن هناك خبر عاجل، حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. يعني يا محمد بن سلمان، أنت والمحللين بقناة الحدث الأصغر اللي مفكرين الآن أنه أنتم ما فيش أمامكم غير مشكلة مضيق هرمز ومشكلة ضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج، لازم تستوعبوا أنه السكوت اللي سكتناه بالفترة الماضية ما كانش خنوع، الصبر اللي صبرناه ما كانش استسلام. قيادتنا تركت مجال للدبلوماسية، قيادتنا تركت مجال للأشقاء العمانيين والوساطة اللي قاموا بها. قالوا إنه ما تقلقوش، السعودية موافقة على خارطة الطريق، والسعودية ملتزمة تحمل لكم المرتبات فوق الطيارات وتجيبها لا صنعاء، والسعودية بتعوض، والسعودية بتصلح، والسعودية بتتبرأ من المرتزقة وأدواتهم في المنطقة أو في المحافظات المحتلة، واليمن بسيادته الكاملة يحترم من قبل السعودية، والسعودية بتدفع فاتورة الحرب كاملة. قلنا أوكي، جلست السعودية تماطل وتمكني طلعة نزلة، وش أرسل لكم محمد آل جابر، شو أرسل لكم خالد بن سلمان، ومعي لك مرة لما يموت زوجي. أيوة، ولي حين قالوا لما يموت سلمان ولما يطلع محمد هو الملك. أيوة، هو ذا المثل، معي لك مرة لما يموت زوجي نجلس الراعي له. يا ابني الليل احنا جاوعين، الليل اقطب، احنا بحصار، الليل تعبنا لغبنا، لا مداش نجلس الراعي. يعني الموانئ معطلة، المطارات معطلة، البنوك معطلة، يعني الأرصدة للاحتياط النقدي اليمني مجمدة بالخارج، لا حوالات تدخل ولا حوالات تخرج، ولا نقدر نستورد الأشياء الذي نحتاجها، ولا يعني مربطنا من كل جهة، مقيدنا قيود. وقال لك اشتو سلام شامل في المنطقة. قال ابوه من انشق السلام الشامل؟ ماذا احنا نقول لكم؟ قائد الثورة يعني حدد الخطوط العريضة، والتعبئة العامة اعلنت الجهوزية الكاملة، حكومة التغيير والبناء تعلن التأييد والاستجابة الكاملة والالتزام الجاد بالتنفيذ. الشعب اليمني كله مستنفر، الشعب اليمني كله جاهز. والله والله لو القيادة تطلب الآن من الشعب اليمني يتحرك لا يزحف زحف، ما يمسي إلا داخل الرياض، يحرر بلاد الحرمين الشريفين بأكملها، يحرر بلاد نجد والحجاز بأكملها. لا تستهينوا بهذا الشعب أبدا، لا تستهينوا. ولا تفكروا يا آل سعود والهبيلة حقكم محمد آل جابر، هذا الرخوة اللي جالس يضحك عليكم ويقول لكم إنه قدم دعم ودعم اليمن وإنه في إعمار وفي بقدش دافي، هذا كله كلام فاضي. اليوم القناة الإخبارية السعودية تقول إنه دعموا موازنة حكومة الفنادق بأكثر من 224 مليون ريال، ما هيش للشعب اليمني. أنا بعد شوية بعد ما نسمع الخبر أنا وأنتم بقول لكم وأنتم روح هذه البياس.
7: بتوجيه القيادة وبمتابعة من وزير الدفاع، أعلن سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر عن صرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية رواتب موظفي الدولة بأكثر من 224 مليون ريال. وسيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية في اليمن وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.
4: أيوة، لدعم وإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر صرف الريال اليمني ولتوفير الخدمات ولتعزيز الاستقرار. طيب لو قلنا مثلا يا سعم، مثل هكذا خلونا نقول، لو قلنا انه هذا الدعم راح للمحافظات المحتلة هكذا يعني مجازا خلونا نقول، طيب الناس يشكوا ويبكوا بعدا. مناطق تعز المحتلة الناس فيها يشكوا ويبكوا، مأرب الناس فيها يشكوا ويبكوا، وين راحت هذه الفلوس؟ لمن سلمتوها بالضبط؟ يعني هل صرفتم المرتبات للمناطق المحتلة؟ ما هالش، ما بوش. يعني تعالوا بوري لكم تقرير من قناة سهيل الإخوانجية، يقول فيه إنه اليمن يحتل المرتبة الثالثة من ضمن أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، وسلمان ومركز الملك سلمان ومحمد آل جابر يصبحونا بأخبار ويعشونا بأخبار وتقارير إنه مركز الملك سلمان دعم، السعودية دعمت، المملكة قدمت هبة ورا هبة، دعم بجحر دعم. طيب وينه؟ وينه هم يقولوا إنه نحن من أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم؟
8: تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي التابعين للأمم المتحدة يضع اليمن في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم. هذا ما سيثير قلق الضمير الدولي الإنساني وألم العالم، فالأسوياء الأدميون تفزعهم مستويات الجوع حين ترتفع حتى في أبعد البلدان عنهم. يتفق البشر أن الجوع أسوأ ما يواجه الإنسان في حياته، وموت فرد جائع أينما كان إدانة قاسية في وجه العالم أجمع. عن هذه القاعدة تشذ ميليشيا الحوثي الإرهابية، تنسلخ عن البشرية جمعاء وتعيش منفصلة عن الواقع اليمني إلا عند الجبايات والتجنيد والتحشيد. لمرات عديدة أنكرت قيادات حوثية وجود المجاعة، وسخرت من التقارير الدولية التي تحذر من انعدام الأمن الغذائي وتقلص الوجبات إلى وجبة واحدة وعوز الطعام. تقدم الميليشيا حلولا ساخرة من الألم، متسلية بأوجاع 22 مليون يمني لا يملكون ثمن رغيف الخبز. تحارب الميليشيا منظمات الإغاثة لإيهام العالم أن السكان بمناطق سيطرتها يعيشون الرفاه الاقتصادي على أصوله، وتحارب المتسولين لتجميل وجه المسيرة الكهنوتية الأكثر تسولاً التي تقتات على أموال الناس وتشرب عرق الجباه اليمنية
4: الكبحة. خلينا بنرجع نعلق على كلام قناة سهيل الإخوانجية، ولكن في الآن خبر عاجل: حكومة التغيير والبناء نفوض قائد الثورة باتخاذ ما يعني ما يلزم وما يستوجب في مواجهة العدوان والحصار المفروض على بلادنا، ونؤكد استعدادنا لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. هذه حكومة التغيير والبناء تؤكد الاستعداد الكامل لخدمة القوات المسلحة وقوات التعبئة العامة وتضافر الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال. إذن المواقف تتتالى الآن في هذه الأثناء. هناك حراك سياسي كبير يدور في أروقة الحكومة والمؤسسات السياسية الوطنية في العاصمة صنعاء. يبدو أننا مقبلون على يعني مرحلة مفصلية وهامة جدا في إنهاء هذا العدوان ورفع الحصار وطرد الاحتلال من بلادنا. أنا ما أعتقدش أنه هذه البيانات وهذه المواقف وهذه التحركات ممكن تكون هكذا عبث. يعني أنا باعتقادي أنه إحنا أمام مرحلة هامة، مرحلة مفصلية تحتاج تضافر كل الجهود، تحتاج تحرك شعبي، تحتاج يقظة شعبية كاملة، تحتاج وعي أمني واستيقاظ ذهني ومتابعة دقيقة وجهوزية عالية لكل الشعب اليمني. اشحذوا الهمم، استعدوا، إحنا أمام المرحلة الفاصلة، احنا امام المعركة الفاصلة. السعودية لن تهنأ ولن تهدأ ولن تستقر قبل ان ينتهي العدوان على بلادنا ويرفع الحصار عن بلادنا ويطرد الاحتلال وتعود لنا الثروات. يعني لما نشوف قناة سهيل الإخوانجية ذول الخراطين دون الكذابين يقول لك انه الميليشيات الحوثية هي سبب الجوع. طيب النفط حقنا وين؟ الميليشيات الحوثية هي الذي تشل النفط وتبيعه؟ الغاز، الغاز المسال والغاز حق بالحاف شبوة وينه؟ وين الغاز؟ الميليشيات الحوثية تبيع الغاز مثلا؟ طيب مشكلة أزمة الكهرباء في عدن، تخيلوا يا جماعة الخير إنه إحنا معانا في الجمهورية اليمنية حاجة اسمه المحطة الغازية للكهرباء في مأرب. هذه المحطة الغازية كانت تولع مين طرف اليمن لا طرفه. المحطة الغازية اليوم هذه مع الإصلاحيين مع العرادة. تخيلوا إن الكهرباء مقطوعة عن أبناء عدن بأوامر إصلاحية من مأرب. ما بقول لكمش يعني إنهم قاطعين الكهرباء على صنعاء، لأنه هذا شيء بديهي، يعني قاطعين علينا، قاطعين علينا، حارمينا من الخدمات، من النفط، من الغاز. بس لما أقول لكم الكارثة والمصيبة الكبرى إنه يتكلموا عن دعم لإعمار اليمن، ودعم لصرف المرتبات، لا مرتبات صرفت، لا يمن عمر، لا عدوان انتهى، لا حصار توقف. البلد لا زال محاصر والعدوان مستمر علينا. بس الغريب والعجيب لما تسمعوا الدنبوع العليمي، راح الدنبوع عبد ربه وركزوا لنا الدنبوع العليمي، لما يطلع الدكتور الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية، الخبر العاجل يقول حكومة التغيير والبناء نشيد بجاهزية قوات التعبئة وندعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. هذا العاجل الآن لحكومة التغيير والبناء يشيد بجاهزية قوات التعبئة ويدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. وبنفس الوقت رئيس مجلس اللصوص الثمانية الدنبوع رشاد العليمي يشيد بمواقف القيادة السعودية. يشيد بإيش؟ ليش؟ ليش؟ إيش عملت لنا السعودية؟ خلونا نسمع العليمي وبعدين بقول لكم إيش عملت له تحديدا.
9: عبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهما الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة. كما ثمن فخامة الرئيس عاليا المتابعة الحثيثة من جانب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان والجهود المخلصة لفريقه بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت عن استمرار هذا الدعم الحيوي بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة واستقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
4: أيوة، احنا بس علشان الناس ما يربشوش، هذه إشادة رئيس مجلس الدنابيع اللصوص مرتزقة الفنادق يشيدوا بالسعودية، أما الحكومة في صنعاء فهي تشيد بجاهزية قوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لوحدة الصف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والنفير العام. ليش العليمي والدنابيع يشيدوا بالسعودية وليش حكومة التغيير والبناء تشيد بالجاهزية وتدعو للتماسك والنفير العام؟ يعني في مسارين مختلفين. الدنابيع يشيدوا بالسعودية لأن تصرف عليهم باختصار، أما حكومة التغيير والبناء فهي تشيد بالجاهزية لقوات التعبئة وتدعو أبناء الشعب اليمني لانتزاع حقوقهم، لأن الصبر الاستراتيجي الذي صبرناه وانتظرنا هذه المدة كلها يجب أن تتوج اليوم بالمعركة الحاسمة الذي ينتزع فيها شعبنا اليمني حقوقه من أنياب ومن مخالب هؤلاء اللصوص. هذا الفرق الشاسع والبون الشاسع بين إشادة العليمي وبين إشادة حكومة التغيير والبناء. طيب ليش العليمي مصر على تبييض صفحة السعودية؟ اليومين الماضيين نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام وثائق رسمية، مش يعني مجرد قالوا قالت، لا لا لا لا، وثائق رسمية. الوثيقة الأولى من مكتب رئاسة الجمهورية، طبعا يعني بين قوسين جمهورية الفندق علشان ما نخلطش، لأنه رئاسة الجمهورية بصنعاء ورئيس الجمهورية هو فخامة المشير مهدي المشاط، لكن هذول الدنابيع يعني عملوا لهم بالفندق 3 غرف وصالة وحمامين وقالوا إنه هذه هي رئاسة الجمهورية. تمام، مكتب رئاسة الجمهورية في الفندق موجه المذكرة إلى الأخ سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، طبعا مجلس الوزراء بالجناح الثاني بالفندق معهم غرفتين وصالة وحمام، مدري أنه معهم مطبخ واللي يدلهم أكل جاهز سفري، لكن مجلس الوزراء لحكومة الفندق هي مع يعني شقة أو جناح ثاني رئاسة الجمهورية. أنت تدخل الفندق يعني في الغرف والأجنحة حق الزباين والكذا، ها، وفي مع جناح هذا مسمينه رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، رئاسة الوزراء، البقدش دافي، عاملين لهم كل جناح عاملينه يعني بمسمى. المهم موجهة هذه المذكرة للأخ سالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، تحية طيبة يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية أطيب التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق الدائم في مهامكم العملية. أنا مش داري إيش العملية الذي يعملونها يعني، لكن معلش إنه بالفندق يتعبوا مساكين فينزلوا معاهم هناك بالنادي الصحي، يعملوا لهم شوية ساونا، شوية مساج، شوية يسترخوا يرتاحوا كذا، يمطوهم يطلعوهم ينزلوهم. المهم إنه قال يتمنى له التوفيق الدائم في مهامكم العملية. وش نقول؟ حتى يا ريت إنه بتعز، ولا يا ريت إنه بمأرب، ولا يا ريت إنه بعدن. مهام العملية بالفندق مدري مشغلهم محمد بن سلمان. الله لا حملني، أنا مشتيش أكردف بالكلام ودي كلام شوعة يعني، لكن مدري إيش المهام الذي شغلهم هي محمد بن سلمان. هو سخ محمد بن سلمان كما هو قدر، ما مدري مشغلهم. المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي، تمام، يقول له إنه بالإشارة إلى المطالبات المالية المرفوعة من مؤسسة المذاق الشافي. مو ذا المذاق الشافي تقولوا مجرموا يمذقوهم عيال الذين. المهم تقضي توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدو يقول حفظه الله، الله يقبحه، قال حفظه الله، مخاطبتكم بصرف مبلغ وقدره 923,950 ريال سعودي، يعني قرابة 1,000,000 ريال سعودي يصرفوها لمؤسسة المذاق الشافي. بعض الروايات تقول إنه مؤسسة المذاق الشافي هذه حق عسل. يعني بالله عليكم صرفوا هذا المبلغ لعسل؟ ما ليه مش يجيد بهم رشاد العليمي 70 تريليون 1,000,000,000 إشادة ما دام إنه يصرفوا له هذه المبالغ. وهذه مذكرة أخرى ممهورة بتوقيع الدكتور يحيى محمد الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية. المذكرة موجهة لسالم صالح بن بريك رئيس مجلس الوزراء، زي ما قلت لكم الغرفة 314 بالفندق، الرئاسة 416 وهذه 314. الموضوع تكاليف سفر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الله يشله لأنهم كاتبين حفظه الله، والوفد المرافق له إلى جمهورية مصر العربية. اتحفونا اتحفونا، أيوة. قال يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية أطيب التحيات والأمنيات لكم بالتوفيق والسداد في مهامكم العملية، الديباجة المعروفة. وبالإشارة إلى الموضوع أعلى تقضي التوجيهات بمخاطبتكم بالتوجيه بصرف مبلغ وقدره، استعدوا للصدمة، استعدوا لللطمة، استعدوا للانفجار الكبير. صرف مبلغ وقدره 150,650 دولار، تخيلوا 150,650 دولار، يعني قرابة 160,000 دولار تغطية تكاليف المشاركة الرسمية للدنبوع العليمي في افتتاح المتحف المصري الكبير. تخيلوا معي 160,000 دولار مصاريف رحلة العليمي إلى جمهورية مصر العربية، يوم واحد يصرف فيها 160,000 دولار. يا رجال يا رجال خافوا الله، اتقوا الله، هذا المبلغ كله يعني صرفية سفرية واحدة. طيب لما يروح هنا وهناك وهناك وهناك ويجي ذا البلاد ويروح هذه البلاد، 160,000 دولار وهناك 1,000,000 ريال سعودي قيمة عسل. الله، 1,000,000 ريال سعودي للعسل و160 ألف دولار بدل سفر. هذا وهم يقولوا أنه المنظمات الدولية تقول أنه اليمن يحتل المرتبة الثالثة ضمن أخطر بؤر الجوع الساخنة في العالم، ويجوا يقولوا يا حوثي أنا جاوع. ها أمانة، تخيل تخيل على مبالغ، تخيل على أرقام فلكية. هذه الوثائق تقول إنه العليمي يوجه بصرف قرابة 160,000 دولار بدل سفر. يعني أزمة إنسانية يعيشها اليمن، يقولوا علينا في المنظمات الدولية أنها الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا. يقولوا إنه يعاني 18 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، و2.2 مليون طفل يمني يعانوا من سوء التغذية، وتعمل 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو متوقف، وأمام هذا ملايين ومئات آلاف الدولارات، يعني إذا بسفرة واحدة 150 ل 160 ألف دولار، بعشر سفرات يعني معه 1,600,000 دولار، لو حسبنا من لما تعين لليوم معه 100 سفرية يعني كم؟ 10 مليون دولار، 100 مليون دولار، هذا بس حق السفريات. ومليون ريال سعودي يعني لو افترضنا انه يتحمم بالعسل تحمام، يحمم الصلعة حقه ذيك بعسل تحمام، كم شي يصرف؟ كم يشال؟ وقل لو اشترى له دبا عسل سدر أصلي درجة أولى، غسل الصلعة حقه ذيك بأسبوع بدبة، اشتري له دبا 5 ل 7 كيلو، طيب كم شي يصرف؟ يعني الشهر 4 دباب بكم شي يطلعين؟ بكم سعودي يسألكم بالله؟ يعني مو هذا العباث، هذه قيمة العسل. طيب والأشياء الثانية، قيمة البدلات والمصاريف ومصاريف عياله وبناته والنسوان حقهم، واللي سرحين يعملن عمليات تجميل بمصر، واللي يسفروهن لأوروبا يعملوا لهن عمليات شد ونفخ وتنحيف خصر وشد أرداف وسيليكون للصدر، وما تخلونيش يعني أخرج ها. تخيلوا، نشرت صحيفة ألمانية بسنة 2022 قالت إنه ثروة رشاد العليمي بألمانيا تقدر ب500 مليون دولار، يديرها نجلو عبد الحافظ رشاد العليمي، هذه غير الأموال الأخرى من عقارات، جامعات، فنادق باليمن، بمصر، بالإمارات، بماليزيا. يعني هذا طبعا عبد الحافظ رشاد العليمي هم يعني واخذ البطولة في ملفات الفساد، عنده شركات استثمارات، آخرها كان في حديث عن تحركات للسيطرة على يعني شركة نفطية في العقلة بشبوة، وباعوا له الشركة باسمه، يعني ملكوه حقول النفط وقطاعات النفط والغاز يتقاسموها، عيال رشاد العليمي يشلوا لهم قسم، وعيال سلطان البركاني يشلوا لهم قسم، وعيال مش عارف من يشل له نصيبه، وقسموا ووزعوا يعني وشغلوا لنا الناس بوسائل التواصل الاجتماعي يوجهوا اللوم لصنعاء، وصنعاء حتيف نتيف لا مشدة ولا رديل. يعني أنا لما نطالب الرئيس مهدي المشاط اليوم، ولا أطالب دولة رئيس الوزراء القائم بالأعمال محمد مفتاح، أجي أقول لهم أنه يلا اصرفوا، يلا تحركوا، وين الزلاط؟ نشتي بقاش. طيب النفط بابوش، الغاز بابوش، إيرادات المطارات ما هالش، إيرادات المنافذ، الموانئ ما هالش. طيب كيف؟ من وين؟ قل لك الضرائب، الجمارك، الملمو، كم منه الديك وكم مرقوه. نشتي نحارب ونشتي نواجه ونشتي ندفع ميزانيات للوزارات من شان تشتغل، نشتي عمليات تعليمية ما تتوقفش، نشتي خدمات صحية ما تتوقفش، نشتي مستشفيات تجلس شغالة، نشتي عاد احنا كمان مستشفيات تدي خدمات مجانية، ونشتي مؤسسات الدولة قائمة، واشتي الحمام كبشي واشتي كبشي يمشي. مالي كيف؟ المرتبات تعتمد على 90% من الإيرادات السيادية. الإيرادات السيادية هي الواردات النفطية، الواردات النفطية من نفط وغاز في حضرموت، في شبوة، في مأرب، كلها بيد العدوان. بتقول لي طيب ليش ما تحرواش الليل؟ الليل نشمر كلنا مذلحين، الليل نتحرك كلنا ونسترد حقنا ونأكل من حقنا، ما نشتي من أبو حد، الليل مذلحين، يلا نتحرك، الشعب اليمني كله يتحرك. قال لك إنه دعموا وقدموا دعم، ورشاد العليمي يشكرهم، جو أبصروا الوضع بتعز بلاد رشاد العليمي. يعني هذا الملعون يصرف البياس هذه كلها قيمة عسل، ويصرف البياس هذه كلها قال لك بدل سفر ها يبصر الوضع بتعز. خين ايش نقول له؟ عنصري وقدم خدمات لابناء تعز بالمناطق المحتله. انا ما اقول لكم شيء الان، يبصروا المناطق حق حوبان، ذا انا اقول لكم المناطق الواقعه تحت سيطره رشاد العليمي ومجلس الدنابيع والتحالف السعودي الاماراتي الامريكي الصهيوني، يبصر الوضع بتعز.
10: لم يعد سكان تعز يعيشون حياة طبيعية، بل يعيشون في حالة طوارئ مستمرة طوال العام، فما أن تنتهي أزمة حتى تبدأ أخرى، من الوقود إلى الغاز ومن الخدمات إلى ارتفاع الأسعار، لتتحول الأزمات المتكررة إلى واقع يومي يربك حياة المواطنين ويضاعف معاناتهم. وسط تساؤلات لا تتوقف، من المسؤول عن إبقاء تعز رهينة لهذه الدوامة التي لا تنتهي؟
11: أصلاً ما فيش مسؤولين، قلوب ما فيش نظافة، قلوب فاسدة، إذا ما صلحت القلوب والله ما بتصلح البلاد. وإحنا على هذا الحال بنجلس على طول العبر، كنا فين وأصبحنا فين؟ هذا الصد والله العظيم يا أخي، قلوب ما فيش، قلوب نظيفة، قلوب ما فيش، لا صلحت القلوب صلحت، ما دامت القلوب هي خربانة وفاسدة والله ما تصلح البلاد. إيش نقيس على هذا الحال؟
12: سم بالله نحن رجعنا قسنا لا مغرب مطابرين، ونحن نطلب الله على الجوال كيف نعمل وين نسرح؟
13: كنا معنا قلب ايش ايش ينتشر معنا؟ غاز، بترول، كهرباء، مي. تم الغاز خرجت لك فوات الكهرباء، خرجت الكهرباء خرجت لك فوات اللي قالت يعني شغلة لا بعده ولا قبل. حتى فلسطين وغزة ما مش عايزين زي احنا والله.
4: أيوة، إذن حكومة الفنادق تنهب الملايين، والسكان في تعز لا غاز لا ماء لا مرتبات، عايشين بحالة حصار ضنكة. صاروا إخوتنا في المناطق المحتلة يوصفوا حالهم بأسوأ من حال غزة، وأصبح واجبنا اليوم إن احنا نتحرك لجل نحررهم وننهي هذا الحصار الصهيوني الدنبوعي السعودي المفروض عليهم. ربما الآن بعضكم يخطر بباله إنه طالما الوضع بتعز هكذا مشقدف، يمكن يكون الوضع بعدن أحسن. تعالوا نشوف الوضع بعدن.
14: خرج عشرات المواطنين في تظاهرة جماهيرية أمام قصر معاشيق في عدن احتجاجا على الانهيار المستمر في خدمة الكهرباء، وندد المحتجون بتفاقم ساعات انقطاع التيار الكهربائي، معبرين عن استيائهم من تردي الخدمات الأساسية. وطالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة.
4: الله، يعني موت وخراب ديار، ها؟ لابو خدمات بتعز ولابو خدمات بعدن. عادوا بعدن طبعا السعودية مشمر عليهم، لو تبصروا كيف يعني محمد بن سلمان حالف يمين، قالوا لو واحد بس يرفع صورة عيدروس لا يرعفوا رعاف. تخيلوا، شوفوا الحريات، ها عندنا كم من سلتوح وكم من صعلوك يلعن ويشقدف ويطلع بوسائل التواصل ويعمل عمايل، ها ولا حد يديله كلمة، ها. وبعدين رفعوا صورة رشاد مسمودة عيدروس الزبيدي، نزلوا لهم مدرعات. تخيلوا ذا الكلام له بصنعاء، تخيلوا معي، تخيلوا لو الذي تعمله السعودية بعدن يعملوا أو تعملوا الحكومة في صنعاء، لا تقوم القيامة. بس ما حدش تكلم على اللي يحصل بعدن، لأنه ناشطينا وإعلامينا و رواد السوشيال ميديا حقنا مشغولين بقضية بيرم ومدري من ومش عارف من، وقصص قصص كل يوم معهم رواية، ها كملا قصة ميرنا ورجعوها من جديد، ها قالوا عملوا لي صورة بالذكاء الاصطناعي وقالوا مدريمو قصص قصص، ويوم معك قصة هذاك الدكتور اللي يطلع يسب ويشقدف ويلاعن ويتهم ويجرح يعني ويدي كلامه، ولا حش سكته ولا حيلقمه. تخيلوا، قل لكم بعدن رفعوا صورة، بس صورة خرجت لهم السعودية بمدرعات. بصروا اسمع الخبر، اسمع.
15: شنت قوة مدعومة سعوديا معززة بعشرات الأطقم والمدرعات هجوما كاسحا في جنح الظلام، مستهدفة عدوا خطيرا تمثل في لوحة تحمل صورة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وشعار مليونية رفض الوصاية السعودية في العاصمة عدن. وعلى وقع سخرية شعبية واسعة احتشدت العشرات من الأطقم والمدرعات لتنفيذ هذه المهمة المقدسة تحت ستار الليل، ما أثار سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي على هذا الإنجاز العسكري غير المسبوق، مؤكدين أن هذه القوات التي نفذت مهمتها خلسة في وقت متأخر من الليل قد سجلت أروع انتصاراتها على صورة بعد أن عجزت طيلة النهار عن مواجهة الحشود الهادرة التي رفعتها في عز الظهيرة. ويأتي هذا الاستعراض الهزلي ليتوج سلسلة من المعارك التي خاضتها هذه القوات بدءا من إطلاق النار العشوائي على المنصة قبل الفعالية، وصولا إلى محاولات الترهيب وتفريق المحتجين لإنزال صورة سابقة، لتنتهي فصول الدراما العسكرية باقتلاع الصورة تحت جنح الظلام.
4: طيب، طالما تعز لا غاز لا ماء لا مرتبات لا خدمات صحية لا أمن لا استقرار، عدن يعني لا كهرباء ولا خدمات ولا مرتبات، والناس خرجوا يتظاهروا من الحمى والحر الشديد اللي قتلهم، وخرجوا يرقدوا بالشوارع وخرجوا يتظاهروا، أجاءت لهم المدرعات والمصفحات والأطقم والقوات يعني السعودية والموالية للسعودية تدعسهم علشان أنهم طالبوا بالخدمات. تعالوا نشوف مأرب، نشوف الوضع بمأرب ونسمع إيش آخر الأخبار بمأرب.
16: في مأرب تتصاعد أزمة صرف العملات وسط توقف شف كامل للبنوك ومحل صرافة عن إجراء المعاملات، ما خلق سوقا موازيا بأسعار متقلبة دون أي تدخل رسمي لإنقاذ المواطنين من الاستغلال، ما جعل المواطن يواجه صعوبة كبيرة في إنجاز معاملاته اليومية.
17: يصرفوا لهم يعني باستغلال حقيقة، مثلا 100 ريال سعودي تصرف ب 37,000 ريال، فارق أكثر من 5,000 مثلا أو 4,000 ريال. هذه المشكلة، المشكلة تكمن من أين؟ من امتناع يعني الصرافة الرسمية من الصرف، وهذا هو يعني كل المشكلة تعود إلى غياب الرقابة يعني، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
16: ومع استمرار الأزمة يبقى المواطن هو الضحية، خصوصا في ظل غياب أي تدخل من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم السوق. هذا الفراغ أتاح للمضاربات السيطرة بطريقة غير مباشرة، ما جعله يشكل تهديدا للاستقرار النسبي للعملة.
18: عملوا أنتم مثلا كمواطن كيف تضطر أنك تمشي لمعك سعودي؟
19: والله أضطر أن يصير لمقوتي يصرف حالي، يعني ما هالمقاوة تصرفها، ولا بعض الصرافين يجيبوا أنه لا معك 500 يصرف لك 100 و400 يقول لك ما أنا ما أصرف هاي شيء. هذا من اختصاص الدولة ومن اختصاص المجلس المحلي.
20: في الوقت الذي يعيشه المواطنين من يعني المعيشة الصعبة التي يعيشها المواطنين، يظهر تلاعب من قبل الصرافين برفضهم لصرف العملات الأجنبية، حيث ما يؤدي إلى أن المواطن أنه يروح لسوق السوداء يصرف يعني بأقل من سعر قيمته.
4: إذن السعودية تقول أن قدمت دعم لإعمار اليمن ولدعم المرتبات ولتعزيز سعر الصرف ولتوفير الخدمات وللاستقرار، والناس بتعز يشكو وبعدن يشكو وبمأرب يشكو. إذا الناس بهذه المناطق المحتلة ما بيتحركوش، احنا مش منتظرين لهم يتحركوا، احنا نعلن النفير العام.

0: صلحه. خلاف بيننا وبينهم بيحتل، مش مشكلة، في مليون حل وحل، لكن احنا يمنيين وهم يمنيين. ما نقبلش ان السعودي يجي يهن كرامتهم، ولا نقبل السعودي يجي يمتهن اهلنا في مارب. اهلنا في مارب شرفاء واحرار، واحنا عارفين انه طبعا اغلب اللي اليوم يتكلموا باسم مارب لا يمثلوا مارب، ولا لهم علاقة بمارب، ولا هم من قبائل مارب، ولا هم من احرار مارب. هذول الملفلفين حق الاصلاح اللي جمعوهم من بقية المحافظات تحت اسم نازحين، وقد هم اليوم يتصدروا المشهد ويتكلموا باسم مأرب. وإخوتنا بتعز الشرفاء الأحرار بنرفع أكفنا احنا وهم كف بكف، وأكتافنا بأكتافهم، نحمل السلاح سواء ونحرر مدينة تعز، ونطرد جماعة العليمي الأصلع النصاب النهاب، هذا الدنبوع اللي يأكل عسل بمليون ريال سعودي جعله سمك يا رشاد. أنا متأكد إنه ما هوش معهوش عسل، هذا حاجة ثاني، حاجة ثاني ما هيش عسل، أنتم دارين موهي، بس قالوا لا ظهر العسل، آه، ومن هذاك الثاني الحرام هذاك اللي يشربوا مو عيال الذين، لأنه يدوهم يدوموا للسعودية مستورد من الخارج، فغالي، يعني القوارير حقه غاليات، مدري منين يدولو، من فرنسا أو مدري منين، أنا متأكد إنه منه ذاك ما هوش عسل. فالثورة الآن وقتها، والتحشيد الآن وقته، والتعبئة الآن وقتها، شحذ الإهمام الآن وقتها، الجهوزية يجب أن تكون عالية، مثل ما قلنا لكم يا شعب اليمن، نكون كلنا جاهزين بجهوزية عالية لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا ولإنهاء الحصار المفروض على بلدنا، لفتح المطار، لتشغيل الموانئ، لإعادة الإيرادات، لإعادة التحويلات، لإنهاء هذا الحصار المفروض، ولدفع التعويضات عن ما فعلوا في بلادنا. نذكركم أنه المشاركة والاتصال إن شاء الله بيبدأ بعد الفاصل على الرقم 01322653. المشاركة والاتصال معنا في حلقة اليوم على الهواء مباشرة على الرقم 01322653.
1: على مسؤوليتي،
2: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: إذن قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية استجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله تعلن جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفد الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً ومساراً لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسمياً وشعبياً. وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية، وتجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة. ما قرأناه عليكم هي أجزاء واقتباس من بيان قوات التعبئة العامة الذي يدعو الشعب اليمني لليقظة العالية والجهوزية، وهي دعوة يعني لباها اليوم أحرار اليمن، وتحركت اليوم قبائل اليمن معلنة الجهوزية تلبية لدعوة قائد الثورة. خرج أحرار اليمن اليوم في مشهد مرعب لكل أعداء اليمن، خرجت اليوم وقفات ولقاءات قبلية رفع فيها أبناء اليمن بنادقهم معلنين الجهوزية الكاملة لمواجهة العدوان ورفع الحصار. هذه الوقفات وهذه اللقاءات ستتكرر في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل القرى والعزل والنواحي، في كل المحافظات، في كل المدن، في كل الأحياء. الجهوزية العالية يجب أن تستمر، دورات طوفان الأقصى يجب أن تستمر. طلابنا الأعزاء، شبابنا الأفاضل، جميعا التحرك إلى معسكرات التعبئة العامة وإلى معسكرات التدريب. حان الوقت لانتزاع حقوقنا، حان الوقت لتربية السعودية وآل سعود المجرمين، حان الوقت لتحرير المحافظات والمناطق المحتلة، حان الوقت لثورة الجياع ضد كل من حاصر بلادنا، ضد كل من نهب ثرواتنا، ضد كل من يحتل أجزاء من بلادنا. حان الوقت لاسترداد المرتبات، حان الوقت للتعبئة، للتحشيد، للجهوزية العالية. لا يضحكوش علينا، لا يمكنوناش بلاتع وقصص هبالات وطلافيس وطناجع يضيعونا عن حقنا. لا، احنا راعينا خلال طوفان الأقصى، قلنا اخوتنا بغزة يتعرضوا لاعتداء ويتعرضوا لكذا، واحنا جزء من هذه المعركة. والسعودي شفهم على نفسه، السعودي يعني شيحترم نفسه، لكنه جلس يماطل يماطل يماطل يماطل. واحنا اليوم في هذه الايام الحسينية، احنا اليوم في هذه الايام الكربلائية، في ذكرى عاشوراء، في ذكرى الثورة الحسينية، في ذكرى انتصار الدم على السيف سنتحرك وسننطلق في هذه المعركة لاستعادة حقوقنا ولتحرير بلادنا. عندما دعا السيد القائد إلى النفير إلى الجبهات في ذكرى عاشوراء حدثت متغيرات كبيرة. تعالوا نراجع ونسمع إيش قال في وقتها السيد القائد.
1: أنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات. إن صمودنا اليوم هو تعبير عن إيماننا وتجسيد لمبادئنا. إن مشكلة تحالف العدوان معنا هي مشكلة تعود إلى تمسكنا بهذا المبدأ وبهذه القيم وسيرنا في هذا الطريق، طريق الحرية والعزة والكرامة. ما يريدونه منا هو الاستسلام لهم والخنوع لهم والخضوع لهم كي يهيمنوا علينا ويستعبدونا من دون الله، كي نكون في هذه الحياة شعبا لا قرار له ولا حرية له ولا كرامة له. ونحن اليوم سنقول من هذا الحضور الذي نعبر فيه عن هذا الانتماء وعن هذا الولاء للإسلام ولرموزه العظماء وللإمام الحسين عليه السلام، نقول لقوى العدوان: مهما كان طغيانكم ومهما طال حصاركم، مهما فعلتم بنا ومهما ارتكبتم بحقنا من الجرائم، إننا بإذن الله تعالى وبمعونته ثابتون وصامدون، لن نتراجع أبدا ولن نستسلم نهائيا. ونحن قائلون من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا: هيهات منا الذلة. إن هيهات منا الذلة هي بالنسبة لنا مبدأ، وهي بالنسبة لنا قيم، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف. رددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحيق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود. ونحن معنيون اليوم على بذل كل جهد على كل المستويات وفي كل المسارات وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لتماسكنا وصمودنا حتى يأذن الله بالنصر. والتوجه على هذا الأساس وفي هذا الطريق كانت نتيجته دائما وأبدا هي النصر من الله سبحانه وتعالى، الذي وعد بالنصر فقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي العزة التي وعد الله بها فقال: ولله العزة ولرسوله.
0: حفظكم الله سيدي ووفقكم الله ونصركم على أعدائه. نحن وإياكم في هذه المعركة، الشعب اليمني كله يفوض قائد الثورة، الشعب اليمني بجهوزية عالية، وسنستقبل اتصالات المشاركين ليوصلوا رسالتهم وجهوزيتهم واستعدادهم لثورة الجياع والثورة الحسينية في وجه الظلمة والمجرمين والقتلة وأعوان الشيطان وأعوان الطاغوت. سيد القائد يدعو الجميع إلى التحرك للجبهات والتعبئة العامة لنثور ثورة الجياع ضد من حاصرنا ونهب ثرواتنا واحتل بلادنا من شماله إلى جنوبه.
1: سعى أعداؤنا كيفما كان سعيهم لحصارنا فلن يتمكنوا. هم يتمكنون نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الوضع الاقتصادي متأثر بسياسات من الماضي، سياسات خاطئة مضت علينا عشرات السنين لم يبنى لنا وضع اقتصادي في هذا البلد. ثم واجهنا هذا التحدي الكبير من واقع صعب، ولكن بالتعاون يمكننا أن نحصل، ونحن بالتوجه إلى الله والعمل والتفكير الصحيح والعمل الجاد نستطيع أن نواجه هذا العدوان، لأن الله هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق وقوي يوصل رزقه إلى عباده. لكن نعمل مثل ما عمل شعب كوبا، مثل ما عملت شعوب أخرى، مثل ما واجهت الجمهورية الإسلامية في إيران حصاراً امتد عليها لأكثر من 30 عاماً، فلم يؤثر عليها حتى في مستوى أن تنهض وأن تبني نفسها بناءً كبيراً على كل المستويات، وليس فقط أن تتماسك بل أن تبتني وتنهض نهضة متميزة ومعروفة في المنطقة كما فعلت شعوب أخرى في هذا العالم. نستطيع بالتفكير الصحيح والتعاون والعمل الجاد واستغلال كل الفرص المتاحة والالتجاء إلى الله والاستعانة بالله والدعاء والعمل، نستطيع أن نواجه هذا التحدي الاقتصادي. ولكن لنحذر من 3 حالات. الحالة الأولى حالة الجمود، حالة الجمود والتكاسل واليأس والإحباط. هذه حالة خطيرة التي يتصور فيها البعض أنه ما من خيار، ما من حل، ما من مخرج، ليس أمامنا إلا الانهيار. هذه حالة سلبية يجب الحذر منها جدا.
0: لن نستسلم، لن نخضع، سنلبي دعوتكم يا سيدي، سنتحرك في إطار التعبئة العامة مع قواتنا المسلحة لاستعادة حقوق الشعب اليمني. سيحمل شعبنا سلاح القرآن وسلاح الحديد، سنحمل أسلحتنا على أكتافنا وبأعلى صوتنا نردد خلفكم يا سيدي، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. إذن لتحصل 1000 1000 مشكلة لن نتراجع، وسنمضي في هذا المسار لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا من هؤلاء المجرمين وأعوان القتلة وأعوان الشياطين.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة.
0: إذن وصلنا إلى الوقت المخصص لاتصالاتكم ومشاركاتكم على رقم الهاتف 01-322-653. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على الرقم المخصص 01-322-653. بعد بيان التعبئة العامة، الآن على المدنيين في السعودية الابتعاد عن المنشآت العسكرية والمواقع النفطية والقواعد الجوية. الجهوزية اليمنية عالية، اليد على الزناد، القوى الصاروخية في جهوزيتها، سلاح الجو المسير بجهوزية عالية، قواتنا المسلحة بجهوزية عالية. وخلونا نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم محمد.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم، من معي وتفضل.
2: محمد حسن سكندر من دشتغالب.
0: أهلا وسهلا بكم أخي محمد.
2: والله إحنا تبع السيد الآن، إحنا جاهزين الآن.
0: بارك الله فيك. وهذه جهوزية الشعب اليمني كله، السعودية عاثوا فساد وماطلوا ولا وجدوا حل ولا خارطة طريق ولا صرفوا مرتبات ولا أعادوا ثروات، ما معانا إلا جهوزيتنا وبنادقنا ونتحرك.
2: احنا نحسب ان الناس وانا بالقرى والكل حشد الناس واحنا جاهزين الان ومولين للسيد توليه كان له الله يحفظه.
0: بارك الله فيك، وهذا هذا هو هو المطلوب، هذا هو الواجب اليوم، التحشيد والجهوزية في المديريات في القرى في الأرياف في كل مكان، مش بس التحشيد والجهوزية العسكرية، أيضا اليقظة الأمنية، أيضا الحس. نعم
2: من المواطنين.
0: نعم نعم
2: الله يحفظكم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة على السعود، الموت اليهود والنصارى والنصر الإسلام.
0: بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك محمد، كنت معنا من ذي السفال. و اتصال آخر. هذه هي المعنويات الذي يفترض أنها تكون لدى كل شعبنا اليمني والجهوزية العالية لمواجهة هذا العدو المجرم الصلف. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، من معي وتفضل.
3: معك حسين المنصوري أحد جرحى الحفظ السادسة. لك التحية أخي العزيز.
0: الله يبارك فيك يا أبو حسين، وتحية لك ولكل الأحرار الشرفاء المجاهدين.
3: وندعو شعبنا الحر أن يهب هبة رجل واحد.
0: الله.
3: شعبة لدعوة السيد القائد ولدعوة بيان التعبئة العامة.
0: نعم.
3: نريد أن ننتحر بهم أمانة نحر انتحار. يا أخي نكفي سعيد سيادتنا وحقوقنا.
0: نعم مش انتحار، احنا نروح نلقنهم اقصى الدروس ونرجع رافعين راية النصر خلف سيدنا بإذن الله. صحيح، السعودي يعني زيد بها بيني وبينك، والله انه زيد بها السعودي، واحنا صبرنا بما فيه الكفاية وقيادتنا صبرت بما فيه الكفاية، ماذا الحين الا وقت انه نودق ابوه وندقدقه الصدق.
3: ايوة يا اخي، اخي العزيز وكل المستمعين نرجو منهم الاستجابة للدعوة العامة التي من بيانها التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله لكل الجهات الخمس.
0: نعم.
3: الدعم لأنهم هم العون والسند لنا.
0: نعم نعم نعم، كل واحد يتحرك.
3: أخي العزيز ولكل المستمعين
0: حياك وسلمك وشكرا جزيلا لك يا أبو حسين.
3: ولطاقمكم الحر العزيز.
0: شكرا لك.
3: ونطلب من الأخ المخرج جامل افتح النجران هاجم تقدم.
0: الله الله الله، سمعت يا أستاذ محمد الفرح، سمعت قال لك يشتي هجوم على نجران وتقدم.
3: سلم لي على محمد الفرح.
0: الله يسلمك. الله يسلمك
3: محمد شرف.
0: الله يسلمك وعافيك. شكرا لك الأخ أبو حسين و بارك الله فيك وفي أمان الله. الشعب اليمني اليوم قد ولغب يا محمد بن سلمان، أقسم بالله لو ذا لا يشربوا دمك. الشعب اليمني يا خبرة، يعني حق الصبر هذا كله وحق المعاناة هذه الذي عانيناها كله وحق التحمل هذا الذي تحملناه الفترة هذه كله، أمانة الله إنه يعني ما عاد يعني في قلوبهم إلا يدخلوا يقرطوا آل سعود قرط أمانة. قدوا الصدق، صبروا بما فيها الكفاية. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: مرحبتين، سلام الله عليكم وسعد الله مساكم.
0: مساك الله بالخير والعافية. من معي؟
4: معك أخوك أبو خالد المهري.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
4: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
4: خليك بكي كلنا محافظ المهرة.
0: يا أهلا وسهلا فيك وبكل الشرفاء الأحرار أخوتنا في المهرة.
4: تاج راسي.
0: الله يبارك فيك. فوق روزك.
4: وصلنا إحساسك، إحساسك.
0: حفظك الله.
4: الوطني، إحساسك المؤمن، إحساسك.
0: الله يبارك فيك.
4: أنا ما أمدحك.
0: الله يبارك فيك.
4: لكن الروح العالية اللي عندك. بارك الله فيك.
0: حفظكم الله. أنتم إخوتنا في المهرة أشرف الناس، وأنتم الذي وريتوا السعودي قيمته وكسرتوا هيبته، وأنتم الذي قلتوا للسعودي استوب، ما فيش عندنا شكرا سلمان زي ما يعني غلطوا بقية المحافظات أو محافظات أخرى. المهرة رجال ثبتوا فعلا.
4: خليكم فيك، هذا فضل الله عز وجل، ثم فضلكم أصحاب صنعاء أخواننا وأرواحنا وعيوننا أنتم.
0: الله يبارك فيك.
4: نعم جزء لا يعني صعب الإخلال بهذا الجزء.
0: نعم.
4: ونستمد قوتنا بعد الله عز وجل من عندكم، وألف تحية لكم وتحية لأصحاب صنعاء وجميع القبائل وجميع المديريات والحسينيون المرابطون على الجبهات، نقبل نحن أبناء قبائل مهرة نقبل أقدامهم.
5: الله يبارك فيك. الله
4: أيوة والله.
5: الله يبارك
4: نعم
5: فيك أخي.
4: نعم وما أطيل عليك، الله يعطيك الصحة والعافية ويطول عمرك.
5: حفظك الله.
4: نعم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بإذن الله النصر المبين بإذن الله، وهذا الفتح بإذن واحد أحد سوف يكون النصر من حظنا. وتحية كبيرة جدا
5: تحية لك
4: هذا القائد العظيم قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحية لكم وسامحوني على الإطالة.
5: الله يبارك فيك. ومن خلالك نوجه التحية لكل أهلنا شرفاء الأحرار في محافظة المهرة. نحن جميعا أبناء بلد واحد، تعرضنا جميعا لهذا العدوان الغادر، وجميعا سنتحرك خلف قائدنا السيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لتحرير كل تراب الوطن الغالي من صعدة إلى المهرة. لن نتنازل عن شبر من هذا الوطن. سنقف جميعا خلف قائدنا وخلف قواتنا المسلحة، نتحرك جميعا بروح جهادية حسينية كربلائية، ستنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع الاتصال قبل ما نسمعه، بناخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
6: ألو السلام عليكم.
5: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم وقل لنا من معي.
6: حسين حجر محامي.
5: أهلا وسهلا بالزبون الدائم
6: سيدي. الموضوع ما أقول لكم، موضوع كل مواطن في اليمن صغير وكبير.
5: نعم
6: يا سيدي. طبعا السيد القائد أطلق هذا الثورة، ثورة الجياع.
5: نعم.
6: ضد أوصلنا إلى هذا الحد.
5: نعم.
6: المرتزقة والسعودية والإمارات وخلفهم الأمريكي طبعا والإسرائيلي والصهيوني.
5: بلا شك بلا شك. نعم
6: يا سيدي، في المقابل هم سيعملون على إشعالها في الجهة المعاكس.
5: نعم.
6: وهم يعملون على هذا منذ سنوات.
5: صحيح.
6: يعملون على تكريس ثورة الجياع التي تشتعل داخليا.
5: نعم.
6: ولذلك لابد ما نحدد أدوار كل أدوارنا كمواطنين.
5: نعم.
6: وكدولة وكإعلام.
5: نعم.
6: تعلم الإعلام دور مهم جدا في الفترة القريبة القادمة. سنسمع العديد من الشائعات
5: مش بس بالقادمة، قد مشت هذه الأيام وشغالين علينا شائعات يومية. نعم نعم.
6: لكن المهم تحصيل الجبهة الداخلية.
5: نعم.
6: الشيء الثاني الذي نخشاه هو المهدئات بالوساطات. لازم الدولة الإذابة وساطة صادقة، لابد ما يكون بجدول زمني.
5: نعم.
6: أما يمكنونا
5: بقد ايش دافع
6: عيب الشوارع مثلا حق الازرع، هذا مش فضل منه.
5: صحيح.
6: عندي اسرى وتي اسرانا.
5: صحيح. المهدئات الصحيح. المهدئات هذه اعتقد ان القياده يعني لن تدعو للتحرك الا وقدها.
6: نعم. القياده واعيه لهذا الشيء، لكن الناس جميعا في المقايل في وسائل التواصل
5: نعم.
6: في الباصات في كل نعم. مكان، اذا بسروا من هذا الذي هم امراض
5: نعم
6: يرد عليه رد جلف، لو ما يغلق خليه يسكت.
5: نعم.
6: يجب الدخول الجبهة الداخلية بحصرة.
5: نعم نعم.
6: لأنه لن يخترق ذا إلا من هذا الناحية.
5: صحيح صحيح. التعبئة شوف يا حسين،
6: كانت الخطة على أساس زعزعات الجبهة الداخلية.
5: نعم نعم أخي حسين، التعبئة العامة مش فقط حمل السلاح يعني. نعم. والكلاشين. نعم. لا السلاح الوعي يتحركوا. سلاح الوعي، نوعي أسرنا أول شيء داخل البيوت. نعم. نفهمهم علشان لو شافوا شائعة، لو قرأوا خبر كاذب، لو سمعوا ادعاء زائف. وبعدين إلى
6: الأخبار.
5: نعم.
6: إلا من الصادقين.
5: نعم.
6: إعلام صادق.
5: نعم نعم.
6: لا وفي يمكنوش بفتح العدو سيعمل في كل قنواته.
5: نعم نعم. واليقظة الأمنية وإبلاغ الأجهزة الأمنية. نعم. بأي. نعم. تحركات مشبوهة.
6: المشاركين كثير.
5: شكرا لك أخي حسين. شكرا
6: الله أجركم. تحياتي للمخرج وكل الطاقم.
5: الله يبارك فيك.
6: وإن شاء الله النصر قريب
5: بإذن الله. شكرا لك أخي حسين حجر. فعلا اليقظة العامة مطلوبة من كل الناس، واليقظة الأمنية والوعي، والناس يكونوا مستوعبين ويكونوا جاهزين ويكونوا يعني مستوعبين انه احنا طالما في مرحلة تصعيد اكيد العدو بيصعد واكيد بيبدأ يحرك ادوات داخلية وبيبدأ يحرك يعني شخصيات ربما جديدة عاد احنا ما قد اكتشفناهاش من قبل. فلذلك يكون الناس عندهم وعي وتسليم مطلق للقيادة وألا نصدق أي شائعات تريد أن تخلخل جبهتنا أو تزعزع صفوفنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
5: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ حاضر. حياك.
7: معك أبو محمد حميد.
5: أهلا وسهلا بكم أخي أبو محمد. تفضل.
7: شوف يا أخي العزيز إحنا نقول للطيب سيدي واستمتع.
5: الله.
7: طيب يا سيدي وعيني.
5: الله.
7: يا تاج راسي.
5: الله.
7: تاج راس كل يمني حر.
5: الله.
7: ويجب علينا أن نكون يدا واحدة.
5: نعم.
7: من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
5: نعم.
7: ويجب وتحياتي إلى أبو خالد.
5: نعم.
7: المعاري.
5: نعم.
7: ولكل أهل المهارة.
5: الله.
7: حول تيجان على رؤوسنا.
5: الله.
7: وأتمنى أن الأجهزة الأمنية أن تكون واعية والمواطنين.
5: نعم.
7: في يعني من أقصى اليمن إلى أقصى اليمن.
5: صحيح.
7: يجب علينا أن نكون يد واحد.
5: نعم.
7: وكتف واحد.
5: نعم.
7: والأمن أمن اليمن بأكملها.
5: نعم.
7: يجب علينا أن نستقل فيها. ويعني زي ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
5: نعم.
7: يجب علينا أن نستقل ونعمل.
5: أحسن الله إليك. نعم نعم شكراً جزيل.
7: نسي البراعة. الله أكبر. الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسرائيل.
5: شكراً جزيلاً لك أبو محمد وتحياتك لأهلنا في المهرة وصلت. وإحنا نحيي أهلنا في كل ربوع الوطن. نقول لإخوتنا في عدن أنه إحنا معكم وإلى جانبكم في هذه المعركة المصيرية. وإلى إخوتنا في مدينة تعز المحتلة نحن معكم وإلى جانبكم. وإلى إخوتنا في المديريات المحتلة في مأرب نحن معكم وإلى جانبكم. وإلى كل ربوع هذا الوطن سنطرد الاحتلال وسنستعيد سيادتنا وبلدنا وثرواتنا وخيراتنا. ولن نسمح لسعودي أو إماراتي أو سوداني أو أمريكاني أو إسرائيلي صهيوني قدر أن يتحكموا بمصير بلدنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
5: عليكم السلام. حيا بك. من معي؟
8: معك أبو عمار.
5: أهلا وسهلا أبو عمار وارحب.
8: الله
5: حياك حياك.
8: لقد جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا.
5: الله.
8: الويل لك يا حبيب مردخاي. الويل لكم يا آل سعود. الويل لكم غضبة الشعب اليمني. الشعب اليمني الآن دبه على الجناد شباب وشيوبة وصغار ورجال ونسان وجدش وقبائل وبلغبة. هنا المعركة هنا اليمن هنا الحرية هنا السلامة هنا البدع هنا السبعة. يا شعوبي يا مرتدى شعبي يا عبي إسرائيل ويا عبي الأمريكا ويا علي بني يا بيانتا شهد عسل حسنت عمر مش عسل يا بجرم يا حمار أحرز يا اللي يجب على
5: أحييك أحييك يا أبو عمار.
8: يا سعدك أين المفر أنت والمجدنا بيعتمان أين يا مرتدى يا من دعت والسلامة مرت والعرض الله اكبر. الموت الامريكي الموت لإسرائيل اللعنة عليهم النصر للإسلام.
0: شكرا شكرا لك أبو عمار، شكرا على هذه المعنويات، بارك الله فيك. هذه المعنويات اليمنية هي البأس اليماني الشديد الذي سيذيق آل سعود، ومثل ما سميتهم أحفاد مردخاي هؤلاء اليهود فعلا الذين اعتقدوا أننا سنكون لقمة سائغة، عليهم أن يستوعبوا فعلا أن القرار قد صدر وأن الشعب اليمني بجهوزية عالية لاستعادة يعني بلدنا واستعادة عسير ونجران وجيزان، ويعني حتى يعلم هؤلاء الظالمون المجرمون ما الذي اقترفوه بحق الشعب اليمني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. انقطع. إذن من قال حقي غلب، وإحنا أصحاب حق، وإحنا في هذه المعركة أصحاب حق. من صعدة إلى المهرة معركتنا واحدة، قضيتنا واحدة، وعدونا واحد. من يريد أن يذل أهلنا في المهرة هو من يريد أن يذل أهلنا في صعدة. من يريد أن يهين إخوتنا في عدن هو نفسه من يلقي بالقنابل على أهلنا في الحديدة، وعلى أهلنا في ذمار، وعلى أهلنا في عمران، وعلى أهلنا داخل العاصمة صنعاء. هو نفسه من استهدف الصالة الكبرى، هو نفسه من استهدف حافلة الأطفال في ضحيان، هو نفسه من قصف حي سوق الهنود داخل محافظة الحديدة، هو نفسه من قصف سجن الزيدية، هو نفسه من يعتدي على أرضنا، هو نفسه من اليوم يذيق أهلنا في المحافظات المحتلة مرارات الهوان. هو نفسه هذا المجرم وهذا الطاغي وهذا الصهيوني. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا. مدري ايش قصة الاتصالات اليوم، يمكن يضبحوهم راعين. المعذرة الذي يتصل وينتظر ولا يكمل عليه الرصيد، انا اعتذر كما انا يعني كثير هدار لكن الموضوع يعني حماسي شوية، انا اعتذر من اي واحد اتصل وانقطع الاتصال. الو مرحبا. يا الو الو الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
9: تحية لك يا أخي وإعلامي، سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
9: أحيي سيدي القايد، أنا أم أويس، الله يحفظك يا سيدي القايد. أمانة أجيب سرواح السيدي القايد أمانة ولي الله، سلام الله عليك يا سيدي.
0: سلام الله عليك. نحن جميعا خلفه في هذه المعركة، ونحن جميعا خلفه في هذه المعركة لتحرير بلادنا.
9: احنا فداء يعني له بدمنا بأولادنا بأزواجنا بأرواحنا بأهلنا بكل الشعب اليمني.
0: بارك الله فيك،
9: سلام الله عليك يا سيدي القايد، الله يحفظك من بين أيديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وسلام الله عليكم الإعلاميين، سلام الله عليكم سيدي القايد، افتخر به عندما يدعي لكم، سلام الله عليكم، الله يحفظكم، الله ينصركم، الإعلاميين، الأمنيين، العسكريين، الأخوة المجاهدين في كل الجبهات، سلام الله عليكم، الله يحفظكم، الله ينصركم. إحنا بنلقى التسبيح لله سبحانه وتعالى، ونلقى كل ما ندعي وكل ما نسبح وكل ما نكثر من الصلاة على النبي نصرا وعزة وكرامة. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة يا أمريكا ويا إسرائيل ويا تعاود ويا مرتزق ويا إصلاحيين يا كل من أذقين، إحنا المنتصرين، إحنا بإذن الله وفي كرامة
0: بإذن الله. شكرا شكرا لك،
9: سلام الله عليك يا أخي، في أمان
0: الله. يبارك فيك أم أويس، ونوجه التحية للمرأة اليمنية، للأم اليمنية التي يعني سجلت مواقف بطولية منذ بداية معركتنا في مواجهة العدوان. المرأة اليمنية التي رفضت الجبهات بأبنائها وبفلذات أكبادها، المرأة اليمنية التي سيرت القوافل، المرأة اليمنية التي دعمت، والمرأة اليمنية التي صبرت وتحملت وضحت خلال هذه المعركة وخلال هذه المواجهة. هي اليوم لا تزال في يعني نفس المعنويات ونفس الموقف ونفس الروح الجهادية الزينبية. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
10: معك أبو زيد من ساحل يعني من جبهة.
0: أهلا وسهلا بك يا أخي أبو زيد، والتحية من خلالك لكل الأحرار الشرفاء في كل الجبهات والميادين، تفضل.
10: احنا مستعدين لتنفيذ توجيهات السيد القائد ولتوجيه الحكومه ولتوجيه لجنة التعبئة العامة.
5: نعم.
10: والله نحن مشتاقين لملاقاة السعوديين هذا الحثالة.
5: نعم.
10: الفقرة الحلوب.
5: نعم.
10: نحن مشتاقين نذبحها زي ما نذبح النعجة.
5: الله الله. وقد جربونا جربونا.
10: يعني يتمتعوا يتمتعوا يعني بتعذيب الشعب اليمني وحصاره وتدميره.
5: نعم.
10: يعني من أجل إرضاء الأمريكي والصهيوني هذا الصهاينة العرب. صهاينة.
5: نعم.
10: العرب الذي هم يعني أخص من الصهاينة.
5: الله. وجربونا هذول السعودة جربونا من جبل الدخان إلى الربوعة. جربونا إلى نهوقة. إلى
10: نعم.
5: أما هذه حق بقيق وخريص و
10: الشايبة.
5: الله.
10: إحنا لازم ننهي هذا شركات أرامكو.
5: الضرع الضرع الذي يختلفه ترامب.
10: نعم. الأمريكي.
5: نعم.
10: إحنا لازم ندمرها ونأخذ حقوقنا ونحرر نجد والحجاز من درس هذا الكلاب آل سعود.
5: نعم.
10: يعني هم آل سعود آل برا ما هم شعير رجال.
5: هؤلاء يعني المرأة أشرف بمليون مرة، لكن هؤلاء أبناء القردة والخنازير، هؤلاء أحفاد
10: هؤلاء
5: الصهيونية، هؤلاء صنعتهم الصهيونية. لعت زيد زيادة، لعت زيد زيادة، لأنه بعد تفتح لي المجال وبعده بنخرج عن السياق. شكرا لك أبو زيد. وفعلا على السعودي أن يتذكر ما فعلناه في بقيق وخريص وفي حقل الشيبة، وما فعلناه في أرامكو، وكيف ولعنا وكيف أشعلنا تنورة، وكيف إحنا قادرين اليوم أنه نخليها تولع وتحمر في السماء. يعني بوطا فيصلي على النبي ويعذب الشيطان ويدي حقوق الشعب اليمني، هو حرام أنه يدخل الشعب اليمني قرط وقرط. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
11: ألو.
5: مرحبا.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
11: جزاكم الله في الخير والعافية. أبو مدين.
5: أهلا وسهلا بكم
11: أبو مدين اليافعي.
5: أهلا وسهلا بأبو مدين اليافعي وبكل أهلنا في يافع.
11: حياك الله وعزكم الله.
5: الله يبارك فيك.
11: لابد من لعنة والدي هذا السعودي أو الإماراتي أو الإسرائيلي.
5: نعم.
11: لابد من لعنته لنا صابرين، مش من اليوم، لنا صابرين من قبل، من أيام تنومة 107 سنة.
5: الله.
11: ولليوم تمام.
5: نعم.
11: ونقول لعن الله كل خائن باع وطنه، سواء شمالي سواء جنوبي.
5: الخائن الخائن الخائن لا شمالي ولا جنوبي، الخائن
11: على كل خائن.
5: نعم.
11: اليوم ماذا يعمل السعودي أيها المرتزقة؟
5: نعم. سلامتك.
11: في بخاء أو في عدن.
5: نعم.
11: أو في مأرب أو في حضرموت، هل هي بلد أبوه؟ هل هي بلد ورثها من أمه وجده وأبوه؟ وعلى الإعلاميين، أنا زعلان من الإعلام عندنا. تمام. لا يكون يقول نجران أو جيزان، يقول الأراضي المحتلة.
5: نعم.
11: من من من حقل الشيبة.
5: نعم.
11: لحتى آخر تمام في تنومة. هذا الأمر الواقع الحقيقي.
5: نعم.
11: أنا أتمنى من كل مواطن حر شريف كان في العديد، في صنعاء، في صعدة، في عدن، في كل شيء، في حضرموت، في كل، اليوم جاءت فرصتكم أيها المظلومين، جاءت فرصتكم، ليس فرصة العسكري بس الحالة.
5: نعم.
11: العسكري هذا منين جاء؟ المواطن منين جاء؟ هذا كله الوطن للجميع.
5: صحيح.
11: وليس الواحد فقط. يجب على العالم أن يدرك، اليمني أولا أن يدرك هذا السعودي لازم ينداس بكرامته، لأنه بلا كرامة، لأنه بلا دين، بلا ملة، بلا، لا يعرف الجورة. من اللي أسسه؟ أسسه ابن الحرام اليهودي وهو مثله. هذا
5: صحيح.
11: لازم يتكرر في دعس وهيانة كرامته.
5: نعم.
11: أتمنى من الله إن ما قاله السيد أو قال تمام كل رجل حر شريف في القوات المسلحة، هذا واجب أن ننطلق منه. وأشكر كل رجل حر شريف يطلع في هذا الإعلام أو غيرها.
5: نعم.
11: لا يكون يقول الأراضي جيزان أو رنجران أو أبها أو قميص، الأراضي المحتلة.
5: نعم.
11: وسينتعي والديه غريبا بإذن الله، ولن تنفع أمريكا، ولن تنفع إسرائيل.
5: صحيح.
11: ولن تنفع الهوانة المرتفة اللي معه أو هنا داخل خارفانين. والسلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
11: نعلبوكم يا ملوك المملكة.
5: الله الله، شكرا لك أبو مدين اليافعي ولكل أهلنا في يافع الأحرار الشرفاء جميعا خلف قائدنا في هذه المعركة المصيرية لاستعادة الأراضي المحتلة ولتحرير كل شبر في أرض الوطن. نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
12: وقل سلم نفسك يا سعودي أنت محاصر.
5: سلم سلم
12: سلم نفسك يا سعودي أنت محاصر.
5: الله يحفظك. من معي؟ غلا. إذا عاد في اتصال يا أستاذ محمد نأخذ اتصال أخير لأنه الوقت يداهمنا. إذا عاد في اتصال أخير، ويعني احنا فعلا نسعد بهذه المواقف المشرفة لأهلنا من المهرة إلى يافع إلى كل المحافظات اليمنية، جميعنا في موقف واحد وفي تحرك واحد في هذه المعركة المفصلية، معركة تحرير الأرض اليمنية واستعادة الحقوق. اليوم احنا يعني في جبهة جهادية مشرفة نقف فيها جنبا إلى جنب، الصغير مع الكبير والرجل مع المرأة والشمالي مع الجنوبي، يعني وآسف على المصطلح لكن هي يعني الجغرافيا، من الشمال إلى الشرق ومن الجنوب إلى الغرب، سنقف جميعا في هذه المعركة خلف قائدنا لاستعادة حقوقنا والإنهاء المعاناة. الشعب اليمني تعب، والشعب اليمني ضحى، والشعب اليمني صبر، والشعب اليمني اليوم لابد ما يقطف الثمار. يعني ما فيش حرب تجلس هكذا، ما فيش حرب بدون نهاية، لابد من نهاية. احنا اليوم نشوف كيف جالسين يكشكشوا الزلط للإيراني، حقه واحنا حقنا، حقنا اليوم نشتي حقنا. ناخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
13: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي وتفضل؟
13: معاك الكفيس محمد نعمان عبد الله.
5: أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وبدقيقة واحدة لو سمحت لأنه وقت البرنامج يعني.
13: نعم تفضل. كنت أحاول وما مسكت مع الخط.
5: إن شاء الله الأسبوع الجاي من بداية الفقرة نأخذك. تفضل أخي.
13: مع الاسم الاسم الكريم من لأنه
5: أنا عبد الحافظ معجب.
13: حياك يا أستاذ عبد الحافظ.
5: حياك سلمك أخي.
13: نقول نجاح إن شاء الله.
5: الله يبارك فيك.
13: ومن نصر إلى نصر بإذن الله.
5: يا رب.
13: نتمنى أن الشعب اليمني أن يفيق إلى يعني إلى مستقبل زاهر وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين وأن ينصر كل الإخوة الشرفاء.
5: شكرا لك.
13: وأشكر السيد القائد سلامي له جميعا.
5: شكرا شكرا. وأنا أعتذر منك بس بسبب الوقت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذك من بداية الفقرة. شكرا لكل المشاركين ولكل المتصلين، والمعذرة كل المعذرة لكل من حاول ولم يسعفنا الوقت في استقبال مشاركته. الأسبوع القادم في نفس التوقيت سنكون معكم على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لكم. نحن جميعا في جهوزية عالية و تعبئة عامة مستمرة لتحرير بلادنا ولاستعادة ثرواتنا. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألتقيكم على أثير إذاعة سام الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت الثلاثاء العاشرة مساء. في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جديد تواصلنا عبر برنامج وما يسطرون، برنامجنا الثقافي الاطلاعي الذي يأخذنا في كل أسبوع وفي كل موعد من مواعيده في عالم المعرفة، ونجول عبره بين السطور التي تضيء وتفيد وتمنح معرفتنا الأبعاد التي تستحقها والأبعاد التي تستدعيها هذه الظروف والمرحلة التي نعيشها في هذا المحط الوجودي النوعي الاستثنائي من حياتنا كأمة عربية وإسلامية، تواجه ما تواجهه من هذه التحديات والصعوبات وهذه الهجمة الشرسة التي يتعالى مدها يوما عن يوم. بين أيدينا في هذه الحلقة أعزائنا مقالة مطورة مستفيضة ذات أبعاد ثقافية بل وجودية، لها تماس واضح بما نعيشه اليوم كعالم عربي وإسلامي. هذه المقالة هي بعنوان الأمن الثقافي العربي والإسلامي وآفاق المستقبل، للكاتب والأكاديمي العربي الدكتور بركات محمد مراد. مقالة رغم أن عمرها يتجاوز العقد من الزمان، لكن صداها من حيث الرؤية والدلالة والمضمون يتردد بقوة في لحظتنا الراهنة بكل ما فيها من نوعية وحساسية وخطورة، نظرا لما تحمله كما نراها ونعيشها من مواجهات وتحديات وأعداء وعدوانات غاية في الجسامة والخطورة والطبيعة التي لا سابق لها.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: يبدأ الكاتب مادته الكتابية هذه بالإشارة إلى أن مفهوم الأمن الثقافي هو من المفاهيم التي نشأت حديثا في بلادنا العربية والإسلامية، وتحديدا في أوائل سبعينيات القرن العشرين الفائت، وجاء اشتراحه كرديف لمفاهيم ومصطلحات نشأت في حقول ومجالات أخرى مثل الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي وما إلى ذلك. ودلت هذه المفاهيم والمصطلحات على الحاجة العربية الإسلامية لاستراتيجية تحد من الانكشاف على الخارج المتربص، لكنها تخفي بين طياتها صعود مفهوم الأمن في الدول العربية كما يقول الكاتب، بعدما سيطرت النظم القائمة على مقدرات الدولة وحولتها إلى دولة أمنية بامتياز كما يستنتج الكاتب. ويستدرك قائلا: لكن من جانب آخر نرى حربا ثقافية فعلية تشن على العرب والمسلمين من طرف الغرب والصهيونية العالمية بهدف استئصال آخر ما يجمع العرب والمسلمين من تراث حضاري وديني ولغوي تجسده هوية حضارية إيمانية بتاريخيتها، بهدف إدخالنا في المتاهة أو اللاهوية كما يقول، أو الهوية الشرق أوسطية التي ينظر إليها الكيان الصهيوني ليل نهار لتكريس وتصوير المنطقة على أنها مؤلفة من شعوب مختلفة لا رابط يجمع بينها كما يقول نفر من الأكاديميين. فلقد قام مثلا بعض منظري المحافظين الجدد وأشباههم في الوطن العربي وعالمنا الإسلامي من الليبراليين الجدد باستبدال تعبير العرب في الأدبيات السياسية والفكرية باصطلاح الناطقين بالعربية. وهذا الاستبدال لا هدف له كما يقول فاضل الربيعي سوى تدمير فكرة وجود الأمة في وعي العربي المسلم لنفسه، فهو بحسب زعمهم ليس عربيا بالأرومة، بل هو كائن ناطق بالعربية شبيه بالإندونيسي الناطق بالهولندية أو السنغالي الناطق بالفرنسية، وبالتالي تكريس انطباع زائف في وعي العربي المسلم لنفسه بأنه نتاج استعمار أمة أخرى تدعى العرب، وأن أصوله أرامية أو فرعونية سومرية أو بربرية، وأن جذوره تضرب عميقا في تربة المسيحية الرومانية. هكذا أيضا ومن ضمن تخريب الأمن الثقافي العربي الإسلامي يجري نقد العروبة وتوصيف المشاعر التقليدية لدى المواطنين الذين ينفعلون بالأحداث المأساوية في فلسطين والعراق ولبنان وغيرها من البلدان المبتلى بهجمة الأعداء المتواصلة بأنها مرادفة للتخلف، أو هي تعبير عنه يعكس نوع وطبيعة استراتيجيات الغرب القديمة والمستجدة لمحو العروبة وبعدها العقائدي الإسلامي، وكذلك أي شعور جمعي بالمسؤولية التاريخية والحضارية للأمة. وبعد هذا الاستهلال يأخذنا الكاتب إلى معنى الأمن لغة واصطلاحا، ويقول: إذا أرادت أمة أن تحقق لنفسها تقدما حضاريا مزدهرا فلا بد أن توفر الأمن لديها على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي فضلا عن المستوى الثقافي، وذلك ما شهد به التاريخ وأكدته تجارب الأمم والشعوب ذات الحضارات العريقة. فلا إبداع من دون استقرار، ولا نهضة علمية أو ثقافية أو اجتماعية من دون أمن أو طمأنينة تلقح العقول وتشحذ العزائم وتعلي الهمم وتطلق الحريات. ويؤكد الكاتب أن الأمن هو أهم الأسس وأبرز القواعد التي يقوم عليها صرح الحضارات، وهو اللغة الرسمية التي يتميز بها الفرد المتحضر والمجتمع المتقدم والأمة الواعدة التي تدرك ما ينطوي عليه المناخ الآمن من عوامل حضارية متينة وعناصر ديناميكية فاعلة تقود إلى صنع مجتمع حضاري متقدم يحظى بالاستقرار وينعم بالسكينة ويتفيأ ظلال الأمن وحياة الرفاهية. وتتقارب معاني الأمن في كل من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، حيث تلتقي جميعها على أن الأمن هو تحقيق السكينة والطمأنينة والاستقرار على مستوى الفرد والجماعة. فالأمن في المعنى اللغوي ضد الخوف، والآمن المستجير ليأمن على نفسه، والأمانة ضد الخيانة، وآمن به صدق، والإيمان الثقة وقبول الشريعة، والأمين القوي وصفة لله تعالى. أما المعنى الاصطلاحي فيكمن في الإجراءات الأمنية التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة وتأمين أفرادها ومنشآتها ومصالحها الحيوية في الداخل والخارج. ويلاحظ الكاتب أن تطور الحياة وأسبابها أدى إلى استحداث أسماء كثيرة للأمن، مثل الأمن القومي والأمن الجماعي والأمن الإقليمي والأمن الدولي. وهنا يشير من الضفة الأخرى إلى رؤية هارولد براون، وهو أحد من يوصفون بأنهم رواد دفاع الولايات المتحدة السابقين، أن الأمن القومي هو القدرة على صياغة وحدة الأمة ووحدة أراضيها والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم بشروط معقولة. وهنا أو بعد هذه النقطة يجد الكاتب أن المناخ الاستطرادي مع سطوره هذه مواتن لتعريف

0: في موضوع من المواضيع التي تعرض له، ويؤكد أن الثقافة ثروة معرفية نظرية وعملية عقلية وروحية في مختلف جوانب الحياة البشرية، ظاهرة وباطنة، ملموسة ومحسوسة، تتركز في وعي المثقف وتراكم الخبرة واستخلاص الدروس على مر العصور وفي الأمكنة المختلفة، ويشكل الوعي سلاحا حقيقيا قادرا على توظيف المعرفة والجهد البشري توظيفا حيويا، وعلى إعادة إنتاج المعرفة أيضا لأمة ما. والثقافة التي يتحدث عنها في هذا المجال كما يوضح هي الثقافة بالمعنى الحقيقي والواسع، التي تشمل مجمل الأفكار في الفلسفة والآداب والفنون والعقائد والتربية والتعليم بمراحلهما والإعلام وشرائح الثقافة التخصصية والقيم والمثل العليا والمعتقدات والانحيازات والخرافات التي تشكل الإطار العام لحركة المجتمع. ويشير إلى موقف فلسفي في هذا السياق يكيف الفكرة الأساسية فيه بأنه تطوير. هنا يقول حرفيا: لقد طور كانت مفهوم الثقافة بتعريفه: الثقافة أنها مجموعة من الغايات التي يمكن للإنسان تحقيقها بصورة حرة وتلقائية انطلاقا من طبيعته العقلانية حسب وصفه. وبهذا تكون الثقافة في نظره أعلى ما يمكن للطبيعة أن ترقى إليه على مستوى الوجود الإنساني. ويوسع دائرة الاستشهاد بالإشارة إلى تعريف هيردر للثقافة بأنها الصورة أو الهيئة العامة لحياة شعب أو أمة. أما تايلور فيعرف الثقافة بأنها مركب يتضمن جميع المعارف والعقائد والفنون والقوانين والتقاليد وجميع التنظيمات والعادات المكتسبة من طرف الإنسان كعضو في المجتمع.
1: وما يسطرون.
0: ويوطئ لفكرته التالية بعنوان فرعي: تيارات الثقافة المعاصرة. هنا يشير إلى ما غلب على مظاهر الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة، وهو كما يكيف أو ينظر العديد من التيارات، يحددها بأنها أولا تيار الثقافة المستعادة أو الثقافة العربية الإسلامية. ويتحدر هذا التيار من أهل النقل في الثقافة العربية الإسلامية، ويدعو إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه من الجانب الاعتقادي والحضاري، إذ يعد هذا التيار أو يعد أنموذج المدة المعاصرة فضلا عن بعض ما لحق به من مراحل زاهية. نعم، يعده أنموذج الفترة المعاصرة. أما التيار الثاني في هذا السياق كما يشير إليه الكاتب فهو تيار الثقافة المستعارة أو الثقافة الغربية المعاصرة العلمانية. ويتحدر هذا التيار من أصول لا ترى في المنظومة التأسيسية أنموذجا يصلح للعصر، بل تراها عائقا أمام التقدم، في حين ترى الثقافة الغربية اشتراكية كانت أم رأسمالية الأنموذج الأمثل والأنسب للدخول إلى العصر الحديث والتطور الحضاري. ويعتمد هذا التيار كما يقول الكاتب على معطيات ثقافات قديمة أو معاصرة، ويرى بها منظومة تأصيل بديلة. أما التيار الثالث فهو تيار الثقافة المستفادة أو الثقافة العربية الإسلامية المنفتحة، ويتحدر هذا التيار من أهل العقل في الإسلام كما يقول، ويدعو للموائمة بين روح الإسلام ومعنى الثقافات الإنسانية والاستفادة من كل ما من شأنه أن يقدم الحلول على قاعدة المعقول، ويسعى من خلال ذلك إلى تحقيق منظومة حديثة التنسيق مع المنظومات السالفة، ويستوعب حقائق العصر ومعطياته. ويحرص الكاتب هنا على الإشارة إلى أن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية يؤكد أن احترام الثقافة

0: الأخرى كان من أهم المميزات التي اتصفت بها في أثناء توسعها ونشرها رسالة الإسلام. فالإسلام في جوهره لا يمنع نقل عناصر ثقافية أخرى لها صور إسلامية تتلائم مع مبادئه ومفاهيمه الأساسية. بعد ذلك يتطرق الكاتب إلى ما أسماه أو إلى مفهوم الأمن الثقافي، وهنا يقول: لعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الأمن الثقافي العربي والإسلامي هو تفرد الثقافة العربية الإسلامية بصفات وخصائص معينة تكمن فيها خصوصية هذه الثقافة وتميز المجتمع العربي المسلم عن باقي المجتمعات. ففي ظل النظام الدولي الجديد كما يوصفه الكاتب، يرى أيضا أن هناك توجها شديدا نحو تحديد الهوية، وبينما تتحول حياة الفرد نحو العالمية نجد أن الفرد نفسه يحاول أن يحافظ على ثقافته التي تمثل هويته وشخصيته المميزة. ومن ثم فإن الهوية تظهر ويتأكد محورها في كل المجتمعات، ويؤكد أن المواجهة مع الغرب في العصر الحديث كانت تعبر عن الرد على التحدي الخارجي الأكبر. فمع الأخذ من الثقافة الغربية طوعا ومع فرضها أحيانا، كان هناك خوف على الهوية العربية والإسلامية، وكان الغرب يرى أن ثقافته وحضارته تمثلان نهاية التطور والمسار بالنسبة للإنسانية، وأن الحضارة البشرية انتهت إليهما وما عداهما ركود وتخلف. ومع هذا لم يغب عن الأذهان أن هناك تعددا، وأن لكل أمة ثقافتها ولغتها وهويتها التي تعمل على حفظها عبر توازنها للأجيال وحمايته من الاندثار. وهنا يقتبس يشير إلى أن ظاهرة الأمن قديمة قدم الإنسان نفسه، إذ ارتبط بوجوده ووعيه لذاته وللمخاطر التي تهدد كيانه، ومن ثم حاول الإنسان أن يجد الحماية لنفسه من أجل إبعاد شبح الخوف والمخاطر. وقد سعى الفرد لتحقيق الاستقرار وتحصين البيئة التي نشأ فيها بالتعاون مع غيره من بني البشر ممن يشتركون معه في خصائص القرابة والجوار، وذلك وفقا لفكرة أن الواحد للجميع كما أن الجميع للواحد، القائمة على أحاسيس منطقية مشتركة. وانسجاما مع هذا الاقتباس أو هذا النص، فإن الأمن الثقافي كما يؤكد أو يعرف الكاتب هو كل محاولة من المجتمع للحفاظ على عاداته وتقاليده وإرساء أسسه وتحصينها من المؤثرات الخارجية. ويعتمد وجود الأمن الثقافي العربي والإسلامي على التفاعل الإيجابي والتعاون بين المواقف المختلفة من كل ما يطالعنا به مسار الزمن المتحرك، أو بمعنى آخر الاتفاق على مدى خطورة العولمة على الثقافات الوطنية أو المحلية. ويرى في هذا الكلام ما يقودنا إلى التساؤل حول ما تشكله العولمة، وهل هو تهديد فعلي للثقافات المحلية أو الوطنية. هنا يشير أو يحيلنا إلى إحدى الكاتبات العربيات، وهي تقول ما يشبه الإجابة ضمن هذا السياق، بأن العولمة الثقافية في مفهومها العام تشكل عنصرا جديدا من التفاعل بين الناس، فهي تزيد الاتصالات عبر الحدود الوطنية، لكنها في الوقت نفسه تبلور صيغا جديدة على حساب الثقافة الوطنية، الأمر الذي يهدد الأمن الثقافي الوطني. ولما كانت الثقافة هي المعبر الأساس للخصوصية لأية أمة من الأمم، لذلك وجب الحفاظ عليها. وبما أن الثقافة جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن القيم، فإن عملية الحفاظ على أمنها هي عملية مواجهة كل ما من شأنه أن يهدد تلك القيم رغبة في الاستمرار والبقاء. وعندما يحدث انتقال من ثقافة إلى أخرى فالذي يحدث هو نوع من التفاعل بين ثلاث عمليات هي التوافق والتلازم والصراع. ويستطرد الكاتب في هذا الاقتباس إلى قول الباحثة المشار إليها أيضا إن أخطر التحديات التي يتعرض لها الأمن الثقافي العربي الإسلامي يمكن حصرها في عناصر أساسية من بينها اللغة والوعي التاريخي إضافة إلى الدين. فصورة العرب والمسلمين في الإعلام الغربي لا تعبر عن الواقع، بل إنها في أغلبها مفبركة وتعبر عن حساسيات وعن نزعات عنصرية مجافية للواقع. نعم، لا تعبر عن الواقع، فضلا عن كون الإعلام الغربي يتعامل مع العرب من منظور الاستعلاء الاستعماري والدونية التي تشير في مرماها النهائي إلى رؤية العرب والمسلمين في إطار واحد هو التبعية، تبعية لهذا الغرب المستعلي والمستكبر. كما أنه يعد الوطن العربي والإسلامي كله مجموعة من الدويلات والأقطار المتفرقة وليس كتلة واحدة، وتتوقف مدى خطورة الآثار التي يتركها اختراق الأمن الثقافي على مدى قدرة البلدان العربية والإسلامية، أو في الأدق كما يقول المجتمعات العربية والإسلامية على التعامل مع تلك الآثار، وأيضا القدرة لديها على صياغة مشروع وطني جماعي يحافظ على هويته.
1: وما يسطرون.
0: ويشير بعد ذلك إلى أن عملية الحفاظ على الثقافة العربية لا تعني الانغلاق وعدم مواكبة عملية الحضارة، إذ لا بد في النهاية من مواكبة التغيرات والتعايش معها باقتدار وثقة في الأسس التي تركن إليها وتستند إليها هذه الهوية الحضارية والثقافية العربية والإسلامية. وبطبيعة الحال يأخذ المسار بنا مع الكاتب في الاستطراد وأيضا السردية التي تتوسع في الحيثيات الموضوعية والمحددات التي تضيء على الأبعاد المهمة والرئيسية والمتحركة والحية لهذا الموضوع. بطبيعة الحال لم يعد يسمح لنا الوقت في هذه الحلقة بالمزيد، وسنجول بين كل هذه الأبعاد والتفاصيل التي يستفيض فيها الكاتب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
1: وما يسطرون.

0: سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.
1: على

0: نسدد حلوقه.
1: بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر شبر في هذا البلد، في بره وبحره وجزره، حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلدنا. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم من شداد الآفات ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.

0: وأنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات. إن صمودنا اليوم هو تعبير عن إيماننا وتجسيد لمبادئنا. إن مشكلة تحالف العدوان معنا هي مشكلة تعود إلى تمسكنا بهذا المبدأ وبهذه القيم وسيرنا في هذا الطريق، طريق الحرية والعزة والكرامة. ما يريدونه منا هو الاستسلام لهم والخنوع لهم والخضوع لهم، كي يهيمنوا علينا ويستعبدونا من دون الله، كي نكون في هذه الحياة شعبا لا قرار له ولا حرية له ولا كرامة له. ونحن اليوم سنقول من هذا الحضور الذي نعبر فيه عن هذا الانتماء وعن هذا الولاء للإسلام ولرموزه العظماء وللإمام الحسين عليه السلام، نقول لقوى العدوان: مهما كان طغيانكم ومهما طال حصاركم، مهما فعلتم بنا ومهما ارتكبتم بحقنا من الجرائم، فإننا بإذن الله تعالى وبمعونته ثابتون وصامدون، لن نتراجع أبدا ولن نستسلم نهائيا. ونحن قائلون من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا: هيهات منا الذلة،
1: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: إن هيهات منا الذلة هي بالنسبة لنا مبدأ، وهي بالنسبة لنا قيم، وهي بالنسبة لنا أخلاق، وهي بالنسبة لنا موقف. رددها أبطالنا في الجبهات وشهداؤنا في اللحظات الأخيرة قبل اللحيق بالرفيق الأعلى، ورددها جرحانا ويرددها أبناء شعبنا بكل عزم وبكل ثبات وبكل صمود. ونحن معنيون اليوم على بذل كل جهد على كل المستويات وفي كل المسارات وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى لتماسكنا وصمودنا حتى يأذن الله بالنصر، والتوجه على هذا الأساس وفي هذا الطريق كانت نتيجته دائما وأبدا هي النصر من الله سبحانه وتعالى، الذي وعد بالنصر فقال: ولينصرن الله من ينصره، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هي العزة التي وعد الله بها فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع والعشرين من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، ارتفع عدد ضحايا غارات العدوان على منطقتي بركان وعرابة برازح إلى 9 شهداء و5 جرحى، كما شن العدوان 8 غارات استهدفت منازل المواطنين في بني معاد وسوق العند، وشن غارتين على رحبان والمقاش، وغارتين على منطقة كركر في بني بجر بمديرية ساقين بصعدة، وشن غارة على صوامع الغلال في الحديدة، و5 استهدفت عدة منازل شرق مديرية بيت الفقيه في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن في غمار برازح بانفجار قنبلة عنقودية ألقتها طائرات العدو وألقت 3 قنابل أخرى في منطقة واشلة بحيدان استهدفت منازل المواطنين، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل العلامة عبدالله الحميضة، ما أدى إلى استشهاده 5 مواطنين بينهم امرأة وتدمير المنزل وعدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 7 غارات على منطقة كهبوب في لحج، وشن 3 على مديرية موزع، و11 غارة على الوازعية بتعز، وشن غارة على مديرية شدة بصعدة، واستشهد مواطن وجرح آخر بنيران حرس الحدود في منطقة عياش بمنبه في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 5 مواطنين في 3 غارات للعدوان على سوق المشنق في مديرية شدة بصعدة، وشن العدو أكثر من 33 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء بأربع غارات على منزلين في منطقة ليا بمديرية الظاهر، وشن 21 غارة على مناطق متفرقة في رازح استهدفت 2 منها سيارة في منطقة غمار، ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة وتدميرها، وأصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفع سعودي على مناطق سكنية في جدة بصعدة، وشن العدو 6 غارات على مناطق متفرقة بحرض وحجة، وغارتين على الحنشات في نهم بالعاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وجرح 3 مدنيين بغارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي على أحد المنازل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مناطق شرق مدينة سفيان في عمران، واستهدف ب6 غارات معسكر اللبنات في الجوف ومديرية خب والشعف، كما شن 10 غارات على مديرية سرواح في مارب، وفي محافظة البيضاء شن 14 غارة على منطقة قانية، وخلفت الغارات أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 12 غارة على مديرية سرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية رغوان بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطن بجروح متوسطة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، و12 خرقا بقصف مدفعي، و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة جرعى بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 هجمات للطيران التجسس المقاتل، و4 خروق بالقصف المدفعي، و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي 8 مرتزقة مقتلهم بنيران الجيش واللجان الشعبية بالقرب من معسكر التشريفات في تبة الشماسي بمديرية صالة بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دكت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات الجنود السعوديين برقابة ظلم بنجران وقصفت تمركزهم في موقع الهنجر والحاجر ورقابة علي بعسير، كما نفذت وحدات من المجاهدين كمين محكم في منطقة صبرين للمنافقين والمرتزقة وقتلوا 5 منهم ودمروا عتاد عسكري متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 3 جنود سعوديين بعمليات قنصن استهدفتهم في مواقع الزج والهنجر ومنفذ علب عسير، كما قتل 3 مرتزقة في عملية مماثلة استهدفتهم قبالة منفذ الخضراء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي قائد الكتيبة الأولى بما يسمى اللواء الخامس المدعو موسى القباطي مقتله وقائد الكتيبة الثانية المدعو صادق البعني و6 مرافقين مصرعهم بنيران وحدة القناصة وقصف مدفعي في عسير، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على موقع مستحدث خلف رقابة الحلق بنجران، قتل على إثره وجرح عسكريين سعوديين وتم تدمير 3 آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية 6 صواريخ باليستية من نوع بركان 2 على العاصمة السعودية الرياض، من ضمن الأهداف المستهدفة مركز المعلومات بوزارة الدفاع ومركز الملك عبدالله المالي وغرفة عمليات التحالف وقصور ملكية، كما كسر المجاهدون محاولة زحف للمرتزق قبالة جبل قيس بجيزان استمر لساعات وخسر فيه الأعداء عددا من الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا مكثفا وواسع للمرة الرابعة للمرتزقة في جبهة صالة بتعز، قتل وجرح على إثره عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات، ونصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة في التشريفات بالجحملية ما أسفر عن قتل وجرح عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دكت القوة الصاروخية ب3 صواريخ زلزال تجمعات المنافقين في معسكر السلان بالجوف وخلف الاستهداف إصابات مباشرة، كما كسرت وحدات الجيش واللجان الشعبية 4 زحوفات على أبواب الحديد سقط خلالها العديد قتلى وجرحى، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة بانكسار زحفين على الربوعة وآخر على مجازة استمر لأكثر من 12 ساعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا لتحالف العدوان الأمريكي السعودي في منطقة الوديعة ب10 طائرات مسيرة نوع قاصف توكي، استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 60 من المرتزقة بينهم قادة، بالإضافة إلى عدد من الضباط السعوديين، وهي موثقة بالصوت والصورة.

0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود، نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة سارة الإسرائيلية في البحر العربي، وتم تنفيذ العملية بصاروخ باليستي جديد أصابها إصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرار ثباتها في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة MSC سارافي الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وتعلن القوات المسلحة اليمنية أن تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية. ويتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة، وكما أثبتت هذه العملية ذلك. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 19 ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق ل25 من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم والدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
4: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM من صنعاء تقدم.
3: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
5: مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم.
3: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
5: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
6: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 26 بعد 600، التزكية والإيمان. القسم السابع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السادس من أسس التزكية وهو الإيمان، وذكرنا نماذج من القرآن الكريم وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حولها، مثل آية البر، مثل مقدمة أو الآيات الأولى من سورة البقرة. ووصلنا إلى حديثه عن الإيمان بالغيب، كيف ربط الله تعالى التقوى باعتبارها الثمرة الكبرى للتزكية بالإيمان بالإيمان بالغيب. فتكلم عن الإيمان بالغيب وأهميته ونماذج عنه من خلال الإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بسنن الله وقوانين الله. يعني الآن البشر يؤمنون بقوانين الشهادة، قوانين العقوبات، إلى قوانين مختلفة مرتبطة بالحياة الدنيا التي وضعها البشر. القرآن الكريم مليء بالسنن، القوانين الإلهية التي تحكم الحياة، تحكم المجتمع، تحكم قوانين الوعد والوعيد وكل الأمور. يقول السيد عبد الملك: سنن إلهية تحكم هذه الحياة وواقع هذه الحياة، تكون قبل أن يعيشها الإنسان كتجربة حقيقية غيبية إن آمن بها وعمل بها. طبعا هذه السنن يعني غيبية، يعني كل السنن انتصر الله ينصركم مثلا، هذه سنة إلهية بأن الله تعالى ينصر من ينصر، هذا إيمان بالغيب. يعني وبالتالي إذا آمن بها ستؤثر فيه وستؤدي وتؤتي نتيجتها. يقول: إن آمن بها وعمل بها وانتبه لها ووثق وتحرك وانطلق بناء عليها، توقع الكثير مما يمكن أن يصل إليه من النكبات والأخطار. حتى في التزكية وتعالى عندما يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه قانون إلهي. وبالتالي الشخص عندما يثق في هذا الأمر يجاهد نفسه حتى ويعلم أنه سيهتدي سواء السبيل. وهكذا يقول: نشخص تشخيصا دقيقا لكثير من نكبات الأمة، نجد أن هناك نقصا كبيرا وضعفا في مسألة الإيمان بالغيب، وإلا كثير من الحقائق الكارثية التي وصلت إليها الأمة كان بإمكانها الوقاية منها. كان في إمكان الأمة أن تقع في الاستعمار، الدول الإسلامية كلها استعمرت، كان يمكن أن لا يقع وعد بلفور، كان يمكن أن لا يأتي الصهاينة لفلسطين، كان يمكن أن لا تحصل كل المآسي. ولكن نتيجة عدم الثقة في الله سبحانه وتعالى، عدم التزام السنن. يعني البعض تصوروا أننا بمجرد أننا أمة إسلامية إذن نحن في الرعاية الإلهية حتى لو خالفنا كل القوانين. طبعا هذا خطأ. يعني هذا مثل ما يقول اليهود يعني عن أنفسهم بأنهم شعب الله المختار. الله تعالى وضع قوانين تشمل البشر جميعا، يعني حتى أساليب القوة. الغرب مثلا أخذ بتلك الأساليب وتطور، يعني وأصبحت له نتيجة أخذه بالقوانين. الله تعالى وضع الكون قوانين، نحتاج إلى استعمال تلك القوانين، والقرآن الكريم وضحها وبينها ودعانا إلى التزامها. يقول: لأن من أعظم ما في القرآن هو أن ينذرنا، أن ينبهنا على المزالق، على النكبات، على الكوارث. طبعا عندما يذكر الله تعالى قص بني إسرائيل والأحداث السيرة النبوية كلها لتكون عبرة لجميع الأجيال، هي مملوءة بالقوانين والسنن الإلهية، أن يرشدنا إلى ما نتمتع من خلاله بالقوة والمنعة، إلى ما يحمينا ويدفع عنا الكثير من المآسي والنكبات قبل أن تقع، قبل أن تحصل. طبعا والعاقل هو الذي يستفيد من تجارب غيره، هو الذي يرى قبل أن يحصل له، كما يقال العاقل أو لا يلدغ من جحر مرتين. والأعقل هو الذي يحاول أن لا يلدغ، يستعمل كل الوسائل بحيث أن لا يلدغ، يحاول أن يستفيد من تجارب الآخرين قبل أن تقع، قبل أن تحصل. ولكن لأن الكثير إما غافلون عنها وإما ضعاف الإيمان بها كحقائق غيبية، تحصل نكبات كوارث في واقع الأمة، والكلام في هذا المجال يطول كما يقول السيد عبد الملك. ثم ضرب مثالا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من قصة آدم عليه السلام، فقال: لاحظوا على سبيل المثال قصة آدم عليه السلام. الله أخبره بحقيقة غيبية عندما أسكنه الجنة، أخبره أن الشيطان عدو له وأن الشيطان يسعى لإخراجه من تلك الجنة، وقال له ولزوجه حواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه كانت حقيقة غيبية بالنسبة لآدم، يعني لم تحضر بعد، يعني حتى كما ذكرنا سابقا كلام السيد حسين عن تحذيراته، قال كنا نحذر من دخول الأمريكي، فكان البعض يقولون أنتم تبالغون، إلى أن رأوا أمامهم الحضور الأمريكي. البعض يعني يريد فقط حتى يرى، لا ينتظر، يعني يحاول أن يستشرف المستقبل بحيث يتجنب المآسي، لا، هو يريد أن يرى ذلك بعينه. يقول ما الذي حصل؟ مثل ما شخص يأتي لسم مثلا، يقال له هذا السم يؤثر، يقول لا أنا حتى أجرب، ثم يضع السم ثم يقتل بسببه. وهكذا الأمر، هكذا حتى الذين يقعون في المخدرات، يقول تعالى فقط أجرب، ثم يجرب مرة ومرتين، وإذا به يصبح مدمنا. لماذا؟ لأنه لم، عندما قيل له بأن هذه تؤثر، لا، لم يلتفت لذلك. هناك من ما يسمى بالمغفلين، يريدون أن يكونوا في إران تجارب، أن تقع التجارب عليه. يقول ما الذي حصل لآدم عليه السلام؟ نسي، قال الله سبحانه وتعالى فنسي ولم نجد له عزما، نسي، ذهل عن هذه الحقيقة، غافل عنها. فحين ذاك ماذا فعل؟ قال عمل الشيطان على إخراجه من تلك الجنة. في النهاية تحققت المسألة، لو كان متنبها إلى تلك الحقيقة الغيبية ولم يذهل عنها ولم ينسها ولم يغفل عنها، بقي مستحضرا لها، لما حصل ما حصل. ثم ذكر حاجة الإيمان بالغيب إلى التذكر والاستحضار الدائم. الله تعالى في الآية الكريمة فنسي ولم نجد له عزمة، تشير إلى التذكر، وتشير كذلك إلى العزيمة، وتشير إلى الجدية، خذ الكتاب بقوة. لماذا؟ لأن الغفلة والنسيان لا يتناسب مع المسألة الخطيرة، يعني العادة الغفلة والنسيان تكون في أمور بسيطة، لا تكون في أمور تتعلق بالمصير. يقول لأن حالة الإيمان بالغيب تحتاج إلى ترسيخ وإلى استحضار، أحيانا قد تكون مقرا بحقيقة غيبية لكنك بحاجة إلى تعزيز الإيمان بها، أحيانا قد تكون مشكلتك الغفلة، يعني الذهول، عدم الاستحضار، عدم الانتباه، وبالتالي تحتاج الإيمان، يحتاج إلى تعميق، إلى ترسيخ، إلى تثبيت، إلى حضور دائم، خصوصا في ظرف معين أو أمام حدث معين أو في ظل مرحلة معينة تتطلب وتحتاج إلى الاستحضار لتلك الحقيقة الغيبية. عندما مثلا تكون هناك حرب، فهنا نستحضر نصر الله، نستحضر تأييد الله، نستحضر المدد الإلهي لا تغيب عنا، لأن لكل حالة الإيمان أو السنة أو القضية المرتبطة بها. ثم ذكر علاقة الإيمان بالغيب ووقاية الله تعالى للمتقين، فقال فالمتقون هم مؤمنون بالغيب، ولذلك الله تعالى وصفهم بأول صفة لهم هي هذه، ولذلك تتحقق لهم الوقاية. إيمانهم بالغيب هو اللباس الذي يحميهم من كل الآثار، إيمانهم بالغيب يحقق لهم الوقاية من كثير من الشرور، ويساعدهم ويحقق لهم الاهتداء بالقرآن والانتفاع به، لأنهم في النهاية قبلوه والتزموا به، اعتمدوه، بنوا مواقفهم، سياساتهم، اتجاهاتهم على أساس القرآن الكريم. لذلك المعرفة حتى الآن، يعني في عصر يسمى ما يسمى بالمعلوماتية، دور المعلوماتية، تجارة المعلومة هي أهم شيء، عندما يعلم شيئا ما يكون سابقا، فالله تعالى أعطانا هذه المعلومات، وبحيث نستطيع من خلالها أن نعدل سلوكنا، أن نزكي أنفسنا. ثم ضرب مثالا آخر على أهمية الإيمان بالغيب، فقال الإيمان بالغيب، لاحظوا، مسألة أساسية جدا في اهتداء بالقرآن وفي تحقق التقوى. الله حين يقول مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الله تعالى إذن يعطينا هنا السنة وقانون إلهي، وأن النزاع سيحدث الفشل ويذهب الريح، يعني يصبح تلك الجماعة أو تلك المجموعة من الناس أو تلك الدولة تصبح دولة فاشلة. يقول هذه حقيقة قد تكون لقوم في حالة من الوئام والانسجام والتفاهم، حالة غيبية، يعني هم عندما يكون في تلك الحالة لا يعرفون أثر النزاع، يعني ليست حاضرة في واقعهم. البعض منهم قد لا يستوعب أن النتيجة الحتمية للتنازع الفشل، ويدخل في هذه التجربة، يقول سنرى، نجرب، نتنازع، سنرى هل نفشل أم لا، يدخل في هذه التجربة الخاطئة، تكون النتيجة الفشل وذهاب القوة. الإيمان بحقائق الغيب يساعد على الوقاية، على التقوى، على دفع الكثير من الأخطار، على الانتباه من الوصول إلى الكثير من المزالق.
7: وبالتالي عندما نصدق الله الإمام الغيب حقيقة ناتج عن الثقة بالله سبحانه وتعالى، التصديق لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك ضرورة الإيمان بالكتب والرسل، الله تعالى يذكر في سورة البقرة كذلك يعني هذه المعاني ويربطها بالتقوى والهداية الإلهية. الله تعالى يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقول السيد عبد الملك إيمان بما أنزل الله، إيمان إذعان وقبول ووثوق وتصديق ويقين، فحملوه فكرة، يعني المؤمنين المتقين حملوا الإيمان فكرة ورؤية ونظرة وتقييم، يعني بنوا عليه كل شيء، أفكارهم، رؤاهم، نظرتهم للحياة، تقييمهم للواقع، تقييمهم للأشياء، أفعالهم، كله حملوه أيضا موقفا. الإيمان هو الذي هو على أساسه بنوا مواقفهم، على أساسه بنوا اتجاهاتهم موقفا واتجاها عمليا في هذه الحياة، والتزاما عمليا فيما يفعلون وفيما يتركون. وما أنزل من قبلك، لأنهم يؤمنون بوحدة المسيرة الدينية. الله تعالى عندما يقول ما أنزل من قبلك يشير إلى أن قوانينه وسنته في جميع الأمم واحدة، هدايته لجميع الأمم واحدة. يؤمنون بالله سبحانه وتعالى أنه الذي رعى عباده بالهداية على طول تاريخهم، أنه الرحيم الحكيم العظيم الذي أوصل هديه والدلالة لعباده على ما فيه فلاحهم وسعادتهم وفوزهم وخيرهم. ثم ذكر امتداد الهداية الإلهية بالأنبياء في كل الأزمان، فقال في كل الأجيال وعلى مر الزمن ليس المسألة أنه خلى عباده حتى قال اقتربت الساعة وجاء لهم برسول، لا، طبعا هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى. يقول منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وجعله في موقع التكليف وأوصله إلى تلك الجنة بدأ يرشد، بدأ ينبه، هذا خطر عليك، هذا مصلحة لك، هذا فلاح لك، هذا خسارة عليك. الله تعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ينبه على مر التاريخ وقدم الهداية لعباده، وإيمان بأن مسيرة الرسل والأنبياء والكتب الإلهية مسيرة واحدة تنطلق من أصل واحد، من توجه واحد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا ذكر صلة الإيمان باليوم الآخر، قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، التي وردت في أول سورة البقرة عند وصف المتقين. يقول اليقين بالآخرة مسألة مهمة جدا، لأن حالة الإقرار حالة قائمة في واقع كل المنتسبين للإسلام، لكن الذي يميز المتقين هو اليقين بالآخرة، ليس فقط اليقين أو الإيمان أو الإقرار بالآخرة، بل هناك أيضا اليقين الذي ترك أثرا عظيما في أنفسهم من الخوف من الله، الرغبة إلى الله، فكانوا في توجههم في هذه الحياة متجهين نحو طاعة الله، نحو الحذر من معصية الله، نحو القيام بمسؤولياتهم، وعندهم هذا الدافع النفسي الكبير خوفا ورغبة، خوفا ورجاء، دافع نفسي كبير وعظيم، هل يؤثر على الناس في كل اتجاهات في هذه الحياة إلا الخوف والرغبة. كل الناس هكذا يسيرون في الحياة وفق الخوف ووفق الرغبة، الخوف والطمع، الخوف والرجاء، فهم إلى الله سبحانه وتعالى في إيمانهم به ويقينهم بالآخرة على هذا المستوى، وعند الزلل ينيبون ويتوبون ولا يصرون على المعصية. ثم ذكر أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذا الإيمان الحقيقي المؤثر هم الذين يستطيعون تزكية أنفسهم وإيصالها إلى حالة الفلاح والفوز، فقال أولئك، يعني هناك أنه حصل أولئك، يعني الذين توفرت فيهم هذه الصفات على هدى من ربهم، لأنهم اتجهوا في حياتهم في مواقفهم في مسيرة حياتهم وهم يعتمدون على ذلك الهدى، يعودون إليه، يسترشدون به، يستلهمون منه ما يفيدهم في روحيتهم وما يدلهم على الطريق، وأولئك هم المفلحون، أي هم في النهاية الفائزون. ما ذكر المفسرون في معنى الفلاح، فيقول يقول المفسرون وأهل اللغة عن تفسير الفلاح أنه الظفر بالخير، ويقولون أنه الفوز بالبغية، يعني الوصول إلى ما تتغيه، إلى ما تريده، إلى ما تؤمله، إلى أهدافك العظيمة. معلق عليه بقوله: البشر بشكل عام في هذه الحياة يخرجون من هذه الحياة إما بربح وإما بخسارة، إما بفوز وإما بخسارة، عاقبة أمرهم الحتمية هي هذه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعد المؤمنين بهذا الفلاح وبهذا الفوز، وسنواصل الكلام عن هذا إن شاء الله الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
4: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
5: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
5: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال. وهذه الصرخة الله أكبر هي ستترك أثرها، ستترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.

ثاني مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، لأنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.

جاءنا يا مرحبا بمجيئه تجد عندنا ودا قديما ثبوته، ومن صد عنا حظه الصد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أن نفوته.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أملي فيكم بما تمتلكونه من إيمان، من قيم، من أخلاق، من رجوع.

الشعب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، لستم وحدكم، ومعكم خط النصر. لن نكل ولن نمل، لن نفتر ولن نتركك.

0: الأقصى سنس الأقصى فلود بيجان. اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: يمن has been writing its resistance history.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف admit fashion
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: تستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين.
3: في مكاتب البنتاغون المصقلة هناك مصطلح جديد يتسلل إلى الخرائط السرية، الثقب الأسود. لم يعد الفضاء وحده من يبتلع الأشياء، بل هناك رقعة جغرافية ممتدة بين ضفاف إيران وسواحل اليمن باتت تبتلع أثمن ما أنتجته مصانع السلاح الأمريكية. Inside the Pentagon, a new term is quietly appearing on classified maps. The black hole. It's no longer only space that swallows things. A region stretching between Iran and Yemen is consuming some of America's most valuable military assets. وهناك في تلك الأجواء لم تعد الطائرة المسيرة الفاخرة MQ-9 Raper صيادا مرعبا، بل تحولت إلى طريدة تتساقط أجنحتها فوق الرمال. In those skies, the MQ-9 Raper is no longer the hunter, it has become the prey. نزيف حاد بمليارات الدولارات عرى عورة التكنولوجيا الفائقة أمام منظومات دفاعية محلية الصنع، ليجد الغرور الأمريكي نفسه فجأة في مأزق لوجستي. Billions of dollars in losses have exposed the limits of advanced technology and pushed the United States into an unexpected logistics crisis. تخيلوا الإمبراطورية التي ملأت الدنيا بضجيج تفوقها الجوي تقف اليوم في طابور البحث عن الفضلات والقطع المستعملة. تكشف منصة The War Zone العسكرية عن مشهد سوريالي، سلاح جوي الأمريكي يهرع إلى شركة جنرال أوتوميكس مستجديا شراء ما تبقى في مستودعاتها. The nation that once promoted its air superiority is now searching for spare and used parts to fill the gap. According to reporters, the US Air Force has rushed to buy whatever aircraft and parts remain in manufacturer inventories. والصدمة هنا أن الشركة تجيب بمرارة، ليس لدينا للبيع سوى أقل من 10 طائرات فقط. أمام هذا القحط الجوي بدأت واشنطن عملية إعادة تدوير بائسة. The responses was stark. Fewer than 10 aircraft were reportedly available. Faced with shortages, Washington turned to recycling older military assets. التزام بشراء نسخ قديمة صنعت لزبائن آخرين ولم تطلب، ونبش في مقابر الطائرات لإعادة المسيرات الخارجة من الخدمة إلى الأجواء، بل إن الأمر ذهب إلى ما هو أبعد. أكثر من 50 طائرة من طراز بريديتور العتيقة جرى تفكيكها بالكامل.
1: Older aircraft were brought back into service and retired systems were reactivated to support operations. Some older Predator drones were repeatedly dismantled so their components could be reused.
3: إنه خريف التكنولوجيا، حيث تضطر العقيدة الجوية الأمريكية أن تتخلى عن رفاهيتها لتعود إلى عصر التدوير والترقيع.
1: The situation reflects a return to maintenance, repair, and reuse rather than reliance on constant replacement.
3: وعندما نقرأ مجلة Air and Space Forces الأمريكية سنجد المفاجأة التي تم تفجيرها. في الأسابيع الأولى للحرب عبرت الصواريخ الإيرانية الأجواء لتضرب قلب المطبخ الجوي الأمريكي، مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد بقطر. الضربة لم تكن عادية،
1: بل أخرجت المركز تماماً من الخدمة وقامت بتعطيله. Reporters also said that Iranian missiles struck key U.S. facilities, including the Combined Air Operations Center at Al Udeid Air Base in Qatar. According to those reporters, the strike temporarily disrupted the facility's operations. ومن البر إلى البحر، حيث الأسطورة التي لا تقهر، حاملة الطائرات العملاقة جيرالد فورد خرجت البحرية الأمريكية لتقول حريق عرضي بسيط، لكن كاميرات شبكة CNN دخلت لترسم بالصورة حقيقة أخرى. Attention then shifted to aircraft carrier USS Gerald R. Ford, while officials described the incidents as limited. Later, reporting suggested the damage was more extensive. الدمار واسع وعميق في أحشاء الساحرة البحرية. الحريق ضرب القدرات التشغيلية للحاملة في البحر الأحمر، والنتيجة فورد العملاقة بحاجة إلى عام كامل على الأقل من الصيانة والترميم. Reporters described significant internal damage aboard the carrier. Incident reportedly affected the carrier's operational readiness. Some reports suggested length repairs could be required before full service resumes for one year at least. ومن سماء اليمن استراتيجية إلى جغرافيا إيران الممتدة، تتهاوى الأسطورة تلو الأسطورة. لم يعد الأمر مجرد خسائر عسكرية في معركة عابرة، بل نحن أمام انقلاب كوني في مفاهيم القوة والردع. From the skies over Yemen to the wider region, long-standing assumptions about military power are being challenged. Supporters of this view argue that these events signal a broader shift in concepts of power and deterrence. الأجواء التي ظنتها واشنطن ملكية خاصة غدت مقبرة لمسيراتها الفاخرة. Airspace once considered secure has become increasingly contested. أما البحار التي كانت تمخرها بوارجها لترهب بها الدول أصبحت ميادين لكسر الهيبة. لقد سقطت حتمية التفوق الجوي والبحري والبري المطلق لواشنطن. Naval power too now faces new challenges and vulnerabilities. The idea of guaranteed dominance across air, sea and land is increasingly being questioned. لقد انتهى زمن العربدة إلى ثمن، وبدأ عصر القيود المفروضة بقوة الردع واليقين. According to this narrative, a new era is emerging, one shaped by deterrence, limits and rising costs for military action.
4: أربع طائرات

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أدمير فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين.
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم today العز الإسرائيلي
3: بلغ ذروته.
5: Inspiration has
3: peaked. فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: factories
3: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى جديد تواصلنا عبر برنامج وما يسطرون، برنامجنا الثقافي الاطلاعي الذي يأخذنا في كل أسبوع وفي كل موعد من مواعيده في عالم المعرفة، ونجول عبره بين السطور التي تضيء وتفيد وتمنح معرفتنا الأبعاد التي تستحقها والأبعاد التي تستدعيها هذه الظروف والمرحلة التي نعيشها في هذا المحط الوجودي النوعي الاستثنائي من حياتنا كأمة عربية وإسلامية، تواجه ما تواجهه من هذه التحديات والصعوبات وهذه الهجمة الشرسة التي يتعالى مدها يوما عن يوم. بين أيدينا في هذه الحلقة أعزائنا مقالة مطورة مستفيضة ذات أبعاد ثقافية بل وجودية لها تماس واضح بما نعيشه اليوم في عالم عربي وإسلامي. هذه المقالة هي بعنوان الأمن الثقافي العربي والإسلامي وآفاق المستقبل، للكاتب والأكاديمي العربي الدكتور بركات محمد مراد. مقالة رغم أن عمرها يتجاوز العقد من الزمان، لكن صداها من حيث الرؤية والدلالة والمضمون يتردد بقوة في لحظتنا الراهنة بكل ما فيها من نوعية وحساسية وخطورة، نظرا لما تحمله كما نراها ونعيشها من مواجهات وتحديات وأعداء وعدوانات غاية في الجسامة والخطورة والطبيعة التي لا سابق لها.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: يبدأ الكاتب مادته الكتابية هذه بالإشارة إلى أن مفهوم الأمن الثقافي هو من المفاهيم التي نشأت حديثا في بلادنا العربية والإسلامية، وتحديدا في أوائل سبعينيات القرن العشرين الفائت، وجاء اشتراحه كرديف لمفاهيم ومصطلحات نشأت في حقول ومجالات أخرى مثل الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي وما إلى ذلك. ودلت هذه المفاهيم والمصطلحات على الحاجة العربية الإسلامية لاستراتيجية تحد من الانكشاف على الخارج المتربص، لكنها تخفي بين طياتها صعود مفهوم الأمن في الدول العربية، كما يقول الكاتب، بعدما سيطرت النظم القائمة على مقدرات الدولة وحولتها إلى دولة أمنية بامتياز، كما يستنتج الكاتب. ويستدرك قائلا: لكن من جانب آخر نرى حربا ثقافية فعلية تشن على العرب والمسلمين من طرف الغرب والصهيونية العالمية بهدف استئصال آخر ما يجمع العرب والمسلمين من تراث حضاري وديني ولغوي تجسده هوية حضارية إيمانية بتاريخيتها، بهدف إدخالنا في المتاهة أو اللاهوية كما يقول، أو الهوية الشرق أوسطية التي ينظر إليها الكيان الصهيوني ليل نهار لتكريس وتصوير المنطقة على أنها مؤلفة من شعوب مختلفة لا رابط يجمع بينها، كما يقول نفر من الأكاديميين. فلقد قام مثلا بعض منظري المحافظين الجدد وأشباههم في الوطن العربي وعالمنا الإسلامي من الليبراليين الجدد استبدال تعبير العرب في الأدبيات السياسية والفكرية باصطلاح الناطقين بالعربية. وهذا الاستبدال لا هدف له كما يقول فاضل الربيعي سوى تدمير فكرة وجود الأمة في وعي العربي المسلم لنفسه، فهو بحسب زعمهم ليس عربيا بالأرومة، بل هو كائن ناطق بالعربية شبيه بالأندونيسي الناطق بالهولندية أو السنغالي الناطق بالفرنسية، وبالتالي تكريس انطباع زائف في وعي العربي المسلم لنفسه بأنه نتاج استعمار أمة أخرى تدعى العرب، وأن أصوله أرامية أو فرعونية سومرية أو بربرية، وأن جذوره تضرب عميقا في تربة المسيحية الرومانية. هكذا أيضا ومن ضمن تخريب الأمن الثقافي العربي الإسلامي يجري نقد العروبة وتوصيف المشاعر التقليدية لدى المواطنين الذين ينفعلون بالأحداث المأساوية في فلسطين والعراق ولبنان وغيرها من البلدان المبتلى بهجمة الأعداء المتواصلة بأنها مرادفة للتخلف، أو هي تعبير عنه يعكس نوع وطبيعة استراتيجيات الغرب القديمة والمستجدة لمحو العروبة وبعدها العقائدي الإسلامي، وكذلك أي شعور جمعي بالمسؤولية التاريخية والحضارية للأمة. وبعد هذا الاستهلال يأخذنا الكاتب إلى معنى الأمن لغة واصطلاحا، ويقول: إذا أرادت أمة أن تحقق لنفسها تقدما حضاريا مزدهرا فلا بد أن توفر الأمن لديها على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي فضلا عن المستوى الثقافي، وذلك ما شهد به التاريخ وأكدته تجارب الأمم والشعوب ذات الحضارات العريقة. فلا إبداع من دون استقرار، ولا نهضة علمية أو ثقافية أو اجتماعية من دون أمن أو طمأنينة تلقح العقول وتشحذ العزائم وتعلي الهمم وتطلق الحريات. ويؤكد الكاتب أن الأمن هو أهم الأسس وأبرز القواعد التي يقوم عليها صرح الحضارات، وهو اللغة الرسمية التي يتميز بها الفرد المتحضر والمجتمع المتقدم والأمة الواعدة التي تدرك ما ينطوي عليه المناخ الآمن من عوامل حضارية متينة وعناصر ديناميكية فاعلة تقود إلى صنع مجتمع حضاري متقدم يحظى بالاستقرار وينعم بالسكينة ويتفيأ ظلال الأمن وحياة الرفاهية. وتتقارب معاني الأمن في كل من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، حيث تلتقي جميعها على أن الأمن هو تحقيق السكينة والطمأنينة والاستقرار على مستوى الفرد والجماعة. فالأمن في المعنى اللغوي ضد الخوف، والآمن المستجير ليأمن على نفسه، والأمانة ضد الخيانة، وآمن به صدق، والإيمان الثقة وقبول الشريعة، والأمين القوي وصفة لله تعالى. أما المعنى الاصطلاحي فيكمن في الإجراءات الأمنية التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة وتأمين أفرادها ومنشآتها ومصالحها الحيوية في الداخل والخارج. ويلاحظ الكاتب أن تطور الحياة وأسبابها أدى إلى استحداث أسماء كثيرة للأمن، مثل الأمن القومي والأمن الجماعي والأمن الإقليمي والأمن الدولي. وهنا يشير من الضفة الأخرى إلى رؤية هارولد براون، وهو أحد من يصفون بأنهم رواد دفاع الولايات المتحدة السابقين، أن الأمن القومي هو القدرة على صياغة وحدة الأمة ووحدة أراضيها والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم بشروط معقولة. وهنا أو بعد هذه النقطة يجد الكاتب أن المناخ الاستطرادي مع سطوره هذه أموات لتعريف الثقافة. يقول: لعل تعريف أدمون هيريو للثقافة بأنها ما يتبقى بعد أن ننسى كل شيء لم يعد صالحا في عصر وسائل الإعلام والمعلوماتية الحديثة، ولعل التعريف الأصح للثقافة هو أنها المخزون المعرفي والخبرة المنهجية اللذان يسمحان للمفكر بأن يحسن استخدام معلوماته المنسية وأن ينظم المبعثر والمختلط والمضطرب فيها، وأن يستغل أدوات المعرفة الحديثة من أجل تكوين فكرة واضحة والوصول إلى نتائج منطقية في موضوع من المواضيع التي تعرض له. ويؤكد أن الثقافة ثروة معرفية نظرية وعملية عقلية وروحية في مختلف جوانب الحياة البشرية، ظاهرة وباطنة، ملموسة ومحسوسة، تتركز في وعي المثقف وتراكم الخبرة واستخلاص الدروس على مر العصور وفي الأمكنة المختلفة. ويشكل الوعي سلاحا حقيقيا قادرا على توظيف المعرفة والجهد البشري توظيفا حيويا، وعلى إعادة إنتاج المعرفة أيضا لأمة ما. والثقافة التي يتحدث عنها في هذا المجال كما يوضح هي الثقافة بالمعنى الحقيقي والواسع، التي تشمل مجمل الأفكار في الفلسفة والآداب والفنون والعقائد والتربية والتعليم بمراحلهما والإعلام وشرائح الثقافة التخصصية والقيم والمثل العليا والمعتقدات والانحيازات والخرافات التي تشكل الإطار العام لحركة المجتمع. ويشير إلى موقف فلسفي في هذا السياق يكيف الفكرة الأساسية فيه بأنه تطوير. هنا يقول حرفيا: لقد طور كانت مفهوم الثقافة بتعريفه: الثقافة أنها مجموعة من الغايات التي يمكن للإنسان تحقيقها بصورة حرة وتلقائية انطلاقا من طبيعته العقلانية حسب وصفه. وبهذا تكون الثقافة في نظره أعلى ما يمكن للطبيعة أن ترقى إليه على مستوى الوجود الإنساني. ويوسع دائرة الاستشهاد بالإشارة إلى تعريف هيردر للثقافة بأنها الصورة أو الهيئة العامة لحياة شعب أو أمة. أما تايلور فيعرف الثقافة بأنها مركب يتضمن جميع المعارف والعقائد والفنون والقوانين والتقاليد وجميع التنظيمات والعادات المكتسبة من طرف الإنسان كعضو في المجتمع.
1: وما يسطرون.
2: ويوطئ لفكرته التالية بعنوان فرعي: تيارات الثقافة المعاصرة. هنا يشير إلى ما غلب على مظاهر الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة، وهو كما يكيف أو ينظر العديد من التيارات، يحددها بأنها أولا تيار الثقافة المستعادة أو الثقافة العربية الإسلامية. ويتحدر هذا التيار من أهل النقل في الثقافة العربية الإسلامية، ويدعو إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه من الجانب الاعتقادي والحضاري، إذ يعد هذا التيار أو يعد أنموذج المدة المعاصرة فضلا عن بعض ما لحق به من مراحل زاهية. نعم، يعده أنموذج الفترة المعاصرة. أما التيار الثاني في هذا السياق كما يشير إليه الكاتب فهو تيار الثقافة المستعارة أو الثقافة الغربية المعاصرة العلمانية. ويتحدر هذا التيار من أصول لا ترى في المنظومة التأسيسية أنموذجا يصلح للعصر، بل تراها عائقا أمام التقدم، في حين ترى الثقافة الغربية اشتراكية كانت أم رأسمالية الأنموذج الأمثل والأنسب للدخول إلى العصر الحديث والتطور الحضاري. ويعتمد هذا التيار كما يقول الكاتب على معطيات ثقافات قديمة أو معاصرة، ويرى بها منظومة تأصيل بديلة. أما التيار الثالث فهو تيار الثقافة المستفادة أو الثقافة العربية الإسلامية المنفتحة، ويتحدر هذا التيار من أهل العقل في الإسلام كما يقول، ويدعو للموائمة بين روح الإسلام ومعنى الثقافات الإنسانية والاستفادة من كل ما من شأنه أن يقدم الحلول على قاعدة المعقول، ويسعى من خلال ذلك إلى تحقيق منظومة حديثة التنسيق مع المنظومات السالفة، ويستوعب حقائق العصر ومعطياته. ويحرص الكاتب هنا على الإشارة إلى أن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية يؤكد أن احترام الثقافات الأخرى كان من أهم المميزات التي اتصفت بها في أثناء توسعها ونشرها رسالة الإسلام. فالإسلام في جوهره لا يمنع نقل عناصر ثقافية أخرى لها صور إسلامية تتلائم مع مبادئه ومفاهيمه الأساسية. بعد ذلك يتطرق الكاتب إلى ما أسماه أو إلى مفهوم الأمن الثقافي، وهنا يقول: لعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الأمن الثقافي العربي والإسلامي هو تفرد الثقافة العربية الإسلامية بصفات وخصائص معينة تكمن فيها خصوصية هذه الثقافة وتميز المجتمع العربي المسلم عن باقي المجتمعات. ففي ظل النظام الدولي الجديد كما يوصفه الكاتب، يرى أيضا أن هناك توجها شديدا نحو تحديد الهوية، وبينما تتحول حياة الفرد نحو العالمية نجد أن الفرد نفسه يحاول أن يحافظ على ثقافته التي تمثل هويته وشخصيته المميزة. ومن ثم فإن الهوية تظهر ويتأكد محورها في كل المجتمعات. ويؤكد أن المواجهة مع الغرب في العصر الحديث كانت تعبر عن الرد على التحدي الخارجي الأكبر، فمع الأخذ من الثقافة الغربية طوعا ومع فرضها أحيانا كان هناك خوف على الهوية العربية والإسلامية، وكان الغرب يرى أن ثقافته وحضارته تمثلان نهاية التطور والمسار بالنسبة للإنسانية، وأن الحضارة البشرية انتهت إليهما وما عداهما ركود وتخلف. ومع هذا لم يغب عن الأذهان أن هناك تعددا وأن لكل أمة ثقافتها ولغتها وهويتها التي تعمل على حفظها عبر توازنها للأجيال وحمايته من الاندثار. وهنا يقتبس يشير إلى أن ظاهرة الأمن قديمة قدم الإنسان نفسه، إذ ارتبط بوجوده ووعيه لذاته وللمخاطر التي تهدد كيانه، ومن ثم حاول الإنسان أن يجد الحماية لنفسه من أجل إبعاد شبح الخوف والمخاطر. وقد سعى الفرد لتحقيق الاستقرار وتحصيل البيئة التي نشأ فيها بالتعاون مع غيره من بني البشر ممن يشتركون معه في خصائص القرابة والجوار، وذلك وفقا لفكرة أن الواحد للجميع كما أن الجميع للواحد، القائمة على أحاسيس منطقية مشتركة. وانسجاما مع هذا الاقتباس أو هذا النص، فإن الأمن الثقافي كما يؤكد أو يعرف الكاتب هو كل محاولة من المجتمع للحفاظ على عاداته وتقاليده وإرساء أسسه وتحصيلها من المؤثرات الخارجية. ويعتمد وجود الأمن الثقافي العربي والإسلامي على التفاعل الإيجابي والتعاون بين المواقف المختلفة من كل ما يطالعنا به مسار الزمن المتحرك، أو بمعنى آخر الاتفاق على مدى خطورة العولمة على الثقافات الوطنية أو المحلية. ويرى في هذا الكلام ما يقودنا إلى التساؤل حول ما تشكله العولمة، وهل هو تهديد فعلي للثقافات المحلية أو الوطنية. هنا يشير أو يحيلنا إلى إحدى الكاتبات العربيات، وهي تقول ما يشبه الإجابة ضمن هذا السياق، بأن العولمة الثقافية في مفهومها العام تشكل عنصرا جديدا من التفاعل بين الناس، فهي تزيد الاتصالات عبر الحدود الوطنية، لكنها في الوقت نفسه تبلور صيغا جديدة على حساب الثقافة الوطنية، الأمر الذي يهدد الأمن الثقافي الوطني. ولما كانت الثقافة هي المعبر الأساس للخصوصية لأية أمة من الأمم، لذلك وجب الحفاظ عليها. وبما أن الثقافة جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن القيم، فإن عملية الحفاظ على أمنها هي عملية مواجهة كل ما من شأنه أن يهدد تلك القيم رغبة في الاستمرار والبقاء. وعندما يحدث انتقال من ثقافة إلى أخرى، فالذي يحدث هو نوع من التفاعل بين ثلاث عمليات، هي التوافق والتلازم والصراع. ويستطرد الكاتب في هذا الاقتباس إلى قول الباحثة المشار إليها أيضا، إن أخطر التحديات التي يتعرض لها الأمن الثقافي العربي الإسلامي يمكن حصرها في عناصر أساسية، من بينها اللغة والوعي التاريخي، إضافة إلى الدين. فصورة العرب والمسلمين في الإعلام الغربي لا تعبر عن الواقع، بل إنها في أغلبها مفبركة وتعبر عن حساسيات وعن نزعات عنصرية مجافية للواقع. نعم، لا تعبر عن الواقع، فضلا عن كون الإعلام الغربي يتعامل مع العرب من منظور الاستعلاء الاستعماري والدونية، التي تشير في مرماها النهائي إلى رؤية العرب والمسلمين في إطار واحد، هو التبعية، تبعية لهذا الغرب المستعلي والمستكبر. كما أنه يعد الوطن العربي والإسلامي كله مجموعة من الدويلات والأقطار المتفرقة وليس كتلة واحدة، وتتوقف مدى خطورة الآثار التي يتركها اختراق الأمن الثقافي على مدى قدرة البلدان العربية والإسلامية، أو في الأدق كما يقول المجتمعات العربية والإسلامية، على التعامل مع تلك الآثار، وأيضا القدرة لديها على صياغة مشروع وطني جماعي يحافظ على هويته.
0: وما يسطرون.
2: ويشير بعد ذلك إلى أن عملية الحفاظ على الثقافة العربية لا تعني الانغلاق وعدم مواكبة عملية الحضارة، إذ لا بد في النهاية من مواكبة التغيرات والتعايش معها باقتدار وثقة في الأسس التي تركن إليها وتستند إليها هذه الهوية الحضارية والثقافية العربية والإسلامية. وبطبيعة الحال يأخذ المسار بنا مع الكاتب في الاستطراد وأيضا السردية التي تتوسع في الحيثيات الموضوعية والمحددات التي تضيء على الأبعاد المهمة والرئيسية والمتحركة والحية لهذا الموضوع. بطبيعة الحال لم يعد يسمح لنا الوقت في هذه الحلقة بالمزيد، وسنجول بين كل هذه الأبعاد والتفاصيل التي يستفيض فيها الكاتب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله. السعودية واليمن، كيف نوايا السعودية؟ لا عند اليمن. كيف نيتك يا سعودي يا بني آدم؟ كيف نية؟ كيف النية مع اليمن؟ أنت حق خارج روحك وتتخارجوا أو لا ما في راسك؟ هيا يا أصحابنا لا تقولوش ما حد بيدور الصلح، أو إحنا بنعقد الأمور، أو إحنا ما نشتيش نسد أبدا. بنقول من أول الوقت للمياه السعودية تفعلوا بنا هكذا، ما عندنا لكم لو ما فعلتوا بنا هكذا. ما هو اللي جرى مننا؟ ما هو المكلف؟ وجلستوا 40 يوم من 2015 وانتوا بتخلعوا الشعب اليمني. حمي والله على التقو لو ما تفعلوا هكذا. من اللي غثاكم؟ ما هو الباطل اللي جاء من الشعب لو ما تفعلوا بهكذا؟ قلت لك واحدة. الثاني يا رفيق السلامة يقو يأيد يهودي ونصراني على اليمن، مأيد هذاك احنا جيران مشاك هذا ما يسبرش، وعاده يفعل عاصفة الحزب وعاصفة الأمل. ولا نسيتوا هذاك الضربات لو ما تشردوا الناس من بيوتهم يا سعوديين للمهاك هذا؟ جو نسد اها، نقول قد وقعت جو نسد. ان لكم حق زعتوا وان عندكم حق ضرحتوا، امان ما هو الذي عندنا لهم بعد ما بيفعلوا هكذا؟ ما هو الذي عندنا لهم؟ هي أمانة عليكم كيف نسدها؟ على ما نتفاوض، على ما نسد، على الخراب والدمار والحصار والجرحى والمفقودين والأسرى. يا رجال ما رضى شي فلتوا للأسرى، وبنقول جروا حقكم انتوا وحقنا. ما رضوش بيعجنوا والدنيا ما يشتوش، نخرج لا طريق. ما عندك دخل هذا على راسه؟ نادس كتله نام رجال الله. آه لا هانت ولا كانت، والله وجع هذا يفقع القلب بمعاملته، هذا بجورته بمسيارته بآدميته هكذا يفعل؟ من يقولوا له؟ بعد الخطاب الأخير الذي اتاه السيد القائد عبد الملك سلام الله عليه قائد المسيرة القرآنية، والله ما عاد معانا يا رجال إلا نشمر وفوقهم، قال ضل نقلط أبدتهم. لا عندنا لهم حق ولا هجعونا ولا تقبيلوا وعرفوا حق على نفوسهم ولا. المهم بمكان الدنيا مفاهية وكأن ما عبش رجال. ييه أنت ملكت لك عفاش ونظامه واشتريت الأوادم حقه، هذا بعيد عليك بعد السماء والأرض. والله ما تلقى إلا حكام من العيار الثقيل. بالحق الهيمنة أنتوا قد ولفتوا تهيمنوا على خلق الله. بعد هذا الحرية الذي احنا عايشين فيها، لا أنت ولا غيرك ولا قد ولد عيفرض كلمته وإرادته على الشعب اليمني، حرم عليك أنت وغيرك. ونقول جو نتقارب، عوذ بو من الشيطان، جو نتقارب ونسد وكل واحد يرحل في حاله. قالوا في بلادك رعا ثورك وفي بلاد الناس رعا ناموسك، بدت لبجوع عند خلق الله. كانت استقطعوا للناس وهم جايين يحجوا بسروا المقذوفات اليمنية والصواريخ اليمنية يشتوا يخربوا الكعبة. اليوم بيسيئوا للكعبة كم من نذل وكم من ضرطو، ولا واحد افتح لكفه أو رد على هذا النذل. ترامب ما حد رد عليه. هاجعي مدري وإحنا بقالكم، مدري وإحنا ظهوركم من اللي هدوا النصارى الأخ من أخوه، ما صحشي ما نفعلها. يا ما رأيكم من هو الذي بيدور الهدر والتاوية؟ من هو الذي عاد مع النفس للمشاكل؟ ما عاد تشتيش حتاد بسر رجلك، خلاص ما عبش نفس. هذا ولا افسح ارحم الراحمين فيهم. الله الله يا رجال، في الوعي والاستعداد شعبي ورسمي. يد واحدة الساعة ما بدعنا من اول الوعي، احنا قمنا لها وواجهنا وهم اعتدوا علينا من 2015 لا حتى توسع. وحد احنا ذا محاصرين ام محاصرين؟ ولا يا ذاك القبيلة تشل ودنها والمخوة مشاك هذا. وعادوا بيزيد يشكي لك من داخل من يخرب بعدك. هيامه من هو الذي بيدور الهدرها؟ ماذا حين كفيتو أمانة وديانة أن ما عاد افتك إلا بقت له إحنا وياهم. هذا خلاصة الكلام. لا دركنوا على مفاوضة ولا يمتصوا الغضب ورد الفع. قصتكم إن قصتكم حن وقعت حق 7 أكتوبر إنك دنس ناسي ما شيء. قال والفاعل ينسى والمفعول ما ينساش. قلنا في كل بيت جرح وقلوب خلق الله احرقتوها قديم صنافي القلوب ولك بعد من أفعالكم ومن مقاطعكم ولا زلتوا قد أنتوا ذالا حتى وسع وأنتوا في أذاوتكم. سنة أبو واحدة سنة أبك ديهي وابسر وقارن ما بين أمريكا وإيران. كيف موقف إيران وكيف موقف أمريكا وكيف إيران بتفرض إرادته على أمريكا اللي هي مهيمنة على العالم بعين الرحمن الرحيم. وهذا قديهي اطرح على السوداء حجر وغمض واخطاء وليشت عينقض. العون يا مهلك فرعون العون عونك عيننا يا مالك الملوك. ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قلوا دل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول جذور مشكلة المسلمين، والتي بدأت بانحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. مكن هذا الانحراف من أن يستعيد النظام الجاهلي دولته من جديد، ولكن بقشرة إسلامية. وتحدثنا كيف أنه بعد فتح